0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة عمر

0: سلام الله عليك عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة.
0: أهلا وسهلا بك. إذا عمر بن عيسى بن محمد البرماني محب لعالم البرمجة والابتكار. حب البرمجة والابتكار يتطلب الكثير من المهارات اللي الواحد يمكن يبنيها في مدة طويلة. يا عمر خبرنا عن مشوارك في البرمجة.
1: مشواري في البرمجة بدأ من لما كنت في الصف التاسع. أنا حاليا في الصف الحادي عشر. بديت لما كنت في الصف التاسع بديت بمشروع. مشروع هذا كان يتبع اللي هي سجلات الحضور والغياب في المدرسة عن طريق سنسرات توضع على الأبواب وعند النواهذ وغيره, بحيث أنه يكون تسجيل الحضور والغياب بشكل آلي.
0: هذا كان في البداية.
1: هذا كان في البداية صف التاسع. واشتغلت عليه وكان بدايات في هذا المجال, ولكن للأسف ما نال الإعجاب الواسع. ففكرت بفكرة غيره فكرة غيرها وشاركت بها السنة اللي بعدها واللي هي مشروع إيرو كاربون إي آي.
0: إيرو كاربون إي آي.
1: نعم.
0: نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
1: إيرو كاربون إي آي هو فلتر يوضع على السيارات ومخارج أي مخرج عادم يوضع عليه هذا الفلتر, بحيث أنه يقلل من الغازات الضارة اللي هي مثل ثاني أكسيد الكربون أو غيره. وإحنا نعرف أنه مثل هذه المشاكل يعني هي اللي تسبب أغلب مشاكل البيئية الحالية الحاصلة في العالم والأمراض وغيره.
0: إذن عوادم السيارات فلتر يساعد في تقليل من مخاطر عوادم السيارات. كيف يعمل هذا الفلتر أو هذا المشروع؟ كلمني عن أساسا الأدوات اللي استخدمتها, الفكرة اللي اشتغلت عليها.
1: الفلتر هذا يحتوي على مادة الأفيولايت اللي هي البروتيت من نوع الأفيولايت البركانية. وهذه المادة موجودة عندنا في عمان بشكل مهول ولكن لم يتم استغلالها. فاحنا قلنا ليش ما نستغل هذه الخامات العمانية بحيث انه نحل من اكبر المشاكل العمانية.
0: جميل.
1: فعملنا هذا الفلتر وضعنا فيه هذه المادة وربطنا هذا الفلتر. احنا طبعا في هذا الوقت الحالي ما نقدر نشتغل الا على السيارات بحكم ان هذا الشيء متوفر معنا, ولكن نطمح مستقبلا ان يعني نشتغل على عوادم اكبر مثل اللي هي عوادم الموانئ او الطائرات او غيره. فربطنا هذا الفلتر بسنسرات تقيس الرطوبه وغيره البنية اللي تحتاجها اساس انه يعمل هذا الفلتر.
0: جميل.
1: وربطناه بشاشه السياره. فهذا الفلتر يميز عن غيره من الفلاتر انه سعره رخيص بشكل كبير مقارنه بالفلاتر اللي تصنعها شركات السيارات او غيره.
0: جميل.
1: وايضا من مميزاته انه يمتص بشكل اكبر. يعني تقريبا يمتص 75% من العوادم اللي تبعث منها السيارات. فاحنا لو نقيس على كل سياره نركب 75% فبيكون الفرق واضح. وايضا هذا الفلتر يحتاج الصيانه كل 10 سنوات وليس بشكل دوري على عكس باقي الفلاتر. وطبعا مثل هذا المشروع بتكون اثاره واضحه. صحيح. بشكل كبير.
0: نعم.
1: بحيث ان يقلل من انبعاثات الكربون ويحسن الصحه العامه وينتج ماده تستخدم في البناء. طبعا هذا الكالسيت لما يخلص يتحول الى ماده بيضاء. وهذه الماده البيضاء تسمى الكالسيت, وهذه الماده مفيده بشكل كبير. يعني يستخدم في صناعه الزجاج والفولاذ وايضا يستخدمونها في الزراعة بحيث أن تحول التربة من حمضية إلى قلوية. فمن إيجابياتها أنه يعني رخيص وينتج هذه المواد. وأكبر إيجابية يعني اللي إحنا نفهمنا أنه هذه الخامات في النهاية عمانية.
0: ما شاء الله. يعني فعلا هو برنامج أو مشروع جميل نوعي, بداية من استخدام المواد الموجودة في البيئة.
1: نعم.
0: ثم أيضا التقليل من مشكلة بيئية عظيمة مثل عوادم السيارات. فقد دعني أستوضح منك أكثر. يعني أنتوا تستخدموا مادة الأفيولايت كمرشح, ترشح هذه المواد الضارة.
1: بالضبط.
0: العوادم.
1: بالضبط.
0: وثم تنتج مادة الكالسيت.
1: أيوة.
0: عن هي أيضا مادة مفيدة,
1: يتحول هذا الغاز الضار إلى مادة تسمى الكالسيت.
0: نعم. هذا الكالسيت اللي هو أساسا يعني ليس يعني بدل لا يذهب هدرا يستخدم.
1: بالضبط.
0: في الاستخدامات الإيجابية اللي ذكرت.
1: بالضبط.
0: اللي ضمنها الزراعة وتحسين أيضا التربة. رائع جدا هذا المشروع, وأكيد أنه تطلب الكثير من الجهد والعمل والبحث. مراحل العمل على هذا المشروع, البحث العلمي, من ساعدك أيضا, بيئة المدرسة كيف ساعدتك, المواد اللي استخدمتها عشان تصنع هذا الفلتر, وهل ركبته فعلا اشتغل بالشكل الصحيح؟
1: اللي حب أوضحه أنه احنا اشتغلنا كفريق. أنا وزميلي معي تميم ما حضر معنا اليوم. وأيضا مشرفنا الأستاذ ماجد المقبالي له منا كل الشكر والتقدير, ساعدنا وما قصر معنا. أيضا نشكر مركز الابتكار بلوى وما قصر معنا يعني، ساعدونا باللي قدروا عليه. وايضا نشكر المدرسه وادارتها على الجهود اللي بذلوها معنا، جزاهم الله كل خير.
0: إذن ها يعني لابد من الدعم في مشروع كهذا. المواد اللي استخدمتوها وخبرنا عن تجربة الحقيقية للمشروع، فعليا سويتوه في سيارة، ذكرت لي 75% من العوادم تم ترشيحها، نتكلم عن هذا الجانب.
1: طبعا هو هذا الفلتر يتركب على السيارة، قادرين على أنه نربط هذا الفلتر بشاشة السيارة بحيث أنه يطلع لك نسبة الامتصاص هذا الغاز. وإذا يحتاج تبدله عاملين كوبسايد مثلا ممكن تقدر تشتري هذه المادة وغيره. طبعا هو للحين ما في أي شركة تبنت هذا المشروع، ولكن احنا نطمح أنه في شركات مستقبلا تتبنى هذا المشروع، لأنه يعني نتمنى مثل هالمشاريع أنها تكبر لأنها تصنع فرق كبير يعني.
0: صحيح فعلا مشروع نوعي كهذا يستحق كل الدعم. زين ايش هي خطواتكم انتم لتبحثوا عن الدعم على المستثمرين؟ شاركتوا في هذا المشروع في مسابقات معينه ابرزتوا؟
1: بدايه احنا كنا نشوف اللي هي في عندنا منطقه قريبه من المينا، منطقه اهلها عاشوا فيها وكانت فيها كل الذكريات. فبسبب انه يعني الاضرار اللي يحدثها المصانع اللي في المينا فغازات كبيره ذا، فنقلوا جميع الاهالي الى مناطق ثانيه. طبعا هذا الشيء كان صعب للاهالي انه كل ذكرياتهم هذا كان فيهم. واحنا نشوف انه مثل كان في مثل روايح وكانت في كثير من الامراض التنافسيه، فقلنا ليش ما احنا نكون اللي يحدث الفرق. بحثنا حصلنا مواد كثيره قادره على ان تمتص مثل هذه الغازات، ولكن شفنا ان افضل ماده اللي هي اللوجولات بحكم انها ماده متوفره معنا من البيئه، ما نحتاج ان نستوردها، ما نحتاج اي شيء. فموجوده معنا في البيئه بكميات مهوله، هي عصا الجبل الحجر تقريبا تجاوز 400 كيلو. قلنا ليش ما نستخدم هذا الحجر بحكم انه من الخامات العمانيه وبيحدث فرق كبير في حل هذه المشكله. بدينا في البدايه عملناها كفكرة مبدئية، وشاركنا بها على مستوى مسابقة الابتكار على مستوى المحافظة، ولله الحمد حصلنا على المركز الأول. بعدها تأهلنا إلى منافسة على مستوى السلطنة، حصلنا أيضا على المركز الأول في اللون البيض الوطني والابتكارات العلمية والروبوت. طبعا هذا حدثكم عن العام الماضي. وشاركنا بعدها في مسابقة آيتكس في ماليزيا، كانت تقام في كوالالمبور مركز المعارض والمؤتمرات هناك. وشاركنا في مجال البيئة وحصلنا على المركز الأول، ميدالية ذهبية ولله الحمد
0: ما شاء الله.
1: وحصلنا إلى أيضا على جائزة خاصة من أكاديمية طويق بالمملكة العربية السعودية. هذا أهم الأشياء يعني.
0: نعم رائع. يعني مشروع كهذا، هل سعيت مثلا لحفظ الملكية الفكرية لهذا المشروع يا عمر؟
1: بالضبط. طبعا هذا الشيء لا بد منه بحكم أننا نشارك معارضة، حفظنا على حقوقنا، لازم أن نعمل، حصلنا على براءة اختراع. وأيضا حصلنا على شهادات مثل من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة البيئة. وأيضا حصلنا على شهادة من جامعة سحار

0: تستخدم البيئة وأيضا تغتنم الموارد الموجودة عندنا في بيئة سلطنة عمان ك يعني مشاريع وطنية نوعية تحصل على إن شاء الله كل الدعم مستقبلا. إذن حديث جد ملهم ورائع مع ضيفنا عمر وعن ابتكاره الاستثنائي، إن شاء الله يا رب نشوف هذا الابتكار كمنتج محلي يباع وأيضا إقليميا وعالميا. بقي أن أسألك عن طموحك كمبتكر يا عمر، سواء في هذا الابتكار كفكرتك المستقبلية عنه أو حتى في الابتكار بشكل عام.
1: طموحي في المستقبل أن يكون شخصية فاعلة تخدم الوطن، تخدم نفسي فيما يعود بالنفع. نصيحتي لكل شخص أنه أنت يعني مهما سعيت وهذا لا توقف، النهاية أكيد أن هناك المشاكل ما تخلص، وعلمنا يدور هذه الحلول واصل وإن شاء الله بتحصل النتائج اللي تريدها
0: بإذن الله تعالى. إذن بهذه الرسالة الملهمة الجميلة من ضيفنا عمر بن عيسى البرماني نختم وإياكم هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور

0: أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندخل إلى عمق الآلية الحيوية التي تبقينا على قيد الحياة ونتحكم في الإيقاع الداخلي لأجسادنا. ماذا لو تباطأت دقات قلب الإنسان لتصبح نبضة واحدة فقط في الدقيقة؟ كيف سيبدو الزمن والحركة لو كان عمرنا يقاس بإيقاع بطيء؟
2: للوهلة الأولى هذه الفرضية تبدو مستحيلة بالنسبة لأجسادنا الحالية، فالقلب ينبض عادة 70 مرة ليضخ الأكسجين للدماغ والأعضاء دون توقف. ولكن لو تخيلنا أن الخلق الحيوي للإنسان صمم ليتحمل هذا الإيقاع، فإن النتيجة ستكون حياة بطيئة ومهدئة تشبه تلك التي تعيشها السلحفاة العملاقة أو الحيتان في أعماق المحيطات.
1: صحيح جدا، فالعلم يخبرنا أن هناك علاقة عكسية بين عدد نبضات القلب وطول العمر في مملكة الحيوان. الحيوانات ذوات النبضات السريعة مثل الفئران تعيش سنوات قليلة، بينما الحيتان التي تنبض قلوبها ببطء شديد تعيش لقرون. هذا يعني أن الإنسان في هذه الفرضية سيمتد عمره لآلاف السنين، لأن خلاياه ستستهلك الطاقة ببطء شديد.
2: ولكن كيف ستكون حركتنا اليومية؟ هنا تبرز المفاجأة. الإنسان لن يستطيع الجري أو الحركة السريعة، بل سيسير خطوة خطوة بتؤدة بالغة. بين النبضة والنبضة سيحتاج الجسد إلى فترة من السكون لتوزيع الدم الذي ضخ في تلك النبضة المنفردة العملاقة. سيتحول العالم من حولنا إلى لوحة متحركة ببطء شديد، وستبدو مشاهد الحياة رتيبة وهادئة.
1: نعم، ولننظر إلى مفهوم الزمن النفسي. الإنسان يشعر بالوقت بناء على سرعة عملياته الحيوية داخل جسده. عندما ينبض القلب مرة واحدة في الدقيقة ستبدو الساعة الكاملة لنا وكأنها مرت في دقائق معدودة. سيقل الشعور بالملل وسيمتلك البشر صبرا خارقا، فلن يغضب أحد بسبب تأخر قطار أو طابور عمل، لأن الانتظار سيصبح هو الحالة الطبيعية للوجود.
2: هذا نفسيا، أما اقتصاديا فإن الطلب على الغذاء والطاقة سينخفض بشكل كبير، لأن عمليات الأيض والاحتراق الداخلي ستكون في أدنى مستوياتها. وجبة واحدة بسيطة قد تكفي الإنسان لأيام أو أسابيع، مما يقضي على أزمات الغذاء الكونية ويجعل الحياة أقل صخباً وتنافساً على الموارد المادية.
1: ولكن في المقابل سيختفي التطور التكنولوجي السريع، فالتقدم الحضاري يحتاج إلى عامل السرعة والنشاط المستمر. لو كان البشر يعيشون بهذا البطء لاستغرق بناء بيت بسيط عقوداً من الزمن، ولتأخرت الاكتشافات العلمية لآلاف السنين. سيعيش الإنسان في حالة شبيهة بالركود الدائم، حيث تمر العصور دون تغيير يذكر في شكل الحياة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حتى العاطفة والمشاعر ستتأثر، فنحن نعرف أن الحب والخوف والفرح كلها مشاعر ترتبط فوراً بتسارع دقات القلب. في عالم النبضة الواحدة ستكون المشاعر البشرية باردة، مستقرة وخالية من الانفعالات الحادة. سيختفي التهور والاندفاع وتصبح العلاقات هادئة جداً.
1: إذن نكتشف أن الإيقاع الذي خلقنا الله عليه بتلك 70 نبضة في الدقيقة هو ميزان دقيق صنع خصيصاً ليتناسب مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض. نحن بحاجة إلى هذا التدفق السريع لنفكر ونتحرك ونبتكر ونختبر المشاعر بكل حرارتها وعمقها.
2: فعلاً، هذه الفرضية البطيئة تجعلنا نسمع دقات قلوبنا اليوم بعين الشكر. شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم السكون النابض قد نالت إعجابكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. حديث اليوم عن محافظة ظفار في هذا الوقت من السنة ونحن على مشارف نهاية فصل القيض، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد الأحساس بها، وتبدأ المنطقة تدريجيا في الاقتراب من موسم الخريف. هذه الأيام التي تبدو عادية في التقويم، لكنها في الواقع من أكثر الفترات حساسية في البيئة الظفارية، لأنها تمثل الحد الفاصل بين فصلا حارا وجاف نسبيا وموسم رطب وبارد نسبيا. ملامح الجبال والسواحل والمراعي والحياة اليومية كلها ستتغير. في النصف الثاني من يونيو تكون ظفار قد دخلت مرحلة انتظار الخريف أو بدايات الخريف، عندما يكون الهواء يعني ما زالت الحرارة حاضرة والشمس قوية، والهواء قد يكون ثقيلا في بعض السواحل بسبب الرطوبة. ويعني السبب العلمي كما ذكرنا عنه في المرات السابقة، الرطوبة وإحساس الإنسان بالحرارة يختلف، كلما كانت جافة حسب الحرارة أقل، وكلما كانت رطبة شعر بحرارة أكبر. في ظفار لا يمكن قراءة هذه الفترة من خلال درجات الحرارة وحدها، بل يجب أيضا أن ننظر إلى البحر والجبال والرياح. بحر العرب في هذه الأيام يبدأ بالدخول في نظام موسمي مهم جدا. الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تبدأ بالتشكل على نطاق واسع في المحيط الهندي وبحر العرب، ومعها تبدأ تغيرات في حرارة سطح البحر وحركة الهواء والرطوبة. وفي ظفار تقف الجبال المواجهة لبحر العرب، سلسلة جبال ظفار، الحاجز الطبيعي، فعندما تندفع الكتل الهوائية الرطبة من جهة البحر وتصطدم بالجبال ترتفع وتبرد، فتتكثف الرطوبة في صور الضباب ورذاذ وسحب منخفضة، وهذه السحب المنخفضة والرذاذ والرطوبة هي التي تشكل الخريف. لكن في أوائل يونيو لا يكون المشهد قد اكتمل بعد، في مرحلة ما قبل الخريف الكامل الأرض ما زالت تحمل آثار القيض، والنباتات لم تبدأ كلها في الاستجابة، والمراعي لم تدخل بعد في ذروة الاخضرار. في أوائل يوليو لازلنا لم نصل إلى مرحلة الخريف الكاملة، ومع ذلك تبدأ بعض العلامات المبكرة في تغير الهواء وفي زيادة الرطوبة وفي كثرة الضباب والأمطار وفي يعني هطول أمطار بشكل مستمر بين الفينة والأخرى. كلما وصلت الأمطار مبكرا وبشكل مستمر كلما كان تأثيرها مبكرا. ولكي نفهم خصوصية الظفار يجب أن نقارنها ببقية شبه الجزيرة العربية. لو قارنا محافظة ظفار بالهند مثلا أو بالغابات الاستوائية أو بجنوب شرق آسيا فلا يوجد لها أي أهمية تذكر. هذا الشريط اللي هو 300 كيلو في 864 نوع مش مهم إطلاقا إذا قارناه بأوروبا أو بالأمازون أو بالمناطق الاستوائية بالكونغو أو بالهند أو بجنوب شرق آسيا، بالتأكيد لا يحمل أي أهمية. فحتى إذا أردنا أن نسوق لمنطقة الخريف نسوق لها فقط في شبه الجزيرة العربية، نقارنها بشبه الجزيرة العربية، لأن الأهمية الحقيقية لمنطقة الخريف تأتي بسبب وجودها في شبه الجزيرة العربية، مش بسبب التفاصيل اللي موجودة فيها، لأن لا يوجد فيها تنوع حيوي حقيقي مهم مقارنة بما يوجد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن 864 نوع، 864 نوع ممكن تحصلها في هكتار واحد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن مستوى أمطار يصل إلى 500 ملي، المناطق الاستوائية الأمطار 2500 ملي، يعني الموضوع مختلف. تتحدث عن 45 يوم أو 90 يوم، في حين في المناطق الاستوائية بشكل دائم من الأمطار تأتي طوال العام وطوال السنة. مستوى ارتفاع الأشجار 15 متر 20 متر في الغابات الخشبية فقط في محافظة ظفار، في العالم تصل إلى 100 متر إلى 80 متر 50 متر 20 متر. تشجير المناطق في الهند وفي جنوب شرق آسيا وفي اليابان وفي أستراليا، التشجير اللي في الشوارع، الأشجار اللي موجودة في الشوارع ربما أعدادها يصل إلى الأشجار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. لذلك إذا أردنا ندرك خصوصية وأهمية منطقة الخريف والتسويق لها بشكل حقيقي نقارنها بشبه الجزيرة العربية، ويتم هذا في شبه الجزيرة العربية فقط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم وخاصة الملاحة البحرية القديمة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن إرهاصات الملاحة البحرية القديمة، وتحدثنا عن بداية النشاط البحري في المناطق الساحلية، بداية جمع القوت الغذاء سواء كان من الساحل من الأخوار ومناطق أشجار القرم، أو الذهاب إلى مناطق بحرية داخل عن طريق القوارب الصغيرة وصيد الأسماك في البحر منذ الألفية الرابعة أو حتى الخامسة قبل الميلاد. وتكلمنا عن موقع مهم عثر فيه على الكثير من المنتجات البحرية، ويعني مستوطنة اللي هي مستوطنة رأس الحمراء في القرم في مسقط. وقلنا أن هناك أيضا يعني بالإضافة لأشجار القرم اللي فيها كثير من القشريات والرخويات وغيرها والأصداف، أيضا توجد هناك جزيرة الفحل اللي هي أيضا كان فيها أيضا أسماك، خاصة أسماك السردين تتجمع إليها، وقد يكون الصيادين منذ القدم يذهبوا إلى هذه الجزيرة لصيد الأسماك، وحيث تتوفر كل ما تحتاجه الجماعات البشرية من مواد غذائية في المنطقة اللي هي بين الحمراء وجزيرة الفحل وغيرها من منطقة القرم. كانت قديمة وهي طبعا من أقدم المستوطنات في مجان، واكتشفت يعني تاريخ حدد ب3400 قبل الميلاد. أيضا يوجد فيها حيوانات ونباتات من كل الأنواع والمواد الخام في حقب ما قبل التاريخ، حيث كانت النساء والأطفال يجمعون النباتات والرخويات والمحار والحيوانات الصغيرة، بينما كان الذكور يذهبون للصيد أو سواء كان الصيد البري مثل الغزلان وغيرها أو صيد الأسماك في البحر. وكان الرجال عادة يكونوا مشغولين بصيد الأسماك، وتشير مخلفات الأسماك التي إلى تنوع هذه الأسماك، وتتراوح أحجامها بين 10 سنتي إلى متر. طبعا متر معناته أسماك كبيرة الحجم، وقد تكون أيضا هذه الأسماك اصطيدت من الشاطئ من الساحل من خلال الجروف الصخرية الارتفاعات الموجودة قريبة من الشاطئ في رأس الحمراء، أو قد تكون أيضا استخدمت قوارب للذهاب إلى البحر وصيد الأسماك عن طريق الصنارات اللي كانت أيضا موجودة من فترة قديمة، وأيضا ممكن تصطاد هذه الأسماك عن طريق الشباك سواء كانت الشباك ثابتة تثبت عن طريق الثقالات والغطاسات أو عن طريق شباك المقذفة اللي هي ترمى الغل اللي يرمى في البحر لجلب الأسماك. وطبعا هناك كثير من الأدلة على أن الإنسان في مجان استخدم الصنارات واستخدم الثقالات واستخدم أنواع معينة من الشباك. طبعا معظم الأسماك اللي اكتشفت في تلك الفترة اللي عثر عليها هي أسماك التونة وخاصة الجيدر، وأنواع أيضا من الجيدر أيضا اكتشف، ووجد أنه أيضا يملح ويجفف ويدخن، وأيضا يصدر أحيانا إلى المواقع الداخلية من عمان إلى الواحات الداخلية أو حتى يصدر إلى الخارج. أنواع من التونة وخاصة التونة ذو الزأنفة الصفراء أو ما تسمى حاليا المعدود، يسمى محليا أو طبعا تسمى الجيدر بشكل عام، وهي اللي كانت منذ 5000 سنة وأكثر كانت تصطاد، وكانت تملح أيضا مثل ما تملح الآن في مواقع كثيرة من المناطق الساحلية من عمان، وتصدر إلى الداخل أحيانا تصدر إلى خارج عمان في أواني من الفخار. والأسماك التي تستخدم في الغذاء اليومي كانت تصطاد بالشباك مثل ما قلنا، أنواع من الشباك، الشباك إما تكون ثابتة بثقالات أو شباك المقذفة اللي ترمى من الساحل وتجذب وتسحب لأخذ الأسماك الموجودة فيها. وطبعا هذه الشراك عادة تكون في المياه الضحلة، الشباك عادة تستخدم في المياه الضحلة أو في المستنقعات في الخلجان والأخوار. وطبعا هذه المنطقة بالذات منطقة رأس الحمراء كان فيها يعني وما زالت طبعا فيها مناطق أشجار القرم اللي هي طبعا بيئة خصبة لكثير من الحيوانات الكائنات البحرية المختلفة والقشريات والرخويات والأصداف. كذلك يتم صيد أنواع كبيرة بالصنارات من على المنحدرات الصخرية. يعني كثير من الأسماك اللي كانت تصاد في الفترة يعني السابقة القديمة من تاريخ مجان كانت تصاد من الشاطئ، وطبعا أنواع من الصنارات، وهذا النوع من الصنارات بالذات هو اللي يصاد به أسماك التونة. وكذلك أيضا تستخدم أنواع من الشباك، وأيضا شباك كبيرة، عذر على أن أنواع من الشباك الكبيرة كانت تستخدم عند الشاطئ لصيد الأسماك، وكان طبعا صيد الأسماك بشكل منتظم، وأسماك أيضا كبيرة يتم صيدها، وعادة أسماك هذه تكون من أسماك التونة، وأحيانا أيضا يستخدم القوارب للذهاب للبحر، أعماق البحر لصيد الأسماك. وأيضا من بين الأسماك اللي كانت تصاد أسماك القرش، وطبعا هناك كثير من الأدلة تدل على أن منذ 3400 سنة من الآن على الأقل كانوا الصيادين في الحمرة بالقرم كانوا يستخدمون القوارب التي تكون عادة مصنوعة من القصب أو الجذوع أو الأغصان الصغيرة، وقد تكون مثل قوارب المسماة الآن الشاشة في محافظتي الباطنة اللي موجودة حتى الآن تستخدم، ولكنها كانت تربط بحزم من القصب، والقصب كان متوفر لدى الصيادي القرم في تلك الفترة. وقد تكون تلك القوارب شبيهة بتلك التي عثر عليها في عين السيح على سواحل الخليج العربي في المملكة العربية السعودية أو في الصبية في الكويت. طبعا عثر في هذه المواقع على أنواع من القوارب تعود إلى نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد، يعني أي تقريبا 5200 قبل الميلاد في منطقة عين السيح ومنطقة الصبية، عين السيح في السعودية والصبية في الكويت، وهذا الموقعين طبعا وجد فيهن حزم قصب مطلية بالقار، مما يدل على أن السوء أو القوارب يعني بدأت منذ نهاية الألفية السادسة يعني تنتج في الخليج العربي وتطلى بالقار. طبعا في رأس الحمرة أيضا عثر على قار وعثر على آنية فخارية تعود إلى 3400 قبل الميلاد، مما يدل على أن النشاط أيضا في بحر عمان وبحر العرب بدأ في الألفية الرابعة قبل الميلاد في إنتاج أنواع من القوارب والسفن في البحار المفتوحة، وطبعا طورت في الألفية الثالثة اللي أصبحت يعني تعبر المحيط الهندي. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن إرهاصات الملاحة البحرية في مجان، نواصل حديثنا عن الملاحة البحرية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

محلاك يا حلوة في مواويلي.

الخير لقدومي بيزارك والغيط فرحان وبإيدي وإيدك حنخرطك.

ولا في الجنة، والقلب بقربك يتهنى، ونعيش أيام ولا في الجنة. جاي الليلة وجاي بالعائلة، جاي الليلة وجاي بالعائلة، والفرحة في قلبي ما تتقدر ما تتقدر. يا جمالك سبحان من صور في البدرية في البدرية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة البشرى على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الآتية كغد مألوف. الألفة مع الآخر، مع الأشياء، مع الألوان، مع الكائنات، مع الأمكنة. الألفة مع الندلة، مع الطاولات، مع الأركان والزوايا، مع الدروب والمماشي، مع الأشجار والمتنزهات والحدائق والطيور. الألفة مع فاكهة بعينها، مع الفضاء الطلق الخالي من أي نآمة أو صوت. الألفة مع الضجيج كما فعل الكاتب الألماني هيرمان هيسة. الألفة مع الأصدقاء والأعداء، مع العزلة والوحدة، مع المرض والأسرة وحبات وملاعق الدواء. الألفة مع هذا وذاك، مع تلك وأولئك، ثيمة كبرى للكتابة وقيمة إنسانية يسند عليها الكائن رأسه حتى لا تهجم عليه الوحشة المريرة. إنها تقيم الكائنات من السقوط في فخاخ الغربة، وتعزي العابرين فيما يشبه تهدئة الروع، وتعمل بميكانيزمات صبورة ضد الشتات والتمزق، ضد التسارع المدمن على السرعة واللهاث المجانيين. ترفع مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا، والتي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، ترفع ثيمة الألفة كطريق شعري يتخيره الكاتب دون تنطعات بالغة الرثاثة تستقي من تنظيرات الشعر وأيديولوجياته المدخلة. إنها تسبر الذات، إنها تسبر الذات في بوحها وكشوفاتها الجمالية، وتمضي في عزفها الأزرق مترعة بخمرة الحياة بما فيها من لذائذ وممضات، من ترحالات وإقامات، من معان حميمة وأخرى مضجرة، من سهو وتذكر، ومن أمس يقلع الآن، ومن غد مألوف. نشمي مهنا شاعر وصحفي كويتي عمل في جريدة الطليعة الأسبوعية الكويتية من عام 1997 حتى 2006، وأشرف على صفحتها الثقافية من عام 2000 حتى 2006. ينشر مقالاته ومواده الصحفية في جريدة الجريدة الكويتية، صدر له عام 2001 البحر يستدرجنا للخطيئة، مجموعة شعرية، وفي عام 2012 الآتية كغد مألوف، مجموعة شعرية ثانية، وفي عام 2013 صدرت له مجارات المحموم في هذيانه، كتابات سردية، وهو الكتاب الذي يضم نحو 36 مادة سردية، من بينها مادتان مهداتان إلى الشاعرين العمانيين سماع عيسى وزاهر الغافري، بينما توجد إشارة في ثنايا الكتاب إلى صديقه العماني عبد الله سعيد، وهذا الأخير هو الذي قاد الشاعر صدفة وذوقا كما يقول إلى صوت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل عصفور طل من الشباك. نلحظ في مجموعة نشمي مهنا الشعرية الآتية كغد مألوف ذلك الهيام بالتفاصيل وبسردها، والاغتراف من الظلال والذكريات والأمكنة والمفارقات، إن ملاذاتها هي الظل والانتظار ووحشة الليل وحرية الأرق. في القصيدة الأولى من مجموعة نجم مهنا الآتية كغد مألوف، والتي تحمل اسم الرمل الأول، يأخذنا الصمت المطبق ولا شيء الخالي إلا من موسيقى أزلية صدرت من قميص نوم حريري أكثر من صدورها من بيانو. يقودنا ذلك الصمت وخلاء الغرفة والقميص والحرير والنهر الذي لم يصل إلى عزف دافئ وحميم مجرح بالذكرى خارج القصيدة، ليترك لنا شيئا يشبه الحنان الآفل. في قصيدة أخرى يحش الشاعر الفراغ بالجمرات، إنه على موعد مع الظهيرة حيث الملل الكوني المسجع على أفق بحر منسي يكتب الرعشة والقصيدة والصرخة والماء والغموض. في قصيدة مضمرون له الخيانة لا تذهب الخيانة إلا لنادر وثني تمت مفاجأته حتى الصباح. في بدء الاحتفال الباذخ تم التظاهر أمامه بالحكمة والانشغال، ثم بوغت النادل أن زمان الشاعر مثل طريقه طويل طويل. ورغم أن القصيدة تأتي بصيغة الجمع، لكن الشاعر يدلنا في إحدى المقاطع أنه لم يكن جادا في المجموع وبالتالي يمكن إزاحته، أو أنه يرى نفسه حشدا وحده، أو أن المجموع قد تضبب حتى انقسم إلى أنا هو وحدها. أنه يشير إلى ذلك بقوله كنا أنا وأنا وأنا مدعوين. إنه في تلك القصيدة يمضي كمن يخبئ إصبعا قد ينفجر سلة عناب لغوية حتى تصل القصيدة إلى موطئ قدمها الصباحي. في قصيدة شجر يشكو الوحدة تتقافز بعض إيقاعات سرعان ما تلتهمها نثرية الشعر، كما يتأنسن الشجر حيث يشارك في الجلوس على مقعد، كما أنه يتذكر ويفرد قامته ويترنح أيضا كعادة الأشجار الأليفة عند هبوب النسائم. في الظل يسبقنا خطوتين أربعة مقاطع: عطر أسود، ملهاة، صورة الظل، ليست لأحد. يجمع تلك المقاطع الأربعة رائحة الذكرى الموجعة وظلال زمن متوتر لا يمكن تضميد جراحه. هي قصيدة انتباهة التي تكون طبوغرافيا هذيانية أو كابوسية ناشئة عن تساقط الأصدقاء حول الشاعر. الألفة هنا مع الموت ومع الحياة معا، والنفاد والخلاص من تلك اللحظة الكابوسية لا يتأتى إلا بصخب الأولاد في الصالة أو بجلطة منقذة. في قصيدة الحارس سيكون الصديق الشاعر هو المنقذ الذي سيستطيع بمساعدته أن يجلف إلى مطهر ما أو فردوس ما، كما لو أن فيرجيل يساعد دانتي في العبور الصعب في الكوميديا الإلهية. في قصيدة جدنا الحنون تبلغ الألفة حدها الطافح بالحميمية، بل وحتى الجد الحنون اسم القصيدة لا يعدو أن يكون سوى يقين ألبسه الشاعر جبة قديمة، حيث تنساب القصيدة كي تتذكر لحظات لقاء الشاعر مع رفيقة سفره، ذلك السفر الذي يقول عنه ألبير كامو السفر عريون. يقول أحد المقاطع: تذكرت أني ارتديتك في وحدتي تلك الليلة، ومعا عبثنا بمقولة كامو السفر عري، وفككنا معانيها زرا زرا. أما القصيدة التي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، وهي من أفضل نصوص المجموعة، فتبرع لغتها في اللحاق بزمن العشق، ذلك العشق الذي لا يطلب الشاعر منه نجاة أو خلاصا، بل غرقا فيه ومصرعا في ضرامه. عن مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا الآتية كغد مألوف.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام، موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا اليوم الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. مجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. تحركات دبلوماسية في سويسرا للدفع بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وطهران ترسل وفدها لسويسرا وتوقف الملاحة البحرية في المنطقة بعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تعلن وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من مناطق السيطرة بعد مقتل عشرات اللبنانيين في غارات مكثفة على بلدات وقرى جنوب لبنان. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اغتيال واسعة في رام الله والضفة الغربية المحتلة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه معكم إذاعتكم الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فالصباح يولد أبيض لا شيء فيه، ثم لا يزال الناس يكتبون فيه بأعمالهم، منهم من يكتب النور، وأنت قرر ماذا تكتب في هذا الصباح، لأن الصباح أجمل ما فيه بأنه يأتي على مهل، كأنه يخشى أن يفزع النائمين، يدخل من النافذة رفيقا رقيقا، كأنه يقول لقد طلع النهار فأشرقوا.

وصباح أساسا في حقيقته هو ميزان اليوم. من استقبله بقلب مطمئن وفكر مستبشر رجحت كفة يومه، وأنت من تقرر ذلك. فنحن من هواة الصباح الباكر، فيه كل شيء نقي حتى الأفكار. والصباح يشبه ضميركم الحي حين يستيقظ. الصباح له طعمه الخاص، والصباح من أصدق الأوقات، لذلك كان الحكماء يحبونه لأنهم يحبون الحقيقة، فالصباح هو حقيقة اليوم.

الصباح رسالة حب مضمونها لا زال في العمر بقية. فأهلا بكم إلى صباح يوم جديد، يوم الأحد السادس من محرم 1448 للهجرة، يوافقه 21 من يونيو 2026 للميلاد. الصباح هو المسافة الهادية بين الحلم والواقع، ونحن نمشيها على مهل. الصباح يأتي لتستيقظ معه كل الأشياء، الوجوه والحياة والوقت.

وصباح الحب يا وطني، صباحك مشرق باسم يشبهك كثيرا، صباح العز والفخر يا عمان، صباح المجد والعلياء، صباح الشموخ والإباء، صباح الخير يا موطن الخير، ويا وطنا ساميا يشهد له التاريخ بالأصالة والبطولة، صباح عمان، عمان في قلوبنا كل الأيام.

وصباح الحقول يسعى العمانيون لخيرها الآن في النخيل والأفلاج، صباح القلاع والدروب، صباح المدارس والجامعات، صباح مواقع البناء والسعي الدؤوب من أجل عمان. صباحاتكم نور وخير في كل آفاق عمان، في أرجائها صباح أجيال عمان تواصل المسيرة بروح متفائلة، صباح يشرق على الأفلاج والمزارع، على الحارات والحصون، على كل أرجاء عمان الطيبة. فحييتم جميعا في صباح متجدد من صباحات عمان بامتداد 11 درة و63 جوهرة بامتداد وطن الحبيب عمان.

0: صباح النور يشرق من معالم عمان من منجزاتها في صحار والدقم وصلالة والعمل الدؤوب في كل موقع، ونحن نستقبل هذا الصباح بالعزم لرفعة عمان متسلحين بالإخلاص في العمل في ميادين الواجب مؤدين مهامنا بكل إصرار وتفان. نهجنا سلطاننا المعظم هيثم.
1: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.

0: نهضة متجددة وعمان تتقدم بثقة إلى مسيرة تنموية شاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. نهج وطني يعكس الطموح الكبير للمستقبل. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول لهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: وصباح الإنجازات المتواصلة في ظل نهضة متجددة تتهادى إلى سبل النماء والبناء. الطريق الأطول في سلطنة عمان يتواصل الإنجاز فيه لتنفيذ الأجزاء المتبقية من مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور هيما ثمريت، فيما تمضي الأعمال قدما في كل أرجاء عمان بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون دولار، إنشاء وتطوير مجمع صناعات متكامل للصناعات الخفيفة في الدقم يمتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، وأعمال وبناءات تمضي في كل أرجاء عمان. يتواصل الإنجاز في مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بولاية صلالة، مع التوقع ببدء التشغيل التجريبي في أكتوبر من العام الجاري، وقريبا مشاريع نوعية كبرى في مطرح ترسم ملامح جديدة للولاية العريقة لتجعلها الوجهة السياحية الأبرز، الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، تطوير وتوسعة الطريق البحري في مطرح، تلفريك مطرح وميدان مطرح، فيما تمضي مشروعات التصميم لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في مطرح على مساحة 1,000,000 متر مربع.
1: إلا ما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي.

0: عين على الصحافة.
1: أهلا بكم جميعا إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. فعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية ومشاريع جديدة، خريف ظفار يبدأ اليوم والمحافظة تستقبل زوارها، حيث يبدأ اليوم موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، ويستمر حتى 21 سبتمبر القادم. فيما تتأثر محافظة ظفار مع بداية موسم الخريف بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، ويضفي الموسم أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.

ومن عناوين الصفحة الأولى من جريدة عمان: مليار ونصف المليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية مارس الماضي. طرق مسقط تحت ضغط الكثافة السكانية وتداخل الأنشطة العمرانية مع زيادة المركبات وتأخر المعالجات. تحقيق نشرت تفاصيله جريدة عمان في الصفحة الثانية والثالثة. ومستخدم الطرق مشوار نصف ساعة نقضيه في ساعات والمشكلة مستمرة والمطالبة بحلول آنية ومستقبلية، مؤسسات جديدة بلا مواقف كافية وازدحام إضافي على الطرق المحيطة. فيما أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توسعة مسقط السريع وطريق الموج وتطوير دوار برج الصحوة أهم الحلول المستقبلية، فيما تؤكد شرطة عمان السلطانية بوجود خطط مرورية ومشاركة بالرأي الفني عند إنشاء الطرق. فيما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إعداد مخططات هيكلية متكاملة تربط بين التنمية العمرانية والنقل والبنية الأساسية. إسناد مشروع طريق وكان بولاية نخل. وزارة الصحة تدعو للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان: الملح العماني يمتلك مقومات تنافسية تعزز حضوره في الأسواق العالمية. اليوم إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. رواد عمان نموذج للاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب في جامعات ومؤسسات تعليمية حول العالم. منصة عمان للأعمال تعتمد 38 ألف معاملة عبر الخدمة الذاتية خلال الربع الأول. والثلاثاء القادم إطلاق برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية، وتنطلق الثلاثاء القادم فعاليات مهرجان المانجو بشمال الباطنة. 8,220,000 اشتراك متنقل في سلطنة عمان. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم عناوين الصحافة. نرجو لكم جميعا صباحات ملؤها الخير والتيسير والبركة والتوفيق، رافقتكم السلامة أينما كنتم، وأنتم الآن على بركة الله في مختلف الدروب والوجهات. غايتكم ومقصدكم عمان. يا حي وسهلا بها الصباحات المشرقة، رفقة صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي. واليوم 21 يونيو انطلاق موسم الخريف في محافظة ظفار.

0: صباح الشباب.
1: اهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشاط. يلا همه وحيويه ونشاط، واهم شيء مزاج عالي، والاهم ايضا تذكير بشرب الماء. اليوم درجة الحرارة العظمى في مسقط 38 درجة، والصغرى توصل 31. أما العظمى في مدينة صلالة في المدينة 30، والصغرى 27 درجة مئوية، مع انطلاق اليوم موسم الخريف في محافظة ظفار فلكيا 21 يونيو، يستمر إلى 21 سبتمبر. يلا خطط من الحين، حدد الوجهة تحديدا متى ستكون زمانا، وأيضا حجز يلا لا تفوت الحين فرصة أنك من الحين تقرر وتخطط وترتب كل شيء للاستمتاع بموسم خريف استثنائي في محافظة ظفار. وصباح الأنوار والخيرات، أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن بعض الفئات في المجتمع أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة. ومن المهم جدا متابعة الأعراض إذا ظهرت عليك أي أعراض بارتفاع درجات الحرارة، والمهم شرب الماء. هو الموضوع نفسه. صباح الخير.

يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشيطين، هذا الصباح الذين يمضون إلى وجهاتهم بكل همة ونشاط وحيوية. بشروا بشروا، كيف الدروب؟ كيف الصباحات؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام. اليوم جريدة عمان أفردت صفحتين في تحقيق صحفي متكامل يناقش موضوع الازدحام المروري في مسقط والحلول التي تتخذ من قبل الجهات المعنية. فأنت بشر، كيف مشوارك؟ كيف دروبك؟ إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام. أهلا أهلا بالجميع، صباح الورد والفل والياسمين، حية وسهلة بالجميع. إذا كنت من أولئك الذين يستيقظون باكرا فتعال خبرك إيش الفوائد الصحية التي تجنيها من أنك تصحى باكرا. الاستيقاظ المبكر من العادات الصحية اللي تسهم في تعزيز النشاط الذهني والشعور بالحيوية والقوة الداخلية. هذه العادة ما فقط تقتصر على عدد ساعات نومك، بل تلعب دور مهم في تحسين مزاجك وجودة الحياة اليومية. شوف، بالفطرة بالضبط، يعني الأرزاق توزع في صباحات، حتى الشعور بالانتعاش والصفاء الذهني في أول الصباح. فصف لنا شعورك الحين بكلمة.

صباح السعداء المبتسمين المتفائلين. ترى العادات الصباحية اللي تزيد من السعادة انك اهم شيء ان تلتزم بالمرح الصباحي. تعرف ان حتى يكون صباحك ممتع ومميز ينصح بالحصول والعثور على اي شيء يخليك الحين تضحك, الحين تبتسم كجزء من روتينك الصباحي حتى يتعزز الاندروفين والفوز بنغمة ايجابية على مدار اليوم. صباح الخير والنور. جمال الرواحي, رجعنا لكم بعد غياب اسبوع بسبب دوام الليل. ايش جديدكم؟ جديدنا مرة كل شيء معنا على خير ما يرى, مبتسمين متفائلين, واليوم انطلاق موسم خريف محافظة ظفار. وصباح الخيرات والأنوار والمحبة. صباح هو بسمة تخجل الضي وما في مثلك ولا مثلك.

يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع. صباح الخيرات لراشد الفارسي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2359 واللي ابتدى صباحك الحين. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، صباح الأنوار والبركات لكم جميعا أينما كنتم. رجل ما شاء الله عمره 107 أعوام ويكشف إيش سر العمر الطويل، صحة وعافية وبإشراقة وجه بعد. يا مرحب يا مرحب يا صباح الخيرات. تعالوا أريد أسألكم بناء على سؤال من وردة. وردة تسأل: تعرفوا أسماء بنات بحرف القاف؟ أسماء بنات بحرف القاف، يلا يلا شاركوا وردة إجاباتكم إلى 9 0 4 5 6 @morningyouth. صباح الخير والأنوار من أبو تركي السعدي، وصورة مباشرة من المزيونة حاليا، ما شاء الله من في المزيونة يا أبو تركي، نصب عليه بالخير. صباح الأنوار، تعرفوا أسماء إناث بنات بحرف القاف؟ مثل إيش؟ أسماء بنات بحرف القاف، يلا نشوف تفاعلكم نشاطكم ونشوف تركيزكم هذا الصباح. صباح الخير من يحيى المعمري، الحمد لله بعد إجازة المدارس الزحمة أقل، حتى أخرنا الطلعة من البيت هالفترة. درب السلام إن شاء الله يا يحيى. يلا يا يحيى شاركنا الجواب، شاركنا تفاعلك الجميل الأنيق ونشوف نشاطكم. اللي مركزين معنا أسماء بنات بحرف القاف، إناث بحرف القاف غير اسم قمر، شاركوا وردة تفاعلكم إلى 9 0 4 5 6 @morningyouth. ويا حي يا حي ومرحبا يا الصباحات الجميلة الحلوة.

يا صباح الخير والأنوار، أهلا هلا براشد. راشد اسم قتيبة، اسم أولاد. نحن نسأل عن أو وردة بالأحرى، مستمعة دائمة لبرنامج صباح الشباب، تطلب منكم مساعدة. منصور السلطي، هدي منصور، هدي شوي منصور. أهلا هلا بأم فراس، وصباح الخير لعزيزة، اسم إناث بحرف القاف غير اسم قمر. يلا نشوف تفاعلكم سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير والأنوار من ناصر الصواعي، كيف أصبحت يا ناصر اليوم؟ أهلا بأم اليمان. وصباح الخير لأبو سعود الحارثي، أسماء بنات بحرف القاف غير اسم قمر. يلا هذا سؤال نختبر فيه معلوماتكم وتركيزكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يا صباح الخير والنور والمحبة والبركة والسعادة. يا مرحب بأصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. كيف تستبدل الملح في طعامك وتحافظ على المذاق؟ على فكرة في بدائل، وبدائل صحية. رغم التحذيرات الطبية المتزايدة، لا يزال الملح يتسلل إلى النظام الغذائي اليومي عبر أطعمة كثيرة لا تبدو شديدة الملوحة. والملح صحيح أنه عنصر ضروري للجسم عند تناوله باعتدال، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن. وبينما يظن البعض أن تقليل الملح يعني التخلي عن النكهة، لكن يؤكد الخبراء هناك بدائل طبيعية قادرة على منحك نفس الطعم. أهلا أهلا بالنشيطين المركزين معنا. يلا أسماء إناث بحرف القاف غير اسم قمر، شاركنا تفاعلك الصباحي الجميل إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بناصر، صباح الخير يا أحمد، مرحبا مرحبا بمنتصر. أما المشي اليومي من نتائجه الصحية السريعة تحسين شعورك. أنت بعد ما تسمح الأغنية إيش شعورك؟ يلا يلا قلنا إيش شعورك الحين.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والنور والمحبة والبركة والسعادة والبهجة. يا مرحب يا مرحب يا صباح الأنوار المشرقة. تقريبا ساعة وعشر دقائق وتنطلق صافرة بدء مباراة تونس واليابان 8 صباحا بتوقيت مسقط. عندي لك رأي، ادخل على انضم الآن الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب وتوقع النتيجة، توقع الفائز. انضم يلا الحين إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. وصباح الخيرات لأبو جبر، حية وسهلة ومرحب. أهلا أهلا أهلا ومرحبا من أحدهم يصبح على عائلة شركة كيو إس وعلى رأسهم المهندس خالد العزري وعبد الباقي الكندي. وصباح الخير لفاطمة وأم شام. أهلا بأحمد بن حمير المعمري، وصباح الخير لأبو ياسين الشهومي ومحمد الرمضاني. أهلا وسهلا ومرحبا بأبو ترك المعمري وأبو ترك العامري، وصباح الخير لترك العامري. شوف أبو تركي يصبح بالخير على ولد تركي لأن موصلنا الدوام، ويقول الحياة يحتاج لها صبر يا تركي. هدي هدي يا تركي، والله كل شيء سيمضي على خير ما يرام. نصبح بالخير على ناصر، وصباح الخير على عبد الله وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة خمسة ثلاثة واحد. يهني أولاده على النجاح، ويهني بنته نبأ بتفوقها في الدراسة وعيد ميلادها وميلاد بلقيس، ويريد تهنئة كبيرة منك. كل عام وانت بخير يا نبأ، وكل عام وانت بخير يا بلقيس. اهلا اهلا بالجميع، هذه ام شام تهنيهم. نصبح عليكم جميعا بالخير. اهلا بالحيدية، وصباح الخير للسلطي ومحمد بن راشد الرواحي. اهلا وسهلا ومرحبا بهلال البحري، رجعت لكم بعد غياب. صحيح والله يا هلال فاقدينك، و أحسن الله عزاكم في وفاة أختك. صباح الخير والأنوار لأبو سلطان. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. إيش رأيكم بسؤال بعد النشط في معلوماتكم وذاكرتكم؟ وأريد أسألكم هذه المرة عن دار سيت. دار سيت في أي ولاية من ولاياتنا؟ في أي ولاية من ولايات مسقط منطقة دار سيت؟ بعدين بنخبرك ليش ليش بالذات نسأل اليوم عن دار سيت. يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. أبو سلطان الرواحي صباح الخير، ومحمد الرواحي صباح الأنوار. دار سيت في أي ولاية من ولايات مسقط؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا وين وينكم أيها النشيطون؟ على ذكر النشاط، ترى هالفترة شهر 6 موسم الكرز، عليك بالكرز. بعض الناس ما شاء الله يعني ينطبق عليهم وصف أجمل من كل ألوان وأنواع الكرز، ما شاء الله يعني ملامح جميلة وبعد حضور جميل.

يا صباح الأنوار والبركات والخيرات. يلا شاركونا دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. بعدين بخبرك عن ثلاث أماكن، ثلاث بلدان في عمان تحمل نهاياتها سيت. بلاد سيت في بهلة، وبلد سيت في رستاق، ودار سيت. دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. يلا وين النشيطين اللي شاركونا الجواب؟ صباح الخير لخلود، أهلا يا خلود، وصباح الخير لفهد اليعقوبي، وحيا ومرحب بأبو مصعب العزواني. نصبح عليكم جميعا بالخير. صباح الخير لسالم ولحمود بوهتان. أسألكم، دار سيت في أي ولاية من ولايات مسقط؟ يلا وين النشيطين؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 وات مورنينج يوث. دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركنا الجواب يلا من كلمة واحدة إلى 90456 وات مورنينج يوث. وحيا وسهلا ومرحب بالجميع. راشد، صح الفترة موسم الكرز حتى متوفر في الأسواق، وسعر هذه الفترة فترة كرز، فترة حصاد الكرز. عليكم بالكرز، ترى الكرز يحتوي على فيتامينات A و C و B ومجموعة من المعادن مثل المغنيسيوم والحديد واليود والنحاس. أنواع الكرز الداكنة غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة اللي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية. صباح الخير من هلال، بالمناسبة راشد دوامي في منطقة دار سيت، تشتغل في وزارة الصحة. وصباح الخير والأنوار، سمعتكم تسألوا عن أسماء إناث بحرف القاف. أسماء بناتي قبس وقدس وقدوة، ما شاء الله بارك الله فيهن. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3526 واللي ينتهي رقمك ب2937. أهلا بأم آدم الحسني. أم آدم، أنا أصلي من دار سيت ما شاء الله. زين، إحنا نسأل دار سيت في أي ولاية من ولايات مسقط؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ نعطيكم فرصة للجواب سريعا في ظرف ثلاث دقائق. وأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل الخير والنور. ترى الكرز يقوي منظومة المناعة وله تأثير جيد، وينصح باختيار أصناف من الكرز تحتوي على نسبة سكر منخفضة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم. أهلا بيوسف، صباح الخير لمنى. مرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. وعلى ذكر المدن، أنس الناعبي أول شيء، أنس الناعبي يصبح بالخير على عائلة شركة كيو اس، وعلى رأسها المهندس خالد العزري وعبد الباقي الكندي. أهلا أهلا بالجميع. نسألكم عن دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. وعلى ذكر المدن، وعلى ذكر المدن والأماكن، تحية من أبو تركي الحبسي إلى أبو تركي السعدي.

اهلا اهلا بالجميع يا صباح الخير والانوار. على ذكر لندن وبريطانيا، هناك موجة حار متوقعة على اجواء بريطانيا خلال الايام القادمة، وترتفع فيها درجات الحرارة وتسبب موجة حر كبيرة تستمر لعدة ايام. فبعيدا وهروبا من حر صيف اوروبا، عليك بالظفار. اليوم فلكيا ينطلق موسم الخريف في محافظة ظفار. اليوم ينطلق موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار، وبانتظاركم أكثر من 125 فعالية. ساحة أتين في سهل أتين، وعودة الماضي في السعادة، وحديقة وقت الطفل في عوقت، والواجهة العصرية في سهل أتين، والحديقة الصحية في حديقة صلالة، وفعاليات على مدار 3 أشهر تنتظركم في موسم خريف محافظة ظفار الذي يبدأ فلكيا اليوم. فيما تواصل مختلف الجهات تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة.

اهلا بالجميع. يلا اللي ابتدى صباح الحين ساعة 7:05 دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركنا الجواب سريعا إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وحيا وسهلا ومرحب بالجميع. صباح الخير لأبو ماجد. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. هناك علاقة قوية بين السكر، أنك تكثر من السكر، والقلق والاكتئاب. وليس سرا أن الإفراط في تناول السكر يسبب مشكلات صحية، ومع ذلك لا يزال معظم الأشخاص يستهلكوا كميات كبيرة من السكر تتجاوز المعدلات الموصى بها. فإذا كنت تشعر أحيانا بالقلق، بالتوتر، بالاكتئاب، قلل من السكر. السكر ياكل السكر ليش؟ فهدي.

وشاركنا الجواب عن دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. يلا اللي ابتدى صباحها الحين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومرحبا مرحبا بالمتفائلين المستبشرين خيرا. أهلا بعامر الهاشمي. صح دار سيت في ولاية وين؟ في ولاية مطرح. شكرا لتفاعلكم جميعا. أهلا بأم جوان وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 7780. نصبح بالخير على إيمان. أهلا ومرحبا بإيمان. صباح الخير ليوسف. أهلا بأم سلطان وصباح الخير والنور لأم جود. حية وسهلة بالجميع. صباح الخيرات لرويدة. حية وسهلة بالرواحية. ومرحب مرحب بناصر. نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والمودة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: قصص خلف كل مخول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلاً بالجميع، صباح الخيرات والأنوار لمن ابتدأ صباحه الآن. نصبح عليكم جميعاً بكل الخير. اليوم فلكياً ينطلق موسم الخريف في محافظة ظفار. أريد أسألكم عن عوقد. عوقد هذه المنطقة في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا الجواب السريع والصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا أهلا أهلا بأمينة. أمينة أول المجاوبين، إجابة للأسف غير صحيحة. عوقد في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير والأنوار لعلي. أهلا أهلا بعبد الله. عبد الله يا عبد الله. عوقد عوقد منطقة عوقد في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا أنت من النوع اللي من غير وعي أثناء ما تتكلم التليفون تكتب أو تتحرك أو تعبث بالقلم؟ إذا كنت من هذا النوع لا تذهب بعيدا، بخبرك ماذا يقول لك علم النفس بناء على تحليل شخصيتك. انت شاركنا الجواب من كلمة واحدة. يلا لحد الحين ولا واحد جاوب إجابة صحيحة. عوقد في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير ليوسف، حيا ومرحب بعامر. صباح الخير لعزب، ومرحبا مرحبا بناصر. ناصر لا يا ناصر. عوقد عوقد في أي ولاية من ولايات ظفار؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث.

يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع، اسعد الله صباحات بكل المحبة والخير. اهلا بالناعبي وصباح الخير لابراهيم السعدي، اهلا باحمد بن حمير وصباح الخير لهاشل وابو سلطان. اسالكم عن عوقد في اي ولاية من الولايات، في اي ولاية من ولايات ظفار تحديدا. صباح الخير لام جود، اهلا وسهلا بالعلوية، ضروري اروح صلالة وظفار هذه السنة، من 1999 ما رحت، ما شاء الله، يعني من كم سنة؟ من 27 سنة، ضروري إذن هذه السنة الوجهة تكون محافظة ظفار. نحن نسأل عن عوقد في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار، يلا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير والأنوار لعبد الله، أهلا بعلي. عوقد في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومعكم الآن إلى مدرسة واحة المعارف للتعليم الأساسي بولاية عبري، ومن هناك موهبة طلابية نطلعكم على تفاصيل إبداعاتها.

0: وفي صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب ملهم بن عبد الرحمن بن خليفة العبري، ملهم في الصف الأول إلى الصف الثاني إن شاء الله، من مدرسة واحة المعارف للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم يا ملهم.
1: صباح النور يا صوت الرسالة والعلم، يا منبع الإشراق في فجر القيم والحلم. تحية شكر للمذيع راشد سنة، نحييك اليوم ترحيبا يليق بمقامك، فأنت للكلمة الصادقة نور وغاية فكر، ومن مدرستي واحة المعارف جئت أحمل في قلبي علما وفي كفي أمل الغد الزاهر. جئت من عبري من أرض الحضارة والعطاء، عبري التي أنجبت الفكر نورا وهداية، وفي مدارسها يصاغ الحلم معرفة ويكبر الجيل علما وخلقا. نحن أبناء واحة المعارف نفخر بها فرح العلوم ومنهج القيم والمآثر، نحمل راية التعليم صدقا وأمانة، ونمضي على درب التفوق بخطو ظافر.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا ملهم، بارك الله فيك وفي إبداعك. كيف حالك ملهم؟
1: بخير.
0: وكيف
1: حالك أستاذ راشد؟
0: أنا بخير الحمد لله. كيف الإجازة؟
1: حلوة واجد.
0: إيش تسوي في الإجازة؟ إيش جدولك؟
1: أنا دخلت درجة صناعة القادة الصغار في مدرسة أجيال الظاهرة.
0: وش يعلموكم في هذه الدورة؟
1: زيادة الثقة بالنفس والطبخ والرسم.
0: ممتاز.
1: دخلت بعد دورة التزلج.
0: ممتاز جدا جدا يا ملهم ما شاء الله. الحين عاد خبرنا عن هواياتك ومشاركاتك الجميلة.
1: أريد أخبرك أستاذ راشد عن مشاركاتي.
0: يلا.
1: شاركت هذا العام في حكوات الظاهرة وتأهلت في المرحلة الأولى، ولكن لم يحالفني الحظ في المرحلة النهائية. كنت سعيد جدا أمام الجمهور حين كنت أحكي قصتي حول رحلتي إلى وادي الهجر مع أسرتي الجميلة. أيضا عندما كنت في صف التمهيدي بمدرسة الطالب الذكي، شارك بمسابقة حفظ القرآن وحصلت على المركز الأول على مستوى جميع فروع الطالب الذكي على السلطنة. أيضا شاركت بمسرحية عن يوم الشجرة في مدرسة الغالية بنت ناصر مع مجموعة من زملائي. هل تسمح لي أستاذ راشد أن أقول دوري في المسرحية؟
0: طبعا يا ملهم تفضل.
1: كان دوري هو شخصية الحطام.
0: جميل.
1: ما أجمل هذه الشجرة الخضراء في وسط هذه الغابة، سأقلعها وأحولها إلى حطب للتدفئة في هذا الطقس الشتوي القارس. أسكتي ولا تنبشي ببنت شفا، أنت في خدمة البشر وأنا سيدك، يجب عليك ألا تعترضي على قراراتي، عليك أن تستسلمي للضرب والقطع والحرق. سترى يا بني ما أنا فاعل به. إن الشجرة جماد لا تحش، لقد خلقها الله بأغصارها وأوراقها وفروعها لتنفع الإنسان. كفاك من العواطف الزائدة.
0: جميل جميل يا ملهم ما شاء الله بارك الله فيك. والآن إيش بتقدم لنا؟
1: أستاذ راشد عندي برزنتيشن بالإنجليزي.
0: تفضل يا ملهم.
1: Hello everyone, my name is Mulhem Al-Abri. I am 6 years old. I am in grade 1. Today I was gonna to tell you about orange. What is an orange? Orange is a fruit. It is round and orange. The sweet and juicy. Where do oranges grow? Oranges grow on trees. Trees grow in farms. They need sun and water. Why is orange good for us? Because it is healthy. Also, it has vitamin C. And it makes us strong and happy.
0: جميل.
1: How do we make orange juice? First, wash the orange. Then, cut the orange. After that, put it in the juicer. Finally, pour our juice into a cup. I like orange juice. It tastes good. It is fresh and healthy. I drink it every day. Thank you for listening. Goodbye.
0: جميل يا ملهم. ما شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا ملهم. والحين قلنا
1: أستاذ راشد أريد أقرأ قصة.
0: يلا قلنا القصة.
1: أسنان وسيم استيقظ عصي وسيم في الصباح يصيح آه آه أسناني. أخذت أمي سندس أخي إلى الطبيب. قال وسيم أريد أن تقلع الأسنان المشوشة. صاحت الأسنان وقالت أنت سبب الألم فأنت تأكل الحلويات في الليل فأصابنا سوس الأسنان. قال الطبيب لا بد أن تحسن نظافة الأسنان. قال وسيم سوف أنظف أسناني صباحا ومساء.
0: ممتاز يا ملهم. ملهم أنت لما تكبر إيش تريد إيش تتمنى تصير إن شاء الله؟
1: أريد أكون شرطي.
0: ليش تريد تكون شرطي؟
1: عشان أحمي الوطن.
0: تريد تكون شرطي عشان تحمي الوطن. بارك الله فيك يا ملهم. شكرا جزيلا لك يا ملهم.
1: نعم أستاذ راشد أريد ألقي قصة عن أريد ألقي قصيدة عن عمان للشاعر يوسف الكمالي.
0: تفضل يا ملهم.
1: يغيني الليل عند البدر صورتها كأنها وضياء الليل إخوانه. أقول للبدر سلها وهي تسمعني هل للسعادة من بعد النوان. يا قلب لا موت إذ لم يسمعك فقل هل للغريق إذا ما صاح آذانه. أمان نفسنا ونحيا في الحنين لها فدون سميها روس وريحان. آلامنا دونها آمالنا شغفا بها وكل بحار العين شطآن. تذوب في شمعة الذكرى ملامحنا كما يذوب بوجه الدرب والهان. إن الأحبة أوطان موحدة نما على قلبها المكسور جان.
0: جميل.
1: ماذا يماطل عينا دونها وطن لها به منزل أهل وخلان. كم أسرى الليل هذا الجفن يا وطني أفديك والجمر ملء القلب يقبان. تم الهواء واللقاء ما زال ينقصنا بكل شيء إذا ما تم نقصانه.
0: بارك الله فيك الشرطي ملهم. شكرا لك يا ملهم. إلى اللقاء. مع السلامة.
1: أستاذ راشد.
0: نعم.
1: أريد أقدم تهنئة للسيدة الجليلة.
0: تفضل.
1: يا سيدة العهد يا أما نفاخر بها أغدقت خيرا فصار الوطن مبتسما تبقين رمزا لعز لا يطال مدى فيك المكارم تاريخ به افتخر. أستاذ راشد.
0: نعم.
1: ممكن ألقي قصيدة وبقول شاعر للشاعر جمال الملة.
0: تفضل ملة.
1: فقط بعض من أبياتها. أفلت وجهي فامنح في الهاء لأراك في نفسي وفي الأشياء. وأنا الغريب عبرت ألف قبيلة متخفيا بعمامتي وردائي، وأنا الغريب أضعت راحلتي التي في ظهرها ظلي وقربة مائي، فرقت نفسي في الهواء، لم يغرني مدح المحب وشهوة الأضواء، أتخطى في الطرقات أرفع راية الكلمات، طوبى اليوم الغرباء جرح المسافة في القصيدة غائر، ويدي تشير إليك في الأرجاء.
0: جميل يا ملهم، بارك الله فيك على هذا الاختيار الجميل يا ملهم.
1: أستاذ راشد أريد أقول شكر.
0: تفضل يا ملهم.
1: وفي ختام القول أرفع الشكر الجليل لواحة المعارف، منبع العلم الأصيل، فرح أقام على المعارف مجده، وغدا لمن طلب العلا نعم الدليل، وللمذيع راشد فرص فكر مشرق، شكر لا يليق شكر يليق بحسن خلقه النبيل، أحييت فينا حب علم صادق، وجعلت للبرنامج الأثر الجميل، وشكرا لأمي نبض قلبي كله، ولأبي السامي بعطائه الجزيل، وإلى أستاذات زرعن العلم في دربي فأزهر الفكرة إشراقا مع الأدب، شكرا لأستاذتي أمل شملية التي علمت حروفي كيف تسمو في مدى العرب، أحب لغتي فصار القلب يحفظها نور ويكتبها شعرا بلا تعب، وشكرا لأستاذتي آمال غافرية التي أحدت لنا لغة الدنيا من الكتب بالإنجليزي، فتحت لنا أفقا نحو الحضارات والعلوم بلا حجوب.
0: جميل.
1: وشكرا لأستاذتي منيرة العبرية التي بالرقم والعلم بنت أوضح سبل في الرياضيات والعلوم لنا، كان الدرين يقين ومنبع الأمل، ولكل معلماتي أنتن شموع الدرب في ظلماته، لكن دعائي.
0: جميل يا ملهم، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله. يلا حين نروح عاد تستغل وقتك في الإجازة زين ملهم، إلى اللقاء زين. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كان معنا الطالب المبدع الملهم ملهم بن عبد الرحمن بن خليفة العبري في الصف الأول إلى الصف الثاني إن شاء الله من مدرسة واحة المعارف للتعليم الأساسي بولاية عبري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تبقى في الباب؟ أنا ما قلت لك في الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلا أهلا بالجميع، ولمن ابتدأ صباحه الآن أسعد الله صباحاتكم بكل الخير والنور والمحبة والبركة. كما نرحب بالأخوات العزيزات من جمعية النور للمكفوفين، وهن في هذه الأيام ضمن برنامج تدريبي في أروقة وزارة الإعلام. نرحب بنورة الكمزاري والزهراء السناني وولاء السناني وسارة السيابي، وهن ضيفات الآن في استوديو إذاعة الشباب. فصباح الخير لنورة والزهراء وولاء وسارة ولكل أعضاء وعضوات جمعية النور للمكفوفين.

هذا النشيد الذي تستمعون الآن إليه هو بصوت المنشدة نور الكمزاري، وهي عضوة في جمعية النور للمكفوفين. فأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل الخير، واللي ابتدأ صباحه الحين نحن نسأل اليوم عن عوقد في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار. يلا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا اللي ابتدأ صباحه الحين شاركنا جوابك الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عوقد في أي ولاية من الولايات. صباح الخير والأنوار من أحدهم إلى بناته رميسة وريان الفزاري بمناسبة تفوقهما، وصباح الخير لمحمد المكيني أهلا بأبو جمان، وصباح الخير لناصر حي وسهلا ومرحب بعليا. أسألكم عن عوقد في أي ولاية من ولايات ظفار، يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونحن نشارككم الآن هذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح في حديثنا لكم.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وصبح يوافي بعطر الحبيب، وصوت بأعذب ما قد شدا، وبسمة قلب بثغر خجول يميل إلى الصمت، إذ ما بدا تراقص كل الهنى الأمنيات. فبادر ودع إن ظفرت الغدا، أتترك ورد النهار اغترارا وفي الصبح تبكي مضاعا سدى؟ إذا الحب مد إليك الأيادي، فمن روح حبك فامدد يدا. يا شبيه البدر حسنا وضياء ومثالا، أنت مثل الورد لونا ونسيما وملالا، زارنا حتى إذا ما سرنا بالقرب زالا. صباح المسك والعنبر لذات المبسم السكر، وسبحان الذي أثرى عيون البدر بالجوهر، يعانق وجهك المنحوت من ماس ومن مرمر. فكوني نور أيامي وزوريني لكي أزهر، فأنت منتهى أملي وأنت حلمي الأكبر، وأنت التاج في ملكي وأنت العرش والقيصر. الورد أصبح في يديها ذائبا، حسناء لا غيم يواري حسنها، بيضاء فاتنة بحسن دلالها. إياك أرجو بالهوى إياك، ما هام قلبي عاشقا لسواك، ما كان نبضا بالضلوع أبثه إلاك، يخفق راغبا بهواك من حسن ثغر بالرحيق معطر، أو لطف حرف شاعر بثراك، أو همس قلب بالشغاف دياره للقاء صبح راغبا قرباك. إني لا أعشق دلها ودلالها، فقصيدتي مثل النساء غرورها، رفعت إلى عرش الجمال جمالها. أنا لا ألوم رشادها وضلالها، كلا ولا يوما أسائل ما لها، فالحسن في الحسناء إن يطغى بها صارت تمرد طبعها وخصالها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: صباح المدارس، مدارس صباح الشباب.

0: ومعنا الآن المبدع الصغير نوفل بن داود العمري. نوفل من مدرسة تبارك الخاصة بولاية سيب وهو في صف الروضة إلى التمهيد إن شاء الله. السلام عليكم نوفل.
1: وعليكم السلام.
0: ما اسمك؟
1: اسمي نوفل داود الخسان العمري.
0: ما شاء الله يا نوفل، وما معنى اسمك نوفل؟ نوفل
1: كريم المعطاء.
0: جميل، للكريم المعطاء نوفل. كم عمرك؟
1: 4 سنوات.
0: وصف كم؟
1: جيجيوان.
0: انت من وين نوفل؟
1: من السيب سكهريب دار الكرم والطيف في كجمال في قلب الحبيب.
0: ما شاء الله يا نوفل من السيب. ايش اسم مدرستكم نوفل؟
1: تبارك الخاصة.
0: وايش تتعلم في المدرسة؟ ايش يعلموكم؟
1: الحروف والأرقام والقراءة والقرآن وبس.
0: ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا نوفل. نوفل؟
1: نعم.
0: وإيش كيف الإجازة؟ الإجازة حلوة تو؟
1: أيوة.
0: إيش تسوي في الإجازة أنت الحين؟
1: ألعب.
0: شاطر يا نوفل. انت لما تكون كبير وتخلص المدرسة ايش حلمك؟ ايش بتصير ان شاء الله؟
1: اروق الاطفال، ازعج الناس واطفي الحريق.
0: يعني انت بتكون رجل اطفاء؟
1: ايوه.
0: ممتاز يا نوفل، بارك الله فيك. خبرني عن اصدقائك، يلا من اصدقائك اسمائهم.
1: عمر وجمال وغيث.
0: واخوانك من اسمائهم؟
1: سبا ونبأ ونادر ونايف نواف ونوف وبس.
0: بارك الله فيكم جميعا. تلعب معهم ولا تضاربهم؟
1: ألعب معهم.
0: ممتاز يا نوفل. انزين، وتستخدم الآيباد والتلفون؟
1: شوية.
0: ايش تشوف ايش تتابع؟
1: سبايدر مان.
0: سبايدر مان. انزين يلا الحين عاد خبرني انت ايش الاشياء اللي تحبها، ايش هواياتك؟
1: الكريم. الكريم.
0: لا لا، قولي انت ايش الهوايات، ايش تحب؟
1: القرآن الكريم.
0: القرآن الكريم، ممتاز. وتعرف تعد من واحد

شكرا لمشاركة الطالب الجميل النشيط نوفل بن داود العمري من مدرسة تبارك الخاصة بولاية سيب، وهو في صف الروضة ما شاء الله، على الرغم من صغر سنه لكنه مبدع متميز، الله يحفظه ويرعاه.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي.

0: إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
1: حبيبي،
0: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
1: أنا معك.
0: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
1: أنا موجودة.
0: لأن الحضور يتطلب شعور.
2: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
3: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا بالجميع. تحتفل غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم بإطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري برعاية معالي الدكتور وزير الاقتصاد، فيما سيشهد الحفل التوقيع على عدد من اتفاقيات منح الامتياز التجاري والتوقيع على مذكرات تفاهم في تقديم التسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية. معنا الآن المهندس حمود بن سالم السعدي، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة. صباح الخير مهندس حمود، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أخي راشد، وصباح الخير لجميع المتابعين لإذاعة الشباب،
0: حياكم الله. في البداية، يعني ما أبرز المستهدفات التي تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تحقيقها من خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري؟
1: شكرا طبعا أخي راشد على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري. طبعا احنا معنا رؤية لتأهيل تقريبا 300 شركة عمانية تعمل بنظام الامتياز التجاري على المستوى المحلي والمستوى الدولي. طبعا هذا استمرارية للنسخ، وصلنا لمرحلة كنا في النسخة الرابعة معنا 25، قمنا بتأهيل 25 علامة تجارية عمانية، واليوم طبعا بيكون هو توقيع حفل افتتاح للنسخة الخامسة وهي 26 علامة تجارية عمانية. طبعا هذه هو عبارة عن برنامج يقوم بصاحب العمل لتأهيل شركته وفق أطر معينة، أطر قانونية تسويقية مالية لبيع حقوق الامتياز التجاري على المستوى المحلي والمستوى الدولي. شاهدنا طبعا نتائج جدا إيجابية خلال المرحلة الماضية. من بداية البرنامج إلى اليوم وقع على تقريبا 220 عقد بيع حقوق الامتياز التجاري على المستوى المحلي والمستوى الدولي.
0: نعم، طيب بالنسبة للبرنامج حقق خلال النسخة السابقة نتائج إيجابية في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية، الآن ما أبرز النجاحات اللي يمكن الوقوف عندها اليوم والذي يميز النسخة الخامسة عن سابقاتها أيضا؟
1: طبعا اليوم بيشهد الحفل الافتتاح توقيع 62 عقد بيع حقوق الامتياز التجاري ممثلة في طبعا 7 دول، بداية في سلطنة عمان على المستوى المحلي. بيكون على أول عقد لعلامة تجارية عمانية تبيع حقوق الامتياز التجاري إلى الولايات المتحدة أمريكا، وبيكون هناك حضور المستثمر الأمريكي لإلقاء ورقة عمل أمام الجميع عن خطط تنفيذ هذا العقد. بيكون معنا أول عقد أيضا لجمهورية الإكوادور، معنا عقود متوقعة إلى قطر والسعودية والكويت وباكستان.
0: جميل، طيب الامتياز التجاري الآن فرصة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيف يمكن لأصحاب المشاريع أنهم يستفيدوا من هذا النموذج حتى يتوسعوا وأيضا تحقيق النمو داخل سلطنة عمان وخارجها؟
1: طبعا هناك جانبين، الجانب الأول هو صاحب الشركة أو صاحب العلامة التجارية، وهو هدف هو منح فرصة للتوسع بشكل سريع جدا. معنا شركات نتكلم قبل سنتين معهم فرعين أو أقل، اليوم يملكون أكثر من 17 إلى 20 فرع موجودين على المستوى المحلي والخارجي. أيضا في الجانب الثاني هو المشتري حقوق الامتياز التجاري أو الشخص لديه الرغبة في بداية أعمال التجارية، ممكن أخذ نموذج ناجح لهذه العلامات التجارية وفق أطر تشغيلية واضحة تسويقية مالية، يستطيع طبعا بداية المشروع بشكل ناجح ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة.
0: جميل، طيب الآن الحفل إن شاء الله بيشهد توقيع اتفاقيات امتياز تجاري ومذكرات تفاهم أيضا، كيف ستنعكس إن شاء الله هذه الخطوات على تعزيز الاستثمار على إيجاد فرص عمل جديدة لرواد الأعمال؟
1: طبعا حمد ذكرنا سابقا أننا بيكون 62 عقد موجودين وبيع حقوق الامتياز التجاري على مستوى دول معينة. أيضا عملنا على دعم وتذكير أصحاب العلامات التجارية بتوقيع مجموعة من المذكرات، تكون هناك 3 مذكرات تفاهم مخصصة، يهدف هذه المذكرات التفاهم طبعا إلى توفير مواقع مميزة لأصحاب العلامات التجارية في بداية بداية مشاريعهم للامتياز التجاري. بيكون هناك في مجموعة من المجمعات التجارية أيضا في شركات المتخصصة في بيع محطات الوقود، فبيعطينا مجال. أيضا بيكون هناك فرص للتسويق عن طريق شاشات الإعلانات لهذه أصحاب العلامات التجارية. طبعا بيكون هناك بيوت مختلفة أيضا تدعم، ممكن يستفيد منها. طبعا اليوم يسمع اليوم صاحب العمل عن هذه المبادرة من ناحية هذه الاتفاقية، هو أيضا كيفية الاستفادة منها خلال 12 شهر القادم لتفعيل هذه المبادرة.
0: جميل، طيب الآن هذا البرنامج كيف سيسهم في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي تتعلق بالتنويع الاقتصادي، تمكين القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل.
1: طبعا رؤية 2040 واضحة في دعم وتمكين الاقتصاد العماني بشكل عام، وأيضا تمكين أصحاب العلامات التجارية وأيضا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. أخي راشد، نتكلم اليوم باللغة الأرقام، إحنا معنا شركات في 2023 كان مبيعاتها أقل من 40,000 ريال عماني، اليوم تحقق أكثر من 1,500,000 ريال عماني وفق هذا النظام العملية بيع لحقوق الامتياز التجاري. هناك تقييمات لشركات، قمنا بشركة مختصة في تقييمها رؤوس أموالها بسيطة جدا، 40,000 ريال اليوم تتجاوز 1,000,000 ريال عماني، فهذا الأمور اللي أيضا في رأس مال الشركات وأيضا نمو على مستوى المبيعات. ساعدنا كان في المرحلة الماضية في افتتاح مجموعة من الفروع العلامات التجارية على مستوى المنطقة وأيضا الدول المجاورة، هذا امتداد لطبعا لدعوة تمكين هذه الشركات وتحويلها من شركات متناهية الصغر إلى شركات كبرى إن شاء الله خلال قادم الوقت.
0: إن شاء الله نرجو لكم مزيد من التوفيق. شكرا لوجودك معنا المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة، واليوم إطلاق النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري برعاية معالي الدكتور وزير الاقتصاد، وتوقيع عدد من اتفاقيات منح الامتياز التجاري ومذكرات التفاهم في تقديم التسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917111. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تشقى في الباب؟ أنا ما قدرت أدخل في الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني

0: حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير، مقارنة بالمرتبة 28 في عام 2025، في مؤشر يعكس التحسن المستمر في تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. هذا الإنجاز امتداد للجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040. معنا الآن عبر الاتصال الأستاذة كلثم بنت عبدالله الدرمكي، وهي أخصائية إعلام بالمكتب الوطني للتنافسية. صباح الخير أستاذة كلثم، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: اهلا وسهلا اخ راشد، صباح الخير ولكل المستمعين الكرام عبر اثير اذاعه الشباب. نكمل لكم هذه الاستضافه الكريمه.
0: حياكم الله. في البدء يعني نريد ان نعرف بالمؤشر عبر الجهه الصادره له وانضمام سلطنه عمان، وماذا يقيس اساسا هذا المؤشر استاذه كلثم؟
1: مؤشر التنافسيه العالميه هو مؤشر يصدر عن المعهد الدولي للتنميه الاداريه IMD، مقره سويسرا. طبعا هذا المؤشر يعد من ابرز المؤشرات الدوليه تقيس قدره الاقتصادات على توفير بيئه داعمه للاعمال والاستثمار وتحقيق النمو المستدام. هذا المؤشر يغطي 4 محاور رئيسيه تكمن في الاداء الاقتصادي، كفاءه الحكومه، كفاءه الاعمال، وايضا البنيه التحتيه او البنيه الاساسيه. طبعا المؤشر هذا يعتمد على اكثر من 260 مؤشر تجمع بين بيانات إحصائية وبيانات نوعية، بيانات نوعية معتمدة على استطلاعات آراء من القيادات التنفيذية. هذه ثاني مشاركة لسلطنة عمان بعد انضمامها في 2025.
0: جميل. طيب الآن فيما يتصل بالتقدم، يعني ماذا يعني هذا التقدم الذي حققته سلطنة عمان؟
1: تؤكد هذه النتائج لعام 2026 أن سلطنة عمان تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. بما أني ذكرت أن هذه ثاني مشاركة لسلطنة عمان في المؤشر، فسلطنة تمكنت من التقدم 3 مراكز عالمية مدعومة لبيئة استثمارية جاذبة، سياسات حكومية فعالة، وبنية أساسية متطورة، جاهزية متنامية للاقتصاد الرقمي. طبعا هذه النتائج تمثل محطة مهمة في رحلة مستمرة لتعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات الرؤية.
0: نعم. طيب بالنسبة للعوامل، المحاور، الجهود التي قدمت والتي أسهمت في تقدم سلطنة عمان أستاذة كلثم.
1: التقدم سلطنة عمان في هذا المؤشر جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، لعل أبرز هذه العوامل هو استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خلال الفترة الأخيرة، وأيضا الإصلاحات التشريعية والقوانين، تحسن في كفاءة الحكومة، تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، أضيف إلى ذلك الاستثمار المستمر في البنية الأساسية والتحول الرقمي. طبعا النتائج ايضا اظهرت تقدمنا في مؤشرات مهمه مثل الحوافز الاستثماريه، الاستقرار الاقتصادي، والبيئه التشريعيه والتنظيميه.
0: نعم. طيب الان ابرز نقاط القوه اللي وردت واللي اكدت تقدم سلطنه عمان استاذه كلثم.
1: في الحقيقه سلطنه عمان حققت عدد من الارقام التنافسيه اللي نفتخر فيها. على صعيد المحاور الرئيسية للمؤشر، حصلنا على المرتبة 15 في كفاءة الحكومة، وكذلك المرتبة 18 في كفاءة الأعمال. طبعا هذه الأرقام ليست أرقام عابرة، بل دلالة على بيئة مستقرة وداعمة للاستثمار وفق آراء قيادات تنفيذية ومديري شركات من واقع تجربتهم في سلطنة عمان. بالنسبة للمؤشرات الفرعية، حققنا الصدارة في عدد منها. طبعا أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، حصلنا المرتبة 5 عالميا في الحوافز الاستثمارية، حصلنا السابع عالميا في الإطار القانوني والتنظيمي، أيضا السابع عالميا في قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب تحقيقنا للمرتبة 6 عالميا في المالية العامة والتماسك الاجتماعي. طبعا هذه المؤشرات تعزز من استقرار بيئة الأعمال وترفع من تنافسية السلطنة على الخارطة الدولية.
0: وبالنسبة لدوركم في المكتب الوطني للتنافسية في تحقيق هذا التقدم الملحوظ؟
1: دور المكتب لا يقتصر على متابعة الترتيب، إنما هو ممتد ومقتدر، يمتد إلى فهم المنهجيات لهذه المؤشرات، تحليل نتائجها، تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف، وأيضا البحث في فرص التحسين. نعم، المكتب الوطني التنافسي يعمل مع الجهات ذات العلاقة في البحث عن آلية التحسين، كل حسب تخصصاته. أما تحديدا في تقرير التنافسية العالمي، يتولى المكتب تنفيذ المدح الخاص بالتقرير، وهو طبعا مدح يستهدف المدراء التنفيذيين. الخصص من التقرير تقريبا الثلث، وهذا التنفيذ يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. طبعا نتائج هذا المدح أظهرت أن استقرار السياسات الحكومية هو يعني جاء في مقدمة العوامل الجذب للاستثمار بنسبة 50.7%. تلاه بعد ذلك توفر بيئة صديقة للأعمال بنسبة 42%، ثم كفاءة الحكومة بنسبة 39%.
0: نرجو التوفيق والتقدم الدائم. شكرا جزيلا لكل الجهود التي تبذل. شكرا لكم أستاذة كلثم.
1: شكرا
0: جزيلا للأستاذة كلثم بنت عبد الله الدرمكي، وهي أخصائية إعلام بالمكتب الوطني للتنافسية. كان الحديث حول ما حققته سلطنة عمان من تقدم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 بوصولها إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصاد شملها التقرير.

سعيه وحقق له كل ما يأمل، وخذ بيدينا جميعا إلهي، فأنت لنا الكهف والموئل. وخذ بيدينا جميعا إلهي، فأنت لنا الكهف والموئل.

0: أهلا بالجميع. حققت مجلة البحوث الهندسية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس ارتفاعا في المؤشر الخاص بالمجلة، مع ارتفاع ترتيبها إلى المستوى الثالث في مجال الهندسة العامة. أما حول الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع وماذا يعني ذلك من خلال لقائنا القادم
1: مع الحدث.
0: نرحب بالأستاذ الدكتور فاروق صبري مجلي، وهو رئيس هيئة تحرير مجلة البحوث الهندسية، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: أهلا، صباح الخير، حياك الله. الله
0: سعيدين بهذا التواصل معك. وفي البدء نريد نعرف بمجلة البحوث الهندسية، فما المقدمة التي من الممكن أن نعرف بها حول هذه المجلة دكتور؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أتحدث عن مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research. طبعا هذه المجلة هي مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. تأسست المجلة عام 2004 بهدف توفير منصة علمية رصينة لنشر البحوث الهندسية المتميزة، وأصبحت اليوم تستقطب أبحاثا من مختلف دول العالم في تخصصات هندسية متنوعة. تخضع جميع الأبحاث المنشورة فيها لتحكيم علمي دقيق من قبل خبراء ومتخصصين، بما يضمن جودة المحتوى العلمي ومصداقيته. وخلال السنوات الماضية عملت هيئة التحرير بشكل مستمر على تطوير المجلة وتعزيز حضورها الدولي، حتى تمكنت مؤخرا من تحقيق إنجاز مهم يتمثل في انتقالها إلى التصنيف Q3 وفقا لمؤشر سكوبس سايت سكور.
0: طيب يعني دكتور، ماذا يعني حصول المجلة على تصنيف Q3؟
2: نعم، مؤشر سكوبس سايت سكور يعد من أبرز المؤشرات العالمية المستخدمة لتقييم المجلات العلمية وقياس تأثيرها البحثي. يعتمد هذا المؤشر على عدد من الاستشهادات العلمية التي تتلقاها الأبحاث المنشورة في المجلة، مقارنة بعدد الوثائق المنشورة خلالها، مما يوفر مقياسا موضوعيا لجودة المجلة ومدى تأثيرها في المجتمع العلمي. الآن عندما نتحدث عن تصنيف Q3 فقد لا يكون هذا المصطلح مألوفا للجمهور العام، لذلك من المهم توضيحه. هنالك قواعد بيانات عالمية تقوم بتقييم المجلات العلمية ومقارنتها بنظيراتها في مختلف التخصصات، ويتم تقسيم المجلات إلى 4 فئات أو 4: Q1 Q2 Q3 و Q4. وحصول مجلة البحوث الهندسية على التصنيف Q3 يعني أنها حققت تقدم ملموس في مكانتها بين المجلات الهندسية العالمية، وأصبحت ضمن شريحة أكثر تنافسية وتأثيرا على المستوى الدولي. لكن الأهم من التصنيف نفسه هو ما يمثله هذا الإنجاز، فهو يعكس جودة الأبحاث المنشورة وكفاءة عمليات التحكيم العلمي والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحرير والمراجعون والباحثون الذين اختاروا المجلة لنشر أبحاثهم. وأود التأكيد أن هذا الإنجاز ليس إنجازا شخصيا أو مؤسسيا فحسب، بل هو إنجاز للبحث العلمي في سلطنة عمان، ويعكس تنامي الحضور العلمي العماني على الساحة الدولية.
0: نعم. طيب يعني دكتور، أساسا كيف يسهم هذا الإنجاز أو ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وإسهام المجلات العلمية في تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية فحسب إلى مؤسسات منتجة للمعرفة والابتكار؟
2: نعم، شكرا على هذا السؤال. هذا الإنجاز يتوافق بشكل مباشر مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تركز على البحث العلمي والابتكار واقتصاد المعرفة. فحصول مجلة البحوث الهندسية على تصنيف Q3 يعكس تصور منظومة البحث العلمي في السلطنة، ويعزز الحضور الدولي للباحثين والمؤسسات الأكاديمية العمانية. كما تؤدي المجلات العلمية دورا محوريا في منظومة الابتكار من خلال نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية تخدم الصناعة والمجتمع. وفي هذا السياق لم تعد الجامعات مؤسسات للتعليم فقط، بل أصبحت مراكز لإنتاج المعرفة والابتكار ودعم التنمية. ومن هنا فإن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد تقدم في تصنيف أكاديمي، بل يعكس مساهمة حقيقية في بناء اقتصاد معرفي وتعزيز مكانة عمان إقليميا ودوليا في مجالات البحث العلمي والابتكار.
0: نرجو التوفيق للجميع، وبإذن الله تتواصل هذه الإنجازات والقفزات. شكرا جزيلا لك دكتور فاروق.
2: شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور فاروق صبري مجلي، وهو رئيس هيئة تحرير مجلة البحوث الهندسية، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، والحديث حول مجلة البحوث الهندسية الصادرة عن الجامعة التي حققت ارتفاعا في مؤشرها الخاص بالمجلة، مع ارتفاع ترتيبها إلى المستوى الثالث في مجال الهندسة العامة. صباحاتكم الخير والنور رفقة صباح الشباب. أهلا أهلا بكل المستمعين والمستمعات. واتساب يختبر حاليا الرسائل النصية التي تعرض مرة واحدة على آيفون، حيث يواصل تطبيق واتساب اختبار مزايا جديدة تهدف إلى منح المستخدمين مزيدا من التحكم في طريقة إرسال الرسائل وإدارتها، من بينها ميزة الرسائل النصية التي تعرض مرة واحدة فقط، إلى جانب العمل على إتاحة جدول الرسائل داخل المحادثات الفردية والجماعية. فيما كشف أحدث ملخص لتحديث النسخ التجريبية من التطبيق أن واتساب بدأ اختبار ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية على نظام الآي أو إس، بعد أن بدأ اختبارها على نظام أندرويد في وقت سابق من الشهر الجاري. آخر أخبار الرياضة يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري، ولعل المباراة القائمة حاليا بين المنتخب الياباني والتونسي ضمن أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة مع حسين بن راشد العميري.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الصباحية السريعة مع آخر أخبار مونديال 2026 عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخب هولندا يستعيد توازنه بعدما اكتسح السويد 5-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة. بهذا الفوز يتربع المنتخب الهولندي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط. ونجح منتخب الطواحين في حجز بطاقة التأهل إلى دور 32.
2: سرعة فائقة وروعة، دقة في التمرير ودقة في الاستلام، يأتي الجول الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 6 من انطلاقة الشوط الأول. بروبيل بروبيل بروبيل جول، يفعلها مهاجم نادي ساندرلاند ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الهولندي، والهدف الأول لبروبي فيرس في العمق لكن قد عمل الدوكوريس. رائع الكرة هذه ورائعة من مهاجم نادي أرسنال في اللعبة الماضية. البرك العرضية والدفاع، والله العرضية هيدا هيدا أروع ما يكون هذه الكرة في القائمة الثانية ناحية جودي خاكبو، وركنية لصالح المنتخب الهولندي. هاي فرندر فرندر رندرس، يلقوا عليه اللاعبين السويديين. هنا رندرس كان محتار بين التمرير على الجهة اليمنى، دومفريس والعرضية،
1: المنتخب الألماني يقلب تأخره بهدف أمام كوت ديفوار إلى فوز بهدفين، رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة. وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية منذ نسخة 2014 في البرازيل.
3: هذا النيشة، هذه كرة للالله إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان. عاد ألمانيا من الباب الكبير، كانت خاسرة.
1: وفي المجموعة ذاتها انتزع منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، فيما أهدر منتخب الإكوادور وتحديدا مهاجمة إينر فالنسيا عددا من الفرص المحققة بعدما تألق حارس كوراساو إلوي روم وتصدى لعدد كبير من التسديدات والمحاولات على مرماه ليتعادل سلبا، وهو أمر وضع الإكوادور في موقف صعب وتعقدت مهمتها في التأهل للدور الثاني.
4: صار أنكولو في كرة، أنكولو ما زال، أنكولو في تمريرة خطيرة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا ليس إينر فالنسيا، هذا شبيهة، هذا ليس إينر فالنسيا، هذا شبيهة. تأكدوا إن كان هو نفس اللاعب الذي سجل 3 أهداف في مونديال البرازيل، الذي سجل 3 أهداف في مونديال قطر. لماذا تتمنعين يا أمريكا؟ لماذا تتمنعين يا كانساس؟
1: وفي المجموعة أو المباراة الجارية حاليا ضمن المجموعة السادسة بين منتخب تونس ونظيره الياباني، الشوط الأول على أعتاب النهاية بتقدم اليابان بهدفين نظيفين.
3: رسمياً شوت مونتيري ينتهي 2-0 لليابان في انتظار الشوط الثاني.
1: إذن نهاية شوط أول، هذه النتيجة قد تعني الخروج بالنسبة لنسور قرطاج من هذه البطولة بعد الخسارة الثقيلة في المباراة الأولى أمام السويد في الجولة الأولى، والتي عصفت بمدربهم صبري اللموشي وجاءت بالفرنسي إيرفي رينارد. لا زال إذن منتخب تونس يعاني، خسر الشوط الأول أمام اليابان بثنائية نظيفة بانتظار انطلاق الشوط الثاني بعد قليل. رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي يؤكد غياب جيريمي دوكو عن مباراة إيران بسبب الإصابة. وفي السياق ذاته أكد موقع التلفزيون البلجيكي أن دوكو غاب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب عدم تحسن حالته الصحية، ما دفع الجهاز الطبي لاستبعاده من التدريبات ليعلن المنتخب بعدها رسميا غيابه. وكانت تقارير صحفية متعددة قد أكدت وجود أزمة داخل منتخب بلجيكا بسبب دوكو، في ظل الحديث عن رغبته في ترك منتخب بلاده بمنتصف البطولة خلال شهر يوليو المقبل من أجل التواجد رفقة زوجته التي تستعد لولادة طفلها الأول.
5: هذا الموسم كان في الدوري في مرمى فيرونا في الدوري الإيطالي في شهر فبراير. مرة ثانية عرضية خطرة ولوكاكو يسجل التعادل. شوف راس الحربة يدخل وسط الزحمة أمامنا، كرة العرضية اتعملت والتعادل للمنتخب البلجيكي. لوكاكو يسجل التعادل في الدقيقة 66. لحظة من اللحظات عدم التركيز ودخول لوكاكو غيروا سياسة اللعب وأسلوب اللعب اللي بيسجل التعادل للمنتخب البلجيكي بعد سلسلة من الفرص الضائعة.
1: كارل أنشيلوتي مدرب البرازيل يؤكد أن نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا من المتوقع أن يعود من الإصابة التي يعاني منها ويلعب مع المنتخب مباراته الأخيرة بدور المجموعات. وقال أنشيلوتي إن نيمار سيتدرب مع الفريق يوم غد الاثنين ليكون متاحا بعد ذلك للمشاركة في المباراة الثالثة ضد اسكتلندا. وفي سياق متصل يخضع رافينيا أحد أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب البرازيلي لعلاج مكثف بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، ومن المرجح أن يغيب عن المباراة المقبلة ضد اسكتلندا الأربعاء المقبل، كما تحوم الشكوك حول مشاركته في بقية مشوار البطولة رغم بقائه مع المنتخب.
6: الثالث 0 ليس من فراغ، اني سألتكم اثنين ولا ثلاثة ليس من فراغ، اني سألتكم استختاروا اثنين ولا الثالث. الثالث 3-0 لفينيسيوس، مونديال قوي من السلساو البرازيلي المرينجي فينيسيوس جونيور، ثاني الاهداف لفيني في المونديال. 3-0 لمنتخب البرازيل.
1: المنتخب السعودي يخوض اختبارا صعبا حينما يلاقي اليوم نظيره الإسباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة. ويدخل المنتخبان اللقاء وسط صراع محتدم على صدارة المجموعة التي تمتلك منتخباتها الأربعة رصيدا متساويا من نقاط أو من نقطة واحدة لكل منها. وفي مشاركتهم السابعة في النهائيات يسعى الصقور الخضر إلى البقاء من دون خسارة، وهو ما قد يعزز حظوظهم في بلوغ دور الاثنين وثلاثين في إنجاز لم يحققوه منذ عام 94 على الأراضي الأمريكية. ورغم اعتبارها خارج دائرة الترشيحات يمكن للسعودية أن تستلهم من إنجازها في نسخة 22 عندما أسقطت الأرجنتين بهدفين لواحد، والتي كانت بطلة قارية على غرار إسبانيا حاليا.
5: كرة من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب لجوير على التنفيذ، عرضية ترسل سعودية سعودية سعودية. الله ارفعوا الخفاق أخضر، امضي بنا أيتها الأحلام لنؤالق المجد من جديد. فهذا الأخضر عز وفخر، عز وفخر، عز وفخر. الله الله الله الله، عبد الإله العبري. الأولى ضاعت لكن الثانية كان يجب أن تدخل، كان يجب أن تعانق التاريخ، كان يجب أن تعانق التاريخ.
1: وفي المقابل ستحاول إسبانيا المرشحة الأبرز لللقب أن ترد بقوة بعدما تعرضت لأكبر مفاجأة في الجولة الأولى بتعادلها السلبي مع الرأس الأخضر الوافد الأفريقي الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة، وهي نتيجة ألقت بظلالها بشكل كبير على وضعية الفريق، ما يعني أنه سيدخل بكامل قوته في لقاء اليوم.
7: لامين من امام تيو، لامين جمال، لامين والتوزيعة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة ويقصر لامين جمال وويامس وميرينو وبيامس وجول. أول فرصة لمنتخب إسبانيا وأول جول. الفرنسيون يضغطون ويسيطرون والإسبان يسجلون.
1: وفي المجموعة السابعة تواجه بلجيكا إيران في مباراة مهمة يبحث من خلالها رفاق دي بروينه عن التعويض على إثر التعادل مع مصر في المباراة الأولى بهدف، وهو أمر ستبحث عنه إيران بعد تعثرها بالتعادل مع نيوزيلندا، ما يفتح الباب لجميع الاحتمالات في صراع البحث عن التأهل.
8: للمنتخب الإيراني فيها العرضية ربما العرض. الله الله لم يرفع رايته، لم يتراجع، لم يخشى الزحام، حضر بصوته العالي بصوته المسموع محمد محبي يسجل هدف العودة لإيران بضربة راسية. يا الله على الروعة، على روعة المباراة، جنون المباراة، سحر المباراة وما يقدم في هذه اللحظات.
1: في المجموعة الثامنة تلتقي أورغواي المتوجة باللقب مرتين الرأس الأخضر في ميامي عند الساعة 2 من فجر يوم غد الاثنين بتوقيت مسقط. وانتزعت أورغواي نقطة في الدقائق الأخيرة خلال مباراتها أمام السعودية مترجمة سيطرتها في الشوط الثاني بعد شوط أول محبط. ويسعى منتخب الأورغواي إلى التعويض بعد فشله في بلوغ الأدوار الإقصائية في 2022، فيما حقق الرأس الأخضر مفاجأة بتعادله السلبي مع بطل أوروبا ما أشعل أجواء الفرح.
8: ترسل للأورغواي بالرأس ساتر كيلويس يتصدى هدف العودة، هدف التعادل للمنتخب أو لمنتخب الأورغواي. نعم الأورغواي تعود عن طريق ماكس ميليانو أراوخو، هدف العودة لمنتخب السيليستي. الأورغواي هدف، السعودية هدف.
1: ومن جانبه يطمح منتخب مصر إلى الاقتراب من حجز بطاقة تأهل تاريخية للأدوار الإقصائية عندما يواجه نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة عند الساعة 5 من صباح يوم غد الاثنين بتوقيت مسقط بعد تعادل الفراعنة مع بلجيكا في الجولة الأولى.
9: محمد صلاح في المساحة حلوة قوي، مابش انطش انطش يا امام انطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف، هدف مصري. الشخصية والهوية، الشخصية والهوية في اللقطة اللي فاتت امامنا هنا، واحدة من اللقطات الجميلة. والهدف المصري الاول، الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. لكن بص الجملة حلوة، الجملة حلوة في لقطة من اللقطات المضيئة في هذه المباراة. يأتي المنتخب المصري مع الفرحة المصرية أمامنا بأول أهداف المباراة. إذن الإعلان الرسمي إمام عاشور أمامنا هنا في واحدة من اللقطات ويسجل إيه أول أهدافه الدولية. إيه ده، هدف الغالي. عيني عليك يا محمد يا صلاح، بص إمام، بص إمام يا ولد يا إمام، قاعدة صواريخ مصرية في اللقطة.
1: إذن في مباريات فجر اليوم الإكوادور تعادلت مع كوراساو سلبا، تونس متأخرة بهدفين أمام اليابان مع نهاية الشوط الأول، إسبانيا مع السعودية في 8 مساء، بلجيكا عند 11 تواجه إيران، وفي 2 من فجر يوم غد أورغواي تلعب مع الرأس الأخضر، وفي 5 من صباح يوم غد مصر تلعب مع نيوزيلندا. متابعة ممتعة أتمناها لكم مستمعين الكرام. نذكركم بأنه بإمكانكم الاشتراك في قناة إذاعة الشباب على الواتساب لمتابعة جميع الأخبار والمستجدات المتعلقة بنهائيات كأس العالم 2026. بذا نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج أيمن الحبسي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
10: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب.
1: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وفد إيراني يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وطهران توقف الملاحة البحرية في المنطقة بعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على لبنان بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات بخرقه. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، وقوة الاحتلال تنفذ عمليات اغتيال واسعة في رام الله والضفة الغربية. روسيا تعلن عن إسقاط 187 مسيرة أوكرانية ومقتل شخصين وإصابة 6 آخرين عقب قصف روسي استهدف خاركيف. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضاً بلغ 1,540,000,000 ريال عماني حتى نهاية شهر مارس 2026. مجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700,000,000 ريال عماني. ووسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام، موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا اليوم الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: مساء الخير. الله الله الله الله.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

تبيك يا مصغر الناس فيك وانت يا كبرك ده من تلك لي حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك تتمادى على صورك.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: سيرينا ويليامز. مستمعين الأعزاء، نقلب اليوم أوراق أيقونة رياضية ملهمة اعتلت عرش التنس والتاج يزين رأسها، ملكة ملاعب الكرة الصفراء، لاعبة عرفتها الملاعب بالقوة وشاهد لها العالم بالإنسانية. جمعت بين القمة والتواضع، الثراء والعطاء، فلم تكن الألقاب غايتها الوحيدة بل الوسيلة لصنع أثر يبقى. إنها سيرينا ويليامز. ولدت سيرينا ويليامز في 26 سبتمبر من عام 1981 في ولاية ميشيغان الأمريكية.

0: لديها أولمبيا وأديرا لتؤكد أن أعظم ألقابها لم يكن على الملاعب بل في حضن الأمومة والأسرة. لم تكن سيرينا لاعبة تنس عادية بل أسطورة من أساطير اللعبة، فوصلت إلى 23 لقباً في بطولات الجراند سلام للفردي وأربع ميداليات ذهبية أولمبية، وتربعت على صدارة الترتيب العالمي لسنوات طوال. كانت قوة لا تقهر وإرادة لا تكسر وعنوانا للتحدي وأيقونة للنجاح. لم يتوقف أثر سيرينا عند حدود الملاعب، فبعد الشهرة ودخول عالم الثراء اختارت طريق العطاء. دعمت الشعوب الأفريقية حنينا لجذورها. سافرت في عام 2006 مع منظمة اليونيسيف إلى غانا لدعم حملات صحية وإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وفي عام 2008 أسهمت سيرينا ويليامز في بناء مدرسة ثانوية في كينيا لتفتح أبواب العلم ومواجهة ظلام الجهل. وفي عام 2011 عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسيف تكريما لجهودها في مجالي الصحة والتعليم. كما أسست مؤسسة سيرينا ويليامز الخيرية وقدمت من خلالها منحا دراسية ودعمت مبادرات تعليمية وصحية. وخلال جائحة كورونا تبرعت بأكثر من 4 ملايين كمامة لحماية الأطفال في المدارس. آمنت سيرينا ويليامز بأن التعليم هو أساس نهضة الشعوب وأن بناء العقول هو أعظم استثمار في مستقبل الأوطان، وأكدت أن أعظم عطاء يقدم للطفل هو إتاحة فرص التعلم، وأن المعرفة والثقافة هو الطريق الأمثل لمجابهة الفقر. تشهد ملاعب الكرة الصفراء على إنجازات سيرينا ويليامز، وتشهد القلوب على إنسانيتها. قد تنسى الأرقام ويخفت بريق الألقاب، لكن العطاء باق لا ينسى، باق في مدرسة افتتحتها ومستشفى دعمتها وطفل أعادت إليه بسمة الأمل. إنها ليست بطلة التنس فحسب، بل قائدة عطاء وسفيرة أثر. إنها سيرينا ويليامز، نهر الخير.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي.
0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: مساء الخير،

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في بداية الأسبوع ومسك النهار معكم بإذن الله تعالى من 11 إلى 12 ساعة زمان، نكون معكم وفي دروبكم نعيشها جميعا في هذه الأوقات، ولكن دائما نقف عند بعض في خدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا. العموم برنامج مسك النهار دائما نطرح كذا مواضيع سريعة بسيطة جميلة نفكر فيها ونتشارك فيها أحاديثنا وحواراتنا مع بعض بمشاركتكم، إن كان بالرسائل أو مداخلات الاتصال الصوتية، جزء من الحوار الجميل بيننا وبينكم. ساعة زمان إذن نعيشها معاكم في مساحة تشبه قلوبكم وأرواحكم الجميلة متابعينا عبر إذاعة الشباب.

أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة والدائمة إن شاء الله يا رب العالمين على قلوبكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكم في مسك النهار، ونذهب معكم في مسك الوطن وهذا الوطن الغالي على قلوبنا. وحديثنا هكذا سيكون عن العمل التطوعي، من مبادرة فردية إلى ثقافة مجتمعية. حين نذكر العمل التطوعي يتبادر إلى الذهن فورا مشهد أشخاص يقدمون وقتهم وجهدهم بلا مقابل، لكن هذا التعريف على بساطته لا يفي بالمعنى حقه. العمل التطوعي في جوهره ليس ماذا نفعل بل لماذا نفعل، هو قرار داخلي بأن يكون الإنسان جزء من الحل لا مجرد شاهد على المشكلة. في المجتمع العماني لم يكن التطوع يوما مفهوم داخلي، هو موجود في ثقافة التعاون، في الوقفات الجماعية، في مساعدة الجار، وفي المبادرات الأهلية اللي بدت بسيطة ثم تحولت إلى مشاريع مؤثرة. لكن مع تغيير إيقاع الحياة وتسارعها بدأ السؤال يفرض نفسه، هل ما زال التطوع حاضر كقيمة أم أصبح نشاط موسمي مرتبط بحملات في بعض المناسبات؟ التطوع حين يمارس بوعي لا يغير المجتمع فقط بل يغير صاحبه أيضا، هو مدرسة غير رسمية يتعلم فيها الإنسان القيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت وحتى فهم ذاته. ولذا يقال التطوع لا يصنع أثرا خارجيا فقط بل يعيد تشكيل الإنسان من الداخل. وهنا نصل إلى فكرة أعمق، المجتمع اللي ينجح في تحويل التطوع من مبادرات فردية متفرقة إلى ثقافة عامة هو المجتمع اللي يملك مناعة اجتماعية عالية جدا، مناعة تجعل أقل اعتمادا على الحلول الطارئة وأكثر قدرة على التكاتف وأكثر وعي بأن التنمية لا تصنع بالقرارات فقط بل بالسلوك اليومي.

قومي لدى أفراد هذا المجتمع. وفي سلطنة عمان تشرف وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية في مختلف ولايات سلطنة عمان على قطاع العمل التطوعي، كما تشرف وزارة الثقافة والرياضة والشباب على برامج ومبادرات تطوعية شبابية مثل برنامج إسناد، يتم تنظيم وإدارة هذا القطاع عبر عدة جهات وآليات العمل اللي تتم أيضا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، اللي تعد مظلة رسمية لجمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية والفرق الخيرية ولجان التنمية أيضا الاجتماعية بالولايات، اللي تتولى الإشراف المباشر على الفرق التطوعية المحلية ومتابعة أنشطتها الميدانية. أما منصة أيادي أيضا هي منصة وطنية رقمية معتمدة في سلطنة عمان، واللي أطلقتها الوزارة أيضا لتنظيم عمليات التطوع وتوثيق ساعات العمل وتوفير قاعدة بيانات مركزية للمتطوعين والفرص التطوعية. أما وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعنى أيضا بتفعيل دور الشباب من خلال إشراكهم في البرامج والمبادرات المجتمعية وإدارتها. وهني أيضا نقول لكل الفرق أيضا الأهلية شكرا لكم على ما تقدموه أيضا عطاء لهذا الوطن. والسؤال اللي نطرحه عليكم أيضا متابعينا ومستمعين إذاعة الشباب برنامج مسك النهار، هل جربتم العمل التطوعي من قبل؟ وهل كان دافعكم داخليا أم بدعوة أو بظرف ما؟ مثل الأنواع المناخية وغيرها اللي تحصل أيضا وتمر على هذا الوطن. وهل تشعرون أن العمل التطوعي يغير نظرة الإنسان للحياة؟ وعلى فكرة معلومة، أنا أعرف كثير من الناس من الشباب توظفوا ما كانوا باحثين عن عمل، ولكن يعني جعلوا أوقاتهم للعمل التطوعي، ومن خلال الأعمال التطوعية الكثير من أصحاب القرار شافوهم وبالفعل أخذوهم في وظائف، ونتمنى لهم كل التوفيق لأنهم بالفعل كان إيمانهم داخلي جهدهم وعطائهم لهذا الوطن، فكان عندهم إخلاص للعمل التطوعي. والإنسان دائما عندما يخلص بداخله رب يرزقه من حيث لا يحتسب. فكل التوفيق لكل من جعل وقته متطوعا لعمل الخير وتطوعا لهذا الوطن الغالي.

0: رجعنا لكم من جديد ونقول صباح الخير والسعادة لكم جميعا متابعينا أينما يصل أثيركم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا من 11 إلى 12 ساعة زمان. نكون معكم متابعينا ونقول حياكم الله معنا في مشوارنا. إذن متابعينا في موضوع حلقتنا لليوم وفي مسك الحياة، الفراغ متى يصبح خطرا ومتى يتحول إلى فرصة؟ والفراغ كلمة نسمعها كثيرا لكننا نادرا ما نفهمها بعمق. الفراغ ليس وقتا بلا عمل فقط، بل هو حالة نفسية يشعر فيها الإنسان بأن وقته بلا معنى، وهنا تبدأ المشكلة. كثير من السلوكيات السلبية لا تبدأ بنية سيئة، بل تبدأ بفراغ غير مدار، ساعات طويلة أمام الشاشات، تنقل عشوائي بين المحتوى، استهلاك بلا هدف، ومع الوقت يشعر الإنسان بالإرهاق رغم أنه لم يفعل شيء. علم النفس يفرق بين الراحة والفراغ. الراحة اختيار واع لاستعادة الطاقة، أما الفراغ فهو غياب الاتجاهات، وحين يغيب الاتجاهات يصبح الإنسان أكثر قابلية للانجراف خلف أي مؤثر خارجي، مثل الترند، السلوك، علاقات، أو حتى فكرة لا تشبهه هو وأخلاقه أيضا. من هنا نفهم لماذا يعد الفراغ أحد أكبر تحديات الشباب اليوم، ليس لأنه وقت طويل، بل لأنه وقت غير مستثمر، وحين لا يملأ الإنسان وقته بما يشبهه سيملأه الآخرون بما لا يناسبه. هنا السؤال نقول أيضا للمستمع الكريم، هل تشعر أو تشعرون أحيانا أن يومكم ينتهي دون إنجاز حقيقي لأي عمل؟ وهل مررتم بتجربة فراغ أثرت على مزاجكم أو قراراتكم بصورة سلبية؟ إذا ننتظر منكم متابعينا تفاعلكم حول موضوعنا لليوم. ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج الصباح مسك النهار عبر إذاعة الشباب، وأهلا وسهلا بكم ودروب السلامة لكم جميعا عبر الاتصال على 24-698-1-51 وعبر الواتس أب 724-42-00-9. نروح لرسائلنا اللي وصلت أو رسائلكم اللي وصلت لنا في أول الصباح. لكل مجال أثر ولكل متطوع بصمة، اختر مجالك وابدأ رحلتك. تطوعنا إرث وأثرك يمتد. خالد سليمان العاصمي، جميل هذا الحديث، واخترت موضوع التطوع. التطوع ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل منظومة سلوك يومي يسهم في تقوية الروابط ويعزز استقرار الأفراد والمجتمعات نبنيها بتكافلنا. سالم سليمان العاصمي، تحياتنا لك أيضا. ورسالة أخرى من لا، هذه الرسالة بعيدة. طيب خلونا على الرسائل القريبة عبر الواتساب 724-42-009. متابعينا واتصالاتكم على 24-698-1-51. نقول السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: أهلين سلامتين.
0: صباح الخير يا عبد الرحمن.
1: هلا والله،
0: كيف الحال؟
1: الله يعزك
0: وانت عزيز طال عمرك.
1: اليوم كلامكم موضوعان.
0: نعم، موضوعنا يعني كنا نتكلم في مسك الوطن حول العمل التطوعي، ونتحدث اليوم أيضا عن الفراغ، كوننا أيضا الفراغ للأسف الشديد عند كثير من الناس ما يستغلوه بصورة صحيحة، وإن كان أيضا استغلاله بشكل جميل حول العمل التطوعي. ولكن سؤالنا نقول، هل تشعرون أحيانا أن يومكم ينتهي دون إنجاز حقيقي؟ وهل مررتم بتجربة فراغ أثرت على مزاجكم بالقرار السلبي أيضا؟
1: طبعا إن الفراغ شيء مسؤول عنه الإنسان.
0: نعم،
1: الفراغ لابد أن يستغله في شيء، لأن الفراغ عادة يتحول إلى قلق ضدي إذا لم يستغله. بالتالي لازم الشخص يستغل الفراغ هذا. يقول الحسن البصري، ما من يوم ينشق فيه فجره إلا ينادي ونادي ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، وتزود مني فإني إذا مضيت لنعود إلى يوم القيامة.
0: نعم،
1: الإنسان لابد أن يستغل وقته في في في في فيما يفيده وفيما ينفعه وفيما ينفع مجتمعه. أما يقضي ساعاته دون جدوى في في في الشاشات في الشاشات الكمبيوتر او في التلفزه. هذا هذا هذا مسؤول عنه الفراغ. هذا الفراغ الفراغ والصحه الفراغ مسؤول عنه كشباب كشاب. اذا اذا اذا اذا لم يستغل فراغه في شيء يفيده متى سيستغل؟ عندما يتقدم في السن.
0: بالفعل كلام جميل.
1: لأن لا بد الإنسان أن ينتهز فرصته.
0: نعم.
1: في هذه الحياة. لأن العمر يمضي سدى دون دون لا يحتسب متى إنسان متى يأتي ريب المنون لا سمح الله. معرض كل إنسان للشاب والشايب والموت.
0: بالفعل بالفعل.
1: لا بد الإنسان يعني أن يقضي وقت فراغه في شيء ما يفيده. نعم لا يرهق عمره لكن يقتل وقت الفراغ هذا. يقتله لا بد أن يقتله.
0: نعم نعم.
1: وقتل في شيء مفيد. وأنتم الحمد لله أيضا نحن يعني نحن نستمع لكم كأننا نعمل نستفيد منكم.
0: الله
1: رسائلكم النبيلة.
0: الله يسعدك ويعطيك العافية ويحفظك ربي دائما وأبدا. شكرا لك على هذه المداخلة يا عبد الرحمن.
1: الله يعزك سيد عبدين.
0: وأنت عزيز. شكرا شكرا لك. في أمان الكريم. إذن هذه مداخلة عبد الرحمن. خلنا ناخذ مداخلة أخرى أيضا على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. يقول سيمان العاصمي: معرفة الإنسان لنفسه وإدراكه لجوهره وشخصيته وما تحمله ذاته يوقر أو يوفر عليه الكثير من العناء ويحفظه من الشقاء، فلن يغير اهتماما لكل فلن يعير اهتماما لكل ريح عابرة، ولن تهزه سفاسف الأشياء، ولن يقيم وزنا لما لا قيمة له من الآراء، فهو يعرف أين يوجه اهتمامه ووقته الثمين. تحياتي لكم لطاقم البرنامج. شكرا لك يا سليمان سعيد. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا وسهلا.
2: حياك استاذي، كيف الحال؟
0: سليمان العاصمي.
2: يا مرحبا فيك والله.
0: تونا نقرا رسالتك ما شاء الله عليك.
2: فيك الخير والبركه دائما.
0: الله يسعدك يا سليمان، تفضل يا سليمان.
2: اهلا فيك استاذي، موضوع جميل والله.
0: الله يحييك يا رب.
2: تطرقنا بان نستمع لك طبعا عن العمل التطوعي وعن الفراغ وكذي.
0: نعم.
2: فدائما استاذي الواحد يستغل مثلا اوقاته، مثلا اذا كان مثلا فاضي لازم نستغله في اشياء جميله، يعني مثلا في تطوعنا او مساعده مثلا الناس المحتاجين او كبار السن يعني.
0: نعم.
2: وفي اشياء كثيره يعني تحصلها حتى نكون قريبين منها، مثلا بدنا نكون قريب من الافلاج، تنظيف الافلاج وكذا وتنظيف المساجد، فهذا وقت يكون فراغ بالنسبه لنا لكن نستغله في اشياء جميله يعني.
0: جميل. وهذا الاستغلال ايضا كيف ياتي في رايك يا سليمان، وكيف طريقه ايضا الذهاب اليه؟
2: والله شوف، هي خطوات مثل ما نقول احنا بسيطه نعتبرها، لكن قادرين ان نصنعها، مثلا نصنع فارق حقيقي بيننا، يعني مثلا نوظفها في المكان الصحيح، مثلا ان نستغل مثلا اولادنا مثلا الحين في اجازه صيفيه، ممكن ان نتشارك احنا بعضهم البعض، يعني في الصباح الباكر تكون انت فاضي ممكن تمر على هذه الاماكن، فما تاخذ منك وقت الا بسيط يعني.
0: نعم نعم. اليوم كيف تشوف شبابنا؟ هل أيضا عندهم وقت فراغ كبير؟ والبعض لما يكون عنده وقت فراغ كيف ممكن أنك تنصحه يا سليمان؟
2: والله شوف أستاذ، الحين بما أنه شوف في كل ولاية يعني كل محافظة الشباب عاملين جروبات، يعني ممكن ينشرون مثلا في كل يوم مثلا عندهم خدمة مثلا يخدموها في البلد، مثل ما الواقع الحين شوف حتى الطرق اللي تدخل البيوت القديمة يعني كان مش فيها إنارة، مش فيها طريق مثل مهيئة تدخل السيارة ويدخلون الناس، الحين أصبح ما شاء الله شباب تكاتفهم مثلا في هذا الشيء ما شاء الله في كل ولاية نرى يعني.
0: نعم. الله يمدك بالعافية. شكرا لك على هذه المداخلة يا سليمان العاصمي.
2: شكرا لك استاذ، دائما يقول نترجم هذه الأشياء، يخدم الإنسان يخدم المكان دائما
0: بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك استاذ عبدي.
0: الله يكرمك، يعطيك العافية، مع السلامة. إذن من مكالمة سليمان العاصمي ومن الرسائل أيضا الصباحية اللي نقرأها على مسامعكم متابعينا، صباح الورد والياسمين، صباحكم جميل، مرحبا عابدين والمستمعين، الراحة مطلوبة، الفراغ النفسي والعاطفي ما حلو، أما فراغ الراحة جيد جدا، محبكم ميم عين. يعني محمد علي يمكن نخمن الاسم يعني اكتب اسمك يعني ميم عين ايش يعني. على العموم نطلع فاصل ونعود لكم من جديد.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونصبح عليكم بالخير ونقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. في رسالة أيضا وصلتنا من وين؟ ما شاء الله، سالم المقيمي أبو عبد الله يقول عابدين تحياتنا لكم من إندونيسيا، نصبح عليكم بالخير أنا وأيضا أبو عيسى وعندنا أبو تركي، الله يحفظكم إن شاء الله. فهد الفارسي وتحية أيضا نقولها لناصر المقيمي وسالم المقيمي، الله يحفظكم وترجعون بالسلامة، استمتعوا بالأجواء الجميلة الباردة الحلوة الموسمية. هلا هلا يا أخوي سالم أبو عبد الله، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. على العموم متابعينا، وإحنا حديثنا حول العمل التطوعي وتفاصيله، هالمرة معنا على الهواء مباشرة شيخ سعيد بن سالم صعيفوت ثعار، رئيس فريق شليم وجزر الحلانيات التطوعي. أهلا وسهلا بك، بداية أسعد الله صباحك شيخ سعيد.
1: الله يسعد صباحك، يا مرحبا وسهلا، حياك الله يا أستاذ عابدين، ونرحب فيك ونرحب في المجتمع الكريم، ونشكرك ونشكر أيضا إذاعة الشباب أول هذه المكالمة وهذا اللقاء، جزاكم الله خير.
0: الله يسعدكم ويعطيكم العافية. اليوم لما نتحدث عن العمل التطوعي فهو بناء أيضا تكاتف مجتمعي كبير، وإحنا في مجتمعنا في سلطنة عمان لله الحمد والمنة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التكاتف بين أبناء المجتمع. هنا في حديثنا أيضا حول العمل التطوعي والشباب هم عماد هذا الوطن، كيف نعيد تعريف العمل التطوعي للشباب بعيدا عن فكرة الواجب أو العمل المجاني؟ يعني كون أنك أيضا رئيس فريق شليم وجزر الحلانيات التطوعي،
1: حياك الله يا أخي عابدين. بخصوص العمل التطوعي، هذا هو يعني شيء يكون لغريزة الإنسان، وهو استثمار للإنسان حد ذاته في خدمة مجتمعه وخدمة وطنه وخدمة الولاية اللي هو فيها أو المجتمع اللي ساكن حولهم، وأيضا أنك تكتسب منه مهارات، أيضا تفتك مع ناس يعني متغيرين في الجوانب الحياتية من جميع الجوانب، وهو أيضا أنك أنت تكتسب منه مهارات، تكتسب منه أشياء جديدة، فهذا هو العمل التطوعي، وأيضا في خير للشخص نفسه.
0: نعم، وبالفعل هو خير للشخص نفسه. اليوم العلاقة بين الفراغ والصحة النفسية والانجراف للسلوكيات السلبية، لأن كثير من الشباب أيضا عندهم وقت فراغ، وربما يعني المواقع التواصل أو أفكار سلبية أخرى أيضا تأخذ الشباب للأسف الشديد وينجرفوا خلفها، وأيضا يكون عالة على المجتمع بدل ما يكون هو أيضا داعم لهذا المجتمع.
1: بالفعل مثل ما تفضلت، بخصوص موضوع الفراغ أو الموضوع اللي هو في السلوكيات للشباب في هذا الجانب، أيضا الفريق الخيري أو الفرقة التطوعية والشخص المتطوع أيضا يستثمر وقته ويستثمر فراغه والوقت اللي ما معاه فيه مثلا شغل أو ما فيه معاه التزامات، على أساس أن يكون في بيئة قريب من الناس، أيضا يكتسب منهم عادات، يكتسب منهم خبرات، يكتسب منهم أيضا أشياء جميلة، وعلى أساس أيضا ما يكون عنده فرصة أنه يروح أو ينجرف وراء سلوكيات أو أمور غير جيدة أو غير سليمة، وإن شاء الله نحن نحسن الظن في جميع شبابنا وجميع إن شاء الله أبناء سلطنة عمان، ولكن أيضا الفرق الخيرية أو الشخص المتطوع في الفرق التطوعية أيضا يغلق عنك أوقات الفراغ، تكون أنت معك أعمال، عندك أيضا زيارات، تحتك في ناس كبار في السن، تحتك في ناس مسؤولين، تحتك يعني في جميع الفئات، فهو ما يعطيك مجال على أساس أنك أنت تنجرف في أشياء مثلا تقول لسلوكيات غير جيدة، وأنا آسف أيضا على هذه العبارة، ولكن هو هذه فائدته أيضا أن يسكر عندك مجال الفراغ وتكون ناجح في جميع مجالاتك أيضا.
0: نعم،
1: وأيضا يعني من جميع الجوانب، من جميع الطرق، من جميع الأمور هذه أنت تحتك في عدة فئات، يعني عدة أنواع من الناس، يعني مع المرأة الكبيرة، مع الرجل الكبير، مع الولد الصغير، ويكون هناك في احتكاكات كبيرة، وهذا أيضا هو استثمار وفائدة العمل التطوعي، ما يعطيك مجال أنك تكون في بيئة راكدة، أنت تكون في بيئة خصبة، تكون في في مكان يعني ما جيد انك تلامس الناس وتلامس احتياجاتهم وايضا تعرف اللي معاهم ويعرف اللي معاك وتستفيد، وهذه خبره بحد ذاتها.
0: نعم، اليوم لماذا ينجح بعض الشباب في تحويل التطوع الى مسار حياه ايضا بينما يراه اخرون عبئا عليه؟
1: والله هو كتعويض، هو انك الان انت تعرف، هي الان لما انت تخدم شخص والشخص هذا الموضوع هذا اللي خدمته فيه سواء حصل له هذا الموضوع أو ما حصل، أنت ذاتك صاحب الشخص اللي مقدم هذه الخدمة تحس فيه نشوة، تحس فيه فرحة داخلية معاك. نعم. فهذا هو اللي يغير مسارك ويغير اتجاهك في هذا الجانب، حول أنك لما تخدم شخص محتاج، تخدم شخص ممكن الأنظار ما كانت له، وأيضا نحن الآن نخلي أنفسنا همزة وصل بين التنمية الاجتماعية وبين المجتمع وبين أيضا الأمور اللي هي ممكن تدعم فيها أصحاب الحالات اللي هي تستدعي لهذا الجانب، فنحن يمكن أن نكون أقرب. فأنت تحس أيضا من هذا الجانب أنك قدمت شيء، فتجيك أيضا حالة فرح، حالة نشوة، أنك تقدم أكثر، تكون عندك اجتهاد أكثر، تكثف الجهود في هذا الجانب.
0: نعم، اليوم كيف يمكن للأسر أن تلعب دور في توجيه الأبناء نحو استثمار وقتهم دون ضغط، خاصة احنا يعني مقبلين على فصل الصيف، الإجازة أيضا إجازة أبنائنا في هذا الفصل، وربما هناك بعض يعني المسابقات أو ما شابه ذلك، ووقت فراغ كبير راح يكون عند الأبناء، فكيف يتم استغلالها أيضا؟
1: والله بخصوص الأسرة، أول شيء نحن مثل ما تعرفون أن الأسرة هي تراها المعلم الأول أو الحاضن الأول أو المدرسة الأولى للأبناء اللي هو المنزل أو البيت نفسه، ولكن يكون في بعض الفراغات وقت الإجازات المدارس خاصة الوقت الصيفي الآن، واللان قليلا ما يكون عندهم أعمال كثيرة الطلاب، وخاصة نحن معانا في المناطق النهائية ما موجودات مثل معانا معاهد، ما موجودات معانا مدارس قرآنية، أو أنك يعني تحطم في مجالات صيفية أو برامج صيفية، فنحن نستغل هذا الجانب أيضا للشباب اللي من يرغب، وندعوهم أيضا على أساس في موضوع الفرق الخيرية التطوعية، أيضا ممكن أن يكون في دعم لحفظة القرآن، يكون في جوائز معينة على أساس أنك تشغل الطالب أو تشغل ابنك الصغير هذا في وقت هذه الأجازة الصيفية، على أساس أيضا مثل ما تعرف الآن الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة مع في العالم العربي، في العالم كامل والعالم العربي وخاصة عندنا في سلطنة عمان، يعني الأشياء الإلكترونية والتليفونات وأجهزة الكمبيوتر هي الآن تقريبا الشغل الأول للكبير والصغير، لكن أيضا لما بتشغل عنها الصغير في الوقت الحالي حتى أن يبلغ سن الرشد، فأنت تشغل في أمور أخرى، في أمور تعليم، في أمور دين، في أمور أيضا ثقافات، ثقافات السلطنة بشكل عام، أيضا ثقافاتك اللي معاك في المنطقة، فأنت تحاول تعطيه عدة برامج حول يعني في وقت هذه الإجازة حتى تبتدي، فكذا أنت تشغل الطالب أو تشغل الطفل في الأسرة وتكون له بيئة جديدة أو برنامج جديد.
0: نعم، وما أجمل هذه البيئة الجديدة والبرامج، بالفعل مثل ما ذكرت كل منطقة بتضاريسها تختلف إن كانت في العاصمة أو كانت في المناطق النائية. اليوم هل التطوع يعوض بعض الفراغات النفسية مثل الشعور بالقيمة والانتماء أيضا للمحيط اللي عايش فيه أيضا هذا الشاب؟
1: بالفعل أنك أنت العمل التطوعي يشعرك في قيمتك، أيضا يشعرك في مكانتك مع الناس، يشعرك مكانتك في المجتمع، أيضا أنت حتى أنت تحس في نفسك أنك خدمت شيء، خدمت مجتمعك، خدمت وطنك، خدمت ولايتك بشكل خاص. فالعمل التطوعي أنت يخليك يمكن أنك تحتك في الناس أصحاب الحاجة وأصحاب هذا العمل اللي هم مستفيدين من هذا الجانب أكثر يمكن من حتى من الدوائر الحكومية في هذا الجانب، كونك أنت في الميدان، زيارات ميدانية، في ناس ممكن في بعض الأمور ما ينطبق عليهم الأمور اللي هي مثل ما تقول القانونية، لكن في الأمور الإنسانية والاستثناءات، بعض الاستثناءات اللي راعتنا فيها الدولة حفظ الله جلالة السلطان في هذا الجانب، ممكن أنك أيضا تكتشف حالات أنها تستدعي، فأنت كذا يعني تربط نفسك بين المستفيد وبين الدوائر الحكومية، وأيضا تكون لك فائدة كبيرة في هذا الجانب.
0: نعم، اليوم الأخطاء الشائعة اللي تراها أيضا في إدارة وقت الشباب، رغم كثرة الفرص المتاحة أيضا لكثير من الشباب، يعني خاصة الفرص اللي نشوفها في جانب العمل التطوعي الموجودة في المحافظات الولايات، بإمكانه أيضا الشاب أنه هو يخلق هذه الفرص أيضا لنفسه، بدال لا يكون جالس أيضا بوقت فراغ طويل يكاد يوم طويل أيضا يكون له، خاصة الأشخاص اللي باحثين عن عمل والأشخاص الآخرين الشباب اللي ينتهوا أيضا في فترة الإجازة من المدارس أيضا، فيكون عندهم وقت فراغ كبير.
1: بالفعل بالفعل يا أخوي عابدين، في هذا الجانب أيضا نحن نتكلم ولازم أن نعول على موضوع التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هذا هو أيضا اللي يكون إذا كان فيه يعني تأخذ عند عليه يعني ساعات كبيرة إفراط في الوقت فيه، فهذا أيضا يخترق أيضا أنك أنت مثلا عندك عمل معين، عندك برنامج معين، وتأجل هذا هذا العمل أو تأجل هذا الشيء، فهو أيضا يكون عليك حمل مما يعني مما كان سابقا. فالأعمال والأنشطة واحتياجك في المجتمع أيضا تحط أولويات عندك في الوقت، سواء على مدى الأسبوع نحن نسميه جدولة أعمال، سواء تخليها أسبوعية أو يومية أو حتى لو شهرية، وتقسمها على أفراد وتقسمها على مجتمع كامل على عائلات، فأنت كذا تحاول تغلق هذا الجانب. ولكن إذا صرت منطوي مع التواصل الاجتماعي أيضا تقول أنا مفروض أسوي هذا اليوم، لكن لا أنا بخليه إلى بكرة وبخليه إلى بعد بكرة، فهذا تأجيل الأعمال وتراكم الأعمال في هذا الجانب أيضا هو من الأخطاء الشائعة اللي أنا وجهت نظري المتواضعة.
0: نعم، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة في نهاية حديثنا أيضا معك، كون أنك رئيس فريق شليم وجزر الحلانيات التطوعي، رسالتك للشباب اليوم بعد انتهاء الاختبارات وأيضا الإجازة الصيفية.
1: والله رسالتي يا أخو الأخ عابدين أن الشباب هم ثروة لهذه الدولة، الشباب ثروة عمان، ثروة الوطن، هم الثروة الحقيقية، هم المستقبل، فيجب أيضا أنهم يستثمروا كل وقتهم كل ساعاتهم في عمل يكون لهم طيب شيء جميل يعود لهم بالنفع يعود لهم بالخير، أيضا يكونوا مبادرين مبادرين في كثير من الأمور، مبادرين في الأعمال التطوعية أيضا في يعني يبادرون مثلا في التماسك الأسري، يعني يحاولوا أنهم يكونوا قريب من بعضهم بعض ويغتنموا جميع الفرص في هذا الجانب. مثل ما تفضلت أنت سابقا وأنا عقبت على هذا الموضوع، العطاء ترى شيء جميل، والعطاء هذا خاصة اللي يكون بدون مقابل هذا تكسب منه حسنات وتكسب منه خبرات وتكون قريب من الناس، والله أنا كون أحد المجربين في هذا الجانب أنك تحس في نشوة وفرح داخليا لما تخدم شخص بدون مقابل.
0: بالفعل بالفعل.
1: والموضوع الأخير أنا أوجه رسالة أيضا أشكرك أنت عابدين وأشكر إذاعة الشباب على إتاحتنا للفرصة في هذا الجانب، ونقول طول الله أعماركم وإن شاء الله تربطنا فيكم اتصالات قادمة ولقاءات قادمة بإذن الله.
0: ولك بالمثل وزود، شكرا لك الشيخ سعيد بن سالم صعيفوت ثعار رئيس فريق شليم وجزر الحلانيات التطوعي، شكرا لك.
1: شكرا،
0: مع السلامة. إذن هكذا متابعينا نتحدث عن العمل التطوعي، هو عمل بالفعل عمل خير. اليوم لما نتكلم عنه نتحدث عن عطاء يكون مستمر لأبناء الوطن وتكاتف أيضا للأوطان، وهو شعور في الأخير شعور جميل يعيشه الفرد، خاصة في تنمية قدراته، أيضا يعرف وين أماكن الضعف والقوة في شخصيته أيضا، ويبني شخصيته اليوم ويبني علاقات كثيرة في جانب العمل التطوعي. نسأل الله السلامة وندخل على الناس السرور في العمل التطوعي في أوطاننا.

بالفعل هو شعور جميل لما تدخل السرور في نفس أي شخص في هذه الحياة. الله يحفظكم وين ما تكونوا متابعينا، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. إيش اللي لك وإيش اللي عليك في هذه الحياة؟ اللي عليك أنك تدرك أن وقتك ليس فراغ فائض، بل عمر يستثمر أو يهدر، وكل ساعة تمر لا تعود في هذه الحياة. مستمعينا، عليك أنك تفرق بين الراحة اللي تجدد طاقتك والفراغ اللي يستهلكك ببطء دون أن تشعر، وعليك ألا تنتظر الدافع المثالي عشان تبدأ. كثير من التجارب تبدأ مترددا ثم تصنع أثرا كبيرا في هذه الحياة، وعليك أنك تواجه نفسك بصدق. هل تستخدم وقتك هروبا من التفكير أو لبناء شيء يشبهك؟ وعليك ألا تقلل من قيمة المبادرات الصغيرة، فالأثر لا يقاس بالحجم بل بالاستمرارية اللي نشوفها في حياتنا. كل هذه الاستمرارية في حياتنا من تطوع إلى آخر تجتمع في أعداد كبيرة، ويكون العدد أو الرقم كبير، ولكن يكون أيضا الفكر والأشياء المعنوية اللي يكتسبها الإنسان أيضا تكون كثيرة. عليك أنك تنتبه أن الفراغ الطويل قد يفتح باب للمقارنة أيضا السلبية، والشعور بعدم الإنجاز وفقدان الرضا بينك وبين أيضا نفسك. وعليك أنك تحمي نفسك من الاستنزاف الوقت في مساحات لا تضيف لك أيضا معرفة في هذه الحياة، ولا مهارة ولا معنى حقيقي لأي شيء يفيدك أنت كإنسان. وعليك أن تعي أن المشاركة المجتمعية ليست ترف بل حاجة نفسية للانتماء والشعور بالقيمة للوطن وللمكان أيضا. وعليك أن تعلم أو تعلم أبنائك بالفعل قبل القول أن الوقت مسؤولية لا مجرد ساعات تمضي، وعليك أنك تتوقف وتراجع نفسك إذا شعرت أن أيامك متشابهة بلا أثر، لأن هذا إنذار مبكر أيضا لأشياء كثيرة تكون عواقبها وخيمة. طيب عابدين، هذا عليك. إيش اللي لك؟ اللي لي أنك تختار المجال اللي يلامس قلبك، لا ما يفرضه عليك الآخرون أو الموضة الاجتماعية والترند اللي تشوفه وتمشي عليه. عليك أو لك أنك تبدأ بخطوة بسيطة، تبدأ ساعة تطوع واحدة قد تفتح لك باب لم تتوقعه في حياتك. ومثل ما ذكرت لكم أن بعض الناس أو الشباب اللي كانوا باحثين عن عمل كان يكرسوا حياتهم للعمل التطوعي، ومن خلال العمل التطوعي حصلوا لهم وظيفة وبراتب مجزي وفي مكان مرموق وجميل. وهنا نقول العطاء دائما من القلب، ربي يفتح لك أبواب الرزق وانت ما تعلم، ولك أن تجرب أكثر من مجال حتى تجد نفسك فيه. فالطريق ليس مستقيما دائما، ولك أيضا أنك تقول لا لما يستنزفك حتى لو كان شائع أو محبوب عند غيرك، ولك أن تصنع لنفسك معنى خارج إطار الدراسة والعمل والالتزامات اليومية، ولك أن تشعر بالفخر حين تعطي، لأن العطاء فعل قوة لا ضعف. لأن الشعور اللي تعيش فيه لما تروح البيت أو ترجع البيت وتأخذ لك هذيك القيلولة وتفكر بالموضوع، بالفعل كان العطاء يعني حاجة ثانية جدا في ذاك اليوم بالنسبة لك. على العموم، لك أن تحول وقتك إلى تجربة لا مجرد انتظار لنهاية اليوم، ولك أن تبني شبكة معارف وعلاقات إنسانية صحية من خلال العمل المجتمعي، لأن كلهم تلقاهم في خصلة إيجابية وطيبة في قلوبهم، لأن أنت طيب وترى الآخرين أيضا طيبين في هذه الحياة. ولك أنك تعيش إحساس الأثر حتى لو لم يصفق لك أحد، ولك أن تكون حاضر في حياتك لا مجرد متفرج على الآخرين. إذا نقول دائما إيش اللي لك وإيش اللي عليك في هذه الحياة، حطه بالاعتبار، والله يحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا.

الله يسعد صباحكم بالخير والسعادة إذن متابعينا، وحياكم الله معنا في مسك الختام. وين نروح في مسك الختام؟ في مسك الختام مع أحمد الجميري. وين يا أحمد الجميري؟ وإيش نقول عنه؟ طبعا في مسك الختام نحب دائما نوقف عند فنان ما كان مجرد صوت، كان حالة فنية وإحساس يوصل قبل كلمته، وفنه عابر للحدود واللهجات. فنان قدر أو قدر يجمع بين الأغنية الشعبية والتراثية وبين الإحساس الحديث، وخلى صوته مألوف حتى اللي يسمعه لأول مرة. حديثنا اليوم عن الفنان أحمد الجميري، يعتبر من الأصوات الخليجية اللي عاشت الفن بروح بسيطة وقريبة من الناس. ما كان فنان استعراض ولا يحب الضجيج، إنما كان حضوره بقوة مختلفة، أيضا اختياراته للأغاني كانت مختلفة، إحساسه العالي أيضا بالكلمة وقدرته على أداء الأغنية الشعبية وكأنها حكاية تروى. اليوم حياته الفنية اتسمت بالهدوء والالتزام، الالتزام الفني واحترام المستمع قبل أي شيء، وكان واضح أن الأغنية عنده مو مجرد لحن بل تجربة شعورية يعيشها هو ثم ينقلها للمستمع. واليوم لما نتكلم عن الفنان أحمد الجميري نتكلم عن من أبرز أغانيه شوي يخمل الأرض مكناس وسط الأسواق أغني.

بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ وفي الإشراف العام الأستاذة عفراء اليحيائية. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم، وشوي يخمل أرض مكناس وسط الأسواق غني.

0: الشيل شيل يا دويل العمر شيل شيل يا دويل العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووفد يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإيران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي سيشاركون في هذه المحادثات، إلى جانب وسطاء من بينهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير. وستركز المناقشات على الجوانب الفنية اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. شن الجيش الإسرائيلي غارة مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان أوقعت عددا من القتلى والجرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 أشخاص في مناطق في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 أشخاص من عائلة واحدة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مسن بعد إصابته برصاص بحرية الاحتلال في مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في مبنى يضم شققا سكنية، كما استشهدت امرأة في بلدة بيت لاهيا. وفي رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية لمغير شمال الشرقي رام الله في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسيرات استهدفت مناطق في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وأريول وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسوندار. بدورها استهدفت أوكرانيا مصفاة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية. وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب

جرى انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد. وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. يبدأ موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان فلكياً اليوم، ويستمر حتى 21 سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهة الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. نهاية العرض مستمعينا، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، ونعود إليكم في هذا المساء. في هذه العودة دائما شيء لا يشبه البدايات العادية. الإنسان عندما يعود إلى مكان يحبه لا يعود كما كان، ولكن يعود ومعه شيء من الغياب وشيء من الحنين وشيء من الرغبة الصادقة في أن يكون أكثر قربا وأكثر حضورا وأكثر إيمانا بما يقول.
1: نبدأ أسبوعا جديدا من صوت الشباب، تعود فيه هذه المساحة ويعود هذا البرنامج كفرصة جديدة أيضا لأن نسمع هذا الجيل أكثر، وأن نقترب من أسئلته، من طموحه، من قلقه الجميل، من أحلامه التي لا تريد أن تبقى مؤجلة.
0: وفي سلطنة عمان تعلمنا أن الطريق الطويل لا يخيف من يعرف وجهته، وتعلمنا أن الطموح لا يحتاج إلى ضجيج كما كي يكون كبيرا، بل يحتاج إلى إيمان وإلى صبر وإلى صدق وخطوة تؤخذ في وقتها.
1: ولهذا نعود اليوم بأمل لا يشبه الكلام العابر، بل يشبه الضوء حين يعرف طريقه. نعود برؤوس طموحة وقلوب تؤمن أن الشباب حين يمنح المساحة يصنع المعنى ويضيف للوطن ويكبر معه لا بعيدا عنه.
0: مساءكم مستمعينا، بداية تليق بكم، مساءكم صوت لا يغيب هنا في صوت الشباب، حيث نبدأ الأسبوع معكم ومنكم وإليكم.
1: تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، نرافقكم في حلقة اليوم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعر القاسمي وهيثم الزجالي،
0: وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. من بين الأحداث التي تستحق أن نلفت انتباهكم إليها هذا الأسبوع حدث ينتظر يوم الثلاثاء القادم ويهم شريحة واسعة من المشتركين في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، لأنه يلامس جانبا قريبا من حياة الناس اليومية، فاتورة الكهرباء ومستقبل الاستفادة من الطاقة النظيفة.
1: بالفعل مستمعينا، الحدث يتمثل في إطلاق برنامج امتداد للمحطات المجتمعية لطاقة شمسية الذي تطلقه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الشركات المرخص لها في قطاع الكهرباء.
0: وتقوم فكرة البرنامج على تمكين المشتركين من الاستفادة من إنتاج محطات الطاقة الشمسية المجتمعية، بحيث تخصص منافع هذا الإنتاج لهم على شكل أرصدة في فواتير الكهرباء، بما ينعكس على خفض قيمة الفاتورة الشهرية.
1: وما يميز هذا البرنامج أنه يفتح المجال أمام المشتركين للاستفادة من الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة شمسية في المنازل أو المنشآت، وذلك عبر محطات مجتمعية مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة.
0: ويشهد يوم الثلاثاء إطلاق محطة الوادي الكبير للطاقة الشمسية المجتمعية كأول مشروع تطبيقي ضمن برنامج امتداد، ونقطة انطلاق للتوسع التدريجي في مشاريع مماثلة بمحافظات مختلفة في سلطنة عمان.
1: إذن حدث مثل هذا لا يرتبط بالطاقة فقط مستمعينا، ولكن يرتبط أيضا بفكرة أوسع، كيف يمكن للحلول المستدامة أن تصل إلى الناس وتخفف الأعباء وتمنح المجتمع فرصة للمشاركة في مستقبل يعتمد على مصادر نظيفة ومتجددة.

0: رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب في هذه اللحظات، وناخذكم إلى مواضيع حلقتنا لليوم.
1: نعم، اليوم عندنا مجموعة مواضيع راح نبدأها بالحديث عن المساهمة في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمي، وضيفنا راح يكون في الاستوديو بحول الله في قادم الوقت المهندس يحيى بن ناصر الحجري مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات.
0: نعم، أيضا في عطاء بينضم معنا حمد بن ساعد المجحوصي رئيس مبادرة نحن هنا الثقافي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الحديث عن هاكاثون الأردوينو للابتكار المدرسي الأول من نوعه في جعلان بني بو علي.
1: نعم، الأردوينو هي أعتقد لغة برمجة.
0: برمجة صحيح.
1: يعني جميل أن اليوم يعني في مبادرات تلامس هذا الجانب التقني مشاعر.
0: بالضبط، وهي أيضا تواكب توجهات وتطلعات أيضا.

0: الجيل الحالي من الصف السابع إلى الحادي عشر تم تخصيص هذه الفئة في فترة زمنية معينة بنتعرف عليها، وهي أيضا تساهم في إيجاد حلول لمشكلات مختلفة.
1: نعم، وبالنسبة لفقرة منصات راح تكون ضيفتنا منيرة بنت محمد البلوشي، محاضرة وصانعة محتوى محلي من عمان، وعنها ماجستير علاقات دولية وبكالوريوس علوم سياسية.
0: وأيضا لنا حديث وقفة لقاء الشباب وصل بتنظيم من مكتب محافظ شمال الباطنة ومن المحافظات. هذه اللحظة وهذه الوقفة بنتعرف عن لقاء الشباب وصل، المساحة التي تقول للشباب حين يمنحون فرصة للكلام وعندما يأتون لا للمطالبة فقط، ولكن يأتون بالأفكار، بإيجاد حلول، بالرغبة في أن يكونوا جزءا من صناعة مستقبل ولاياتهم. بتنضم معنا الأستاذة منى بنت حمد البلوشي، كاتبة ومدربة معتمدة في عالم الطفولة ومشاركة في هذا اللقاء.
1: إذن هذه هي موضوعات حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب، نرجو لكم دروب آمنة وسالمة إنما كنتم وكانت اتجاهاتكم ومساراتكم في ربوع عمان. اليوم يعني رسميا دخلنا فصل الصيف، فنرجو بأن تكون الأجواء إن شاء الله.
0: أنا مصدومة.
1: مصدومة مش هتقول لي أيضاً المعلومة اليوم كل حد يقول لي إياها وما مستوعبها.
0: ما كنت مستوعبة. اليوم يعني دخلنا رسمياً فصل الصيف، اللي قبل إيش كان؟
1: كان ما قبل الصيف.
0: يلا الحمد لله.
1: فترة تجريبية كان.
0: اللهم أجرنا من نار جهنم. إذا آمين يا رب. متواصلين معكم مستمعينا دروب السعادة ولنا عودة.

0: تحية لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب. في منصات نقترب عادة ودائما من الأفكار الشبابية، أصحاب المحتوى اللي دائما ما يكون لهم دور في إثراء المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب جميل، يوصلوا لك فكرة، يعطونك كذا لمسات جميلة، سواء تتحدث عن السياحة، تتحدث عن الوطن، تتحدث عن كل ما يتعلق ببلادك. فجميل لما نشوف هذا الحراك الشبابي حاضر في مثل منصات وسائل التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى.
1: نعم مشاعر، اليوم مجال صناعة المحتوى أصبح يعني مجال واسع، وصناع المحتوى أصبحوا في ازدياد، وهناك مجالات عديدة أيضا ضمن صناعة المحتوى. مثلا نتحدث عن صناعة المحتوى الترفيهي، صناعة المحتوى التثقيفي، صناعة المحتوى التقني، مثلا
0: الزراعي.
1: يعني في كل المجالات نجد بأن هناك صناع محتوى. وحقيقة يعني اليوم الشباب العماني أصبحوا أسماء مميزة، ليس فقط على مستوى المستوى المحلي، بل على مستوى أيضا الوطن العربي. كثير من صناع المحتوى العمانيين اللي وصلوا إلى يعني خلنا نقول خارج حدود الوطن،
0: صحيح.
1: وأصبحوا يعني يجنون من يعني هذا العمل، لأنه أصبح عمل احترافي.
0: نعم.
1: فأصبح يعني أيضا مصدر دخل بالنسبة لهم. يعني.
0: بالضبط. إحنا ما نتكلم عن نوع من المحتوى اللي يبحث فقط عن عدد المشاهدات، ولكن نتكلم عن المحتوى اللي فيه معنى،
1: صحيح،
0: في أثر، في قيمة. لذلك ناخذكم في فقرة منصات.

0: وسمعي لنا نفتح هذه المساحة مع تجربة محلية عنوانها جميل في روحها كذا، من عمان وعنها.
1: الله.
0: تجربة تحاول أنها تقول أن عمان ليست فقط مكان جغرافي نعيش فيه، ولكنها حكاية لابد أن نرويها، ذاكرة إحنا نحفظها، هوية نقدمها بوعي وبجمال.
1: نعم، اليوم يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة منيرة بنت محمد البلوشي، وهي صانعة محتوى ومحاضرة حاصلة على ماجستير العلاقات الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية. أخت منيرة، أهلا وسهلا بك في برنامج صوت الشباب.
2: حي الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: سيدنا وأستاذة مشاعل،
0: أهلا بك أستاذة منيرة. بداية يعني حقيقة اللافت للنظر والجميل اليوم اللي تابع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما يمر وتمر كذا ريل من الريلات اللي اشتغلتي عليها في صناعة المحتوى، لابد أن يقف ويتأمل، لأن ما يتأمل فقط صورة وكذا معلومات، ولكن يتأمل ذاكرة وطن، وكأنك ترجعين بالزمن للوراء. محتوى من عمان وعنها، كيف تعرفين هذه التجربة للمستمع؟ إيش الفكرة اللي انطلقتي منها؟
2: أول شيء شكرا جزيلا أستاذة مشاعل، هذه شهادة أنا أعترف فيها حقيقة، ووجودي اليوم بينكم هو يعني أقدر أقول أنه نجح المحتوى في أن يصل إلى الفئة اللي أنا أريدها أنها تصل. فتجربة من عمان وعنها، إذا بتكلم عنها، أنا أول ما بدأت في صناعة المحتوى كان حسابي متخصص بتبسيط المحتوى السياسي، بس بعدها حسيت أنه أنا كعمانية جزء من هذا المجتمع العماني، حلو أني أيضا أنقل للمتابعين، خصوصا أنه أنا كسبت متابعين من خارج عمان، فحلو أني أبدأ أعرف المتابع سواء كان غير عماني أو حتى عماني بجمال عمان. فبدأت هذه التجربة في الأيام الوطنية، بدأتها بسلسلة كانت منوعات عمانية، يعني تقريبا في 2023 كانت منوعات عمانية، 2024 منوعات عمانية. بعدها قلت ليش ما أسميها من عمان وعنها، وما أحصرها فقط على المناسبات الوطنية، أخليها في كل زمان ومكان. يعني من هنا جاءت الفكرة. أيوة
0: حيك.
1: من عمان وعنها، يعني المحتوى المحلي أحيانا ممكن أنه يختزل يعني في صورة جميلة أو في معلومة سريعة، لكن يعني في تجربة منيرة تبدو يعني يعني هذه المقاطع أو هذا النوع من المحتوى يعني كأنه حكاية أو هوية أو ذاكرة. إيش اللي تحاولي تقديمه عن عمان من خلال هذا المحتوى تحديدا أختي منيرة؟
2: نعم، حقيقة أنا ما أهدف أني فقط أنشر معلومات عن عمان، لأن المعلومات الكل يقدر أن يحصلها، واليوم خصوصا في زمن الذكاء الاصطناعي أنت تقدر تحصل معلومات
1: صحيح.
2: هائلة عن, عن, عن أي شيء. فأنا أريد أوصل للمتابع شعور وإحساس عن عمان. أنا يعني أنا كأي عماني آخر متأكدة عندنا شعور كذا جميل
0: صحيح.
2: ولا لعمان وللتراث وللإرث العماني، وحقيقة يعني الإرث العماني الواحد يفتخر فيه، وهذا الشيء نحن كبرنا عليه. فأنا حبيت أن أنا الشعور هذا الموجود فيني أنقله إلى كل من يتابعني، وفعلا أنا توصلني تعليقات أن نحن حبينا يعني الإرث العماني، وحبينا حتى ما من عمان، في بعضهم من الكويت من العراق يقولوا نحن تحمسنا أن نحن نزور عمان بسبب محتوى
0: جميل.
2: أيوة.
0: يعني أنا من الأشياء الجميلة أيضا اللي كثير كذا وقفتني التوجيهات القريبة اللي وجه فيها جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بتخصيص 11 مقعد للمرأة في مجلس الشورى، يعني وظفتيها بطريقة جدا جميلة، من البركة حلت عليش البركات، هذا كان العنوان اللي تصدر، فكان جدا جميل. يعني اليوم أتوقع يعني صياغة العنوان وترجمته يمكن تكون أصعب من المحتوى نفسه لما تي تشتغل عليه. كلمينا عن اليوم كيف ترجمتي توجيهات جلالة السلطان ووظفتيها في محتوى جميل، من البركة حلت عليش البركات.
2: إيه سبحان الله، وشي شكرا مرة ثانية على هذا الإطراء. نحن طبعا لما كنا في مقاعد الدراسة كانت واحدة من الأمور من القضايا اللي ناقشها إنه المرأة العمانية نوعا ما تواجه تحدي في الوصول إلى مقاعد مجلس الشورى. فحقيقة أول ما سمعت بالخبر هو كان أحد التوصيات اللي كنا نوصي بها يعني في مقاعد الدراسة إنه ليش ما يطبقوا كذا. فأول ما سمعت الخبر قلت الله حلو أخيرا، يعني الحمد لله إنه تم تطبيق هذا القرار بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة. فأول ما شفت إنه آمين يا رب، فأول ما شفت القرار من قصر البركة على طول، لأن هي بركات أساسا. فأيوه فهي يعني تأتي كذا كموهبة، فجاء العنوان كذا تلقائي حتى ما أخذ مني وقت.
0: الله يعطيك العافية.
1: واضح. يعني أنا أيضا يهمني تجربة صناعة المحتوى، يعني صحيح يعني منيرة متفردة بنوع من المحتوى، لكن بشكل عام كيف تشوفي يعني مجال صناعة المحتوى منيرة بالنسبة للشباب أو الشابات العمانيات؟ ما هي الأساسيات التي يجب أن يعني يتبعها كل صانع محتوى؟ ما هي القواعد مثلا أو المحظورات أحيانا أيضا اللي لابد أن ينظروا لها بعين الاعتبار؟
2: نعم، أعتقد أن أهم شيء يعني أن يفهم أول شيء ما هو صناعة المحتوى، وأن يفهم القيم والثوابت الراسخة لدى سلطنة عمان، فما يطلع بمحتوى يخالف، يعني هذه بديهيات حتى ما محتاجة أن الواحد يقنن فيها أو أن ينشئ قوانين خاصة فيها، هي بديهيات صناعة المحتوى. أن أنت طالع تمثل عمان فلابد أن أنت تكون خير سفير لعمان. فاليوم أنا أشوف أن هذه المنصات تعطينا فرصة بأن كل واحد في عمان يكون سفير لدولته فيبدع يعني في صناعة المحتوى، كل واحد في مجاله. فأعتقد أنه لو حطينا في بالنا هذا الشيء أن نحن السفراء لسلطنة عمان عبر هذه المنصات الرقمية، أعتقد أنه راح ننجح وراح نمثل عمان خير تمثيل.
0: جميل. طيب أستاذة منيرة، إذا ما تكلمنا اليوم عن دراستك وتخصصك للعلاقات الدولية والعلوم السياسية، كيف تشوفين اليوم دور المحتوى المحلي في تقديم صورة لسلطنة عمان للداخل أو للخارج، وهذا اللي أنت أصلا سعيتي له من الأساس؟ هل يمكن أن يكون المحتوى جزء من القوة الناعمة للدولة؟
2: جميل، سؤال جميل صراحة. أنا أشوف أن دراستي وفهمي للعلاقات الدولية الدولية وبالتحديد للقوة الناعمة هو أساسا اللي خلاني أطلع اللي هو عنوان من عمان وعنها، لأنه هو جزء مثل ما أنت قلتي جزء من العلاقات الدولية وجزء من تخصصي. بس قبل كل شيء أريد أعرف إيش هو القوة الناعمة إذا ممكن للمستمع. فالقوة الناعمة بمعنى أن قدرة الفرد أو قدرة الدولة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، وأن أنا أحببهم بدولتي وبثقافتي بأساليب ناعمة دون استخدام القوة الصلبة نحن نقول في تخصصنا. فاللي أنا سأسوي أن أنا أنشر ثقافة بلادي، أنشر الأشياء الجميلة عن عمان بطريقة تخلي كل من يقرأ عن عمان يرغب في أن يزور عمان. وأنا ذكرت يمكن في بداية الحلقة أنه في بداية الضيافة المقابلة هذه بأنه هنالك من يتابعوني من العراق، من الكويت، وأيضا من دول أخرى، أوجه لهم كل التحية. طبعا ذكروا لي أنه نحن بدينا نحب عمان، نريد نزور عمان، وأنا أصلا في الستوري مثلا كنت أكثر من ذكر منطقتي اللي هي صحار، فكنت دائما اكتب انا صحار صحار صحار. في واحد كويتي علق قال انت من كثر ما تقدسي صحار انا صرت اريد ازور صحار. يعني فهذا هو مفهوم القوة الناعمة اساسا. وعلى يعني على طاري الكويت، يعني هم يمكن من الدول اللي وظفوا مفهوم القوة الناعمة بالمسارح،
0: صحيح،
2: بالاغاني. نحن تعلقنا بالكثير من الدول بسبب
0: بالدراما. صحيح.
1: مشاعل بطال بيجي تسوي محتوى عن سويق بعد.
0: أنا كنت بقولها حاجة أستاذة منيرة، يعني المطلع واللي دائما يتابع يعرف أن كانت تصدر من صحار اللوم اليابس إلى الكويت.
1: اللوم بغض النظر عن
0: يسمونه
1: لا الصحاري.
0: يسمون أيوة يسمونه لوم صحاري كذا، يعني لأن من صحار. فجميلة يعني اليوم يعني مثل هذه الأشياء يمكن البعض يقولها تفاصيل بسيطة، ولكن هي أصلا ذاكرة وطن لي على مر الأزمنة.
2: وإذا تسمحي لي أقول شيء يعني من هذا المنبر، أنا مر علي مقطع للإعلامية سندس أوجه لها كل التحدي.
1: كان عن قرية السويهرة يعني.
2: أيوة صحيح، في عندها برنامج هذه الفكرة. تخيلي طلع لها مقطع تتكلم عن قرية السويهرة، هي طبعا القرية اللي يعني والدي ولد فيها. فأنا حطيت المقطع مالها في الواتساب، بعدها انتشر المقطع لكل أهالي السويحرة. حسيت كذا إنه هي معلومة بسيطة ولكن فرقت، أنا حتى نظرتي للسويحرة تغيرت.
0: الله.
1: يعني
2: فأوجه لك كل التحية.
0: تحية للزميلة إيناس.
1: هي
0: سندس عفوا سندس
1: هي أعطت كذا يعني نفس خلينا نقول الهوك في البداية يعني بداية المقطع بأن هذه القرية الصغيرة هي اللي استقبلت رسالة الرسول عليه الصلاة بالضبط. والسلام يعني
2: بالضبط.
1: فأكيد أن الكل يعني اللي تمر عليه هذه الجملة في البداية بيكمل المقطع بيفهم القصة يعني إيش كيف بالضبط. صار هذا الشيء وفي أي زمن
2: دائما خصوصا تفاعل أهل صحار ما شاء الله أنت بس قول صحار شوف التفاعل
1: لا نطالب نحن أن في مقطع حق سويق
0: لا ضروري أكبر ولاية في سلطنة عمان يعني
2: أي. ما يطلبه الجمهور
1: وكل الولايات أخاف عاد يتحول من عمان منها إلى محتوى ولايات عمان
0: والله ليش لا ولاياتنا تستاهل تستاهل
2: أنا بس أريد معلومات عن الحارات وعن القرى والله تشوف
0: يا سلام والجميل يعني في قصص قصص إنسانية موجودة أنا كنت أقول حق أحد الزملاء أقول له حتى في اليوم في جهات الجهات الحكومية محتاجين لصناع محتوى مثل الأستاذ منيرة نبقى نطلع من إطار الرسمية لأنك أنت اليوم تخاطب أجيال مختلفة عقول مختلفة أعمار مختلفة ما نريد الإطار اللي معتاد عليه محتاجين صناعة فكر محتوى يصل لكل القلوب ولكل المشاهد
1: صحيح مشاعل يعني والمفترض أنه يكون عليه صانع المحتوى بأن يكون على درجة من التعليم والثقافة
0: بحيث أنه
1: ما يقدم محتوى سطحي يعني أو ركيك مثل ما قلتي الميزة في الأخت منيرة أنه يعني تحضر فعاليات ثقافية أنا مرة شفتها في ورشة تاريخية في ولاية المصنعة يعني
0: ما شاء الله
1: وهي كانت حاضرة يعني صحيح إذا تتذكر يعني منيرة فهذا دليل على أنها تسعى خلف المعلومة وتسعى في صناعة محتواها ويعني تتجه شرقا وغربا في سبيل أنها تحصل معلومات معينة وتبثها كمحتوى هذه الميزة اللي اليوم المفترض أنها تتواجد في صناع المحتوى
0: بالفعل أستاذة منيرة يعني برأيك إيش اللي يحتاجه صانع المحتوى العماني اليوم ليكون مختلف حتى من خلال المنشورات اللي ينشرها وعلشان ما نشوف التكرار أو السطحية اللي ذكرناها قبل شوية خصوصا في المواضيع المرتبطة بالوطن والهوية
2: سؤال جميل حقيقة ومرة ثانية شكرا على هذا الإطراء أنا نصيحتي أقدر أختصرها أنه أن يكون عماني أصيل يعني الأصالة هي اللي ما يحتاجه الإنسان العماني ودائما أتذكر أنه الإنسان العماني حتى من زمن يعني في أي صنعة يعني هو متقن له أصيل فيها يعني نأخذ على سبيل المثال نظام الأفلاج كيف ابتكره ولكن كان أصيل فيه يعني شيء يشبه بيئته يشبه قيم وعادات ولكن شوفي وين وصل فنفس الفكرة هذه بالضبط لو أتقنها في صناعة في أي صناعة في الحياة صناعة المحتوى أو أيا كانت إذا كان أصيل مستلهم أصالته من قيم عمان ومبادئها وثوابتها والله راح يحقق الأثر وراح يحقق الاستدامة لهذا المحتوى والنصيحة الثانية أنه لا يسعى خلف المشاهدات ولا يتقولب وفق ما تتطلب منه اللي هي خوارزميات الإنستغرام نحن نسميها
0: نعم.
2: لا يكون مثل ما هو يكون هو بشخصيته بأسلوبه ويكون عماني أصيل هذا فقط
0: الله ولا طالما هو أصيل دائما في أنا ودي تصنعين حاجة محتوى يمكن كان بإمكاننا إحنا نقدمها كبرنامج ولكن اليوم صناعة المحتوى هي اللي تبقى لأنها تنتشر بشكل أسرع كنت أتكلم اليوم أيضا عن موضوع درجات والشهايد والسلام الشهايد بين زمان أول وفرحة الناس الفرحة سواء في البيت في الحارات الكل يوزع الكل يفرح الكل
1: غرش البارد
0: أيوة غرش البارد وغيره اليوم أصبحت الفرحة محصورة فقط على الشخص نفسه تكاد أو الأم والأب يعني ما تلاقي هاك الروح موجودة في البيوت فنتمنى أن صناعة مثل هذا المحتوى ترجع وتذكر يعني الناس بأهمية اليوم المشاركة بالفرح أن إحنا نفرح مع عيالنا ونشارك هذا الفرح أنك تطلع حاجة من مالك أيضا وتفرح بيها ناس ثانيين ولو كانت بسيطة فجميلة مثل
2: ألهمتيني ممكن أسويها بس ذكريني وقت توزيع الدرجات
0: خلاص سلموا الشهايد بس بعدهم عيالنا في مسقط وما استلموا يعني بعدهم
2: تذكروا حتى الطماط لما كان
1: طماط ودال
0: لا ويجيك بعد فرحان وعادي الحياة حلوة اليوم يعني الواحد ما يقدر أنه أصلا يعيد السنة نفسها يعني صعب بالنسبة له
2: أنا تو بطلع بس
0: أسوي
2: هذا المحتوى
0: نترياء إذن
1: الله يعطيك العافية أختي منيرة ونتمنى لك التوفيق بالنسبة للأشخاص اللي يعني حاطين في بالهم وعندهم الموهبة خلينا نقول ولكن ما بدأوا إلى الآن في صناعة المحتوى إيش حابة تقولي لهم
2: يكون عنده هدف واضح، رؤية واضحة، وأن يقدم محتوى ذو معنى وما يخاف عادي حتى لو ما عنده الإمكانيات. أنا ما زلت يعني أستخدم أدوات جدا بسيطة، ابدأ وبعدها بتشوف يعني أنك جالس تتقدم وتلاحظ أساسا تطورك، واللي معك إن شاء الله ما يقصر، وأهم شيء ندعم بعض والأمور كيف تكون طيبة إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب، شكرا لك أستاذة منيرة بنت محمد البلوشي على هذا الحديث الجميل، على الإضاءات الحلوة حول قيمة المحتوى المحلي، ودائما نقول جميل أن توثق كذا هذه الملامح الجميلة لبلدنا الغالي في مشاهد وحكايات تستحق أن تروى وتبقى، سواء عن الإنسان، عن المكان، عن الذاكرة والتفاصيل اللي تصنع هويتنا وتمنحها هذا الألق الممتد العميق. شكرا جزيلا لك.
2: العفو، شكرا.
0: رضاعة الرحمن.
1: شكرا إذن لمنيرة، وإحنا وصلنا أكيد لختام هذه الفقرة، لكن البرنامج يستمر معكم حتى تمام الرابعة. صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا، ونستمر معكم في برنامج صوت الشباب، محطة أخرى مشاعل
1: وطن ينجز. في هذه المحطة مستمعينا أكيد إحنا موضوعنا يلامس كل بيت وكل أسرة عندها طفل، عندها مراهق يعيش جزء من يومه في العالم الرقمي. الحديث عن استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمية فضاء واسع، أصبح اليوم حاضر في تفاصيل التربية، التعليم، الترفيه، التواصل.
0: نعم مشاعل، وأيضا يعني هذا الموضوع أهميته تأتي من تأكيدات طبعا وما يعني تابعناه في الفترة الماضية أيضا لخطاب مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بشأن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا وضع الضوابط والآليات التي تسهم في حماية النشأ وتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للمنصات الرقمية.
1: لذلك مستمعينا، تدعو هيئة تنظيم الاتصالات أفراد المجتمع والجهات المعنية للمشاركة في المشورة العامة حول مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمية. هذه المسودة وتفاصيلها اللي بتساهم في حماية ولدك، أخوك، أختك، أيا كان، ضمن بيئة رقمية آمنة، أنت بتحقق فيها أكيد هدف من الأهداف وبتساهم أيضا في تحقيقه. خلونا نسهب أكثر في هذا الجانب وهذا الموضوع، وينضم معنا في هذه اللحظة مستمعينا المهندس يحيى بن ناصر الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. مساء لك بالخير ويعطيكم العافية مهندس يحيى.
2: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
1: حياك الله.
0: حياك الله المهندس يحيى، وأكيد يسعدنا اليوم وجودك معنا في هذا البرنامج وهذه الفقرة تحديدا، ونتحدث يعني عن بداية أهمية هذا الموضوع، وخصوصا نحن نتكلم عن فترة أصبح فيها يعني الهاتف الذكي موجود وممكن يكون متاح للأطفال، الأجهزة اللوحية، منصات التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إليها من السهولة يعني بمكان يعني أسهل حتى يعني عن أشياء كثيرة يعني. فاليوم يعني لا يمكن منع هذه الأجهزة، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يترك الباب هكذا مفتوحا يعني على مشرعي. فيعني ما المحدد لأهمية هذا الموضوع، وكيف من الممكن أيضا أن نضع الضوابط الصحيحة؟
2: شكرا. الفترة الماضية كانت يعني الجهات التنظيمية كانت تركز على موضوع التوعية بالتحديات مع المنصات، يعني احنا متأكدين كنا بنتفق ان المنصات مفيدة جدا وفائدها جمة في توعية الناس، التعليم الى اخره، لكن تأتي مع تحديات فيها. نعم. تحديات ممكن بنتكلم عليها يعني اليوم يعني في
1: نعم
2: لاحقا، لكن كان التركيز في يعني في سلطنة عمان وحتى في دول ثانية جهات تشريعية كلها كان تركيزهم على الجانب التوعوي، ولكن يعني جاء الوقت اللي نشوف انه في ضرورة انه يكون في اجراءات والتزامات اكثر على هذه المنصات.
0: نعم.
2: عساس ان نوفر بيئة رقمية آمنة للأطفال بشكل خاص يعني.
1: نعم، وأتت أيضا ضمن توجيهات جلالة السلطان حفظه الله ورعاه والمتابع، لم تأتي فقط في خطاب واحد، التقاء بالمشايخ في خطابات مختلفة في سنوات مختلفة بمضامين وتوجيه أيضا يصب كله في عدم تربية وتنشئة الأبناء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الاهتمام بهم، عمل ضوابط أيضا في استخدام هذه الوسيلة بشكل آمن. أكيد هناك في كثير من التحديات والإشكاليات. إحنا اليوم لما نتكلم عن حماية الأبناء وحماية الأطفال المهندس يحيى في بيئة رقمية، يمكن البعض يظن وهو قاعد يستمع الحين أن الأمر يتعلق ب تحديد ساعات استخدام المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من وجهة نظر الهيئة ما أبرز المخاطر التي جاءت في هذه المسودة لتتعامل معها، وما الخطر الذي قد لا ينتبه له ولي الأمر رغم قربه من الطفل؟
2: صحيح، الموضوع الساعات الاستخدام أحد التحديات وليست التحدي الرئيسي، يعني في تحديات تخص المحتوى، المحتوى غير مناسب للأطفال حتى لو على شكل مواقع إخبارية، في محتوى مشاهد عنف وصور وأفكار ما تناسب الطفل.
0: صحيح.
2: وهي متاحة لهم
0: ويا كثرها يعني
2: ويا كثرها. في موضوع انتهاك الخصوصية، المنصات الطفل ما عنده الوعي وثقافة رقمية تخليه إنه يشارك صوره شخصية معلومات فيديو من داخل البيت ومشاركة موقعه مع أطراف ما يعرفها.
0: صحيح.
2: في موضوع الاستغلال التجاري في كثير من المنصات ومن مواقع مصمم إعلانات وتبيع منتجات حل للطفل وتخليه يشتريهن، بعضها تيجي على شكل فاتورة للأهل وبعضها تيجي على استخدام بطاقة الأهل. في موضوع التواصل، وهذا يمكن أخطر المواضيع، التواصل مع الغرباء. المنصات تتيح طلبات صداقة مع أطراف، بعضهم يدعوا أنهم أطفال، بعضهم يدعوا أنهم مراهقين وهم ناس بالغين بهدف التفاعل مع هذا الأطفال. هذا تحدي كثير يعني. وموضوع التنمر الإلكتروني اللي يصير من خلال يعني زملائهم الثانيين، ناس ثانيين موجودين حواليهم في دائرة الصداقة يعني. والموضوع اللي ذكرته في الأول هو مفروض الاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، هذا نفس الشيء تحدي يعني، حتى موجود لكل الشاشات يعني، للتلفزيون، للألعاب، للهواتف وهذا لغير يعني.
0: نعم. إذن هي تحديات عديدة، و
2: صحيح.
0: يبقى يعني وجود هذه التحديات لسبب إن هو هذا الطفل يعني غير واعي أساسا يعني، أو غير، ما نقول غير واعي، غير مدرك كل الإدراك يعني لمخاطر ومحاذير هذه المنصات الرقمية.
1: صحيح.
0: يعني أنت الآن في التحديات اللي سردتها مهندس يحيى، يعني نرى بأن كلها يعني ممكنها ما تنطبق على الشخص البالغ العاقل اللي يعني يستخدم هذه المنصات استخداما واعيا،
1: وقد يقع فيها أحيانا
0: ممكن يعني حتى إذا كان الشخص يعني على درجة
1: دراية علمية
0: ودراية وإدراك.
1: نعم.
0: ممكن أن أحيانا قد يقع يعني، فما بالك بطفل يعني قد يكون نوعا ما لم يكتمل أو لم تكتمل ثقافة أيضا استخدامه لهذه المنصات.
2: صحيح. صحيح.
1: يعني أنا مثلا يعني الواحد ما بيروح بعيد، يعني وقعت في مسألة النصب والاحتيال وكان الموضوع شراء بلاي ستيشن لتيمور من حد رشح لي هذا التطبيق والموقع، والله سعره أقل من الأسواق يعني.
0: ما سألت شيء صار على السالفة.
1: صار والله بعده والله، لا ردوا لي خبر لا للدعاء ولا شيء، وما أدري تم حفظ الموضوع. طيب زي فلوسنا. فالمهم يعني الموضوع ما فيه المهندس يحيى خطورة الموضوع مثل ما قال أخوي هيثم، نقع حتى إحنا فيها اللي قاعدين نوعي يعني. صحيح. وتيك حتى لما تروح تشتكي في الشرطة يقولون الحين أنت قاعدة توعين الناس وتقولي لهم، وأنت اللي وقعتي قلت لهم أنا في وضع ما ألام عليه الحين، لأني أنت ما تعرف الظرف اللي أنا وقعت فيه لما تم النصب علي.
0: تم النصب عليك والله ثقيل، الواحد ما يقدر يقولها حتى.
1: لا بقولها علشان نكون عبرة لغيرنا إن إحنا ما معصومين أيضا من هذا الخطأ وإحنا وقعنا فيه. فالأطفال وجب إن إحنا أيضا نهتم بهم.
0: ما أعرف، أحس المهندس يحيى مستمتع بالسالفة يعني.
1: مستمتع.
2: هي التحديات مشتركة يعني، موضوع الإدمان الإلكتروني هذا اللي الاستخدام المفرط للتطبيقات، هذا موضوع مشترك ما بين الأطفال وما بين الكبار.
0: صحيح.
2: يعني ناس طول الوقت على التطبيقات. موضوع الابتزاز الإلكتروني وهذا نفس الشيء يعني ينطبق على الكبار والصغار، بس الضرر على الصغار أكبر يعني أثره على الأطفال بشكل
1: صحيح.
2: كبير يعني
1: يتم ابتزازهم والتعامل معه بشكل جدا مستمعينا مستفز. خلينا ناخذ فاصل قصير جدا قصير وراتي لكم.
3: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، ونستمر معكم في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونجدد الترحيب طبعا بكم وبضيفنا في الاستوديو المهندس يحيى بن ناصر الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات، وحديثنا عن المساهمة طبعا في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمي. المهندس يحيى، أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: المسودة، خلنا نقترب أكثر يعني من هذه المسودة ونقرب مفهومها أيضا للمستمع، إيش اللي تنظمه بشكل أساسي، إيش الجوانب اللي يعني قاعدين تحاولوا تضعوا لها يعني حدود واضحة أو ضوابط معينة من خلال هذه المسودة؟
1: إن شاء الله. هذه مسودة لائحة تنظيمية، الفكرة فيها أن نحدد فيها التزامات الأطراف المعنية اللي هم في هذه الحالة أصحاب شبكات التواصل الاجتماعي وولاء الأمور والشركات التي تتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع التحقق من الأمر. الفكرة فيها أن نحن حطينا ضوابط تحظر على شبكات التواصل الاجتماعي تفعيل حسابات للأطفال تحت سن معين، نقترحه نحن 16 سنة، ووضع التزامات لهم للفئة العمرية اللي هي من 16 إلى 18 سنة، وإتاحة الاستخدام منصة كبالغين للفئة اللي هي فوق 18 سنة، وطريقة التحقق من عمر الأطفال الموجودة حاليا يعني غير مناسبة اللي تعتمد على التسجيل للمنتفع، فلازم المنصة تأتي بوسائل أكثر دقة للتحقق من عمر المنتفع، وبعضها ممكن يكون فيها ربط مع منصات وطنية للتحقق من عمر المنتفعين. وبعدين المستمع يعني أو المستخدم يستخدم الشبكة تتعرف المنصة على عمر هذا المستخدم، إذا كان تحت 16 سنة يتم إغلاق حسابه مع إتاحة فرصة له يعني للاعتراض على هذا القرار. والفئة العمرية اللي هي من 16 ل 17 يكون فيها التزامات على المنصة، مثل حظر الإعلانات اللي هي الغير مناسبة على هذا السن، والخوارزمية اللي ترشح المحتوى تكون يعني مبرمجة بطريقة ما ترشح محتوى
0: لا يتناسب
1: مع هذا الطفل، عشان مثل الأمثلة اللي ذكرناها. على سبيل المثال نفس الشيء موضوع ترشيح طلبات الصداقة،
2: نعم،
1: اللي تظهر في المنصة حاليا، نعم، أي منصة تواصل اجتماعي يكون في لأصدقاء هذا الشخص يعني من نفس الفئة العمرية وليس للقرباء يعني.
2: نعم.
1: هذا على سبيل المثال يعني.
0: واضح. بس موضوع التأكد المهندس يحيى، يعني تعتقد أنه ما راح يكون مثلا في تحايل نوعا ما على الأنظمة هذه، يعني بحيث أنه يعني ممكن يحط مثلا سن أكبر من سنة مثلا، وموضوع الربط مثلا مع بعض الجهات مثلا في سلطنة عمان اللي ممكن أنها تؤكد هذا الشيء، ممكن هو يستخدم حساب شخص آخر مثلا أكبر في السن؟
1: هو الأدوات اللي موجودة حاليا في المنصات فيها تحديات، ما في حل مثالي يعني أساس يعطيك عمر المنتفع. في بعضها طبعا تستعمل الكاميرا والذكاء الاصطناعي عشان يتعرف على ملامح الشخص، بس هذا ما يقدر يقول لك ان هذا 16 ولا 17 سنة بالضبط يعني بالسن يحدد. هي الطريقة المثالية تأكد من الوثائق الرسمية مع البطاقة الشخصية تقدر تعرف عمر الشخص يعني، وهذا المنصة ما بتعرفه إلا إذا تم ربطه مع منصة وطنية هنا في سلطنة عمان، وهي المنصة اللي تبلغ الموقع ان هذا انسان عمره كذا يعني،
2: نعم،
1: اساس يعرف يتعامل مع الفئه اللي هي تحت 16 سنه ولا 16.
0: والبيانات موجوده في الاحوال المدنيه بشرطه عمان السلطانيه.
1: أيوة. وهذه الطريقه طبعا اهم شيء فيها ان تمنع تسريب بيانات شخصيه خارج البلد يعني، البيانات الشخصيه تظل في نفس الدوله يعني.
2: نعم. طيب المهندس يحيى، اذا ما تطرقنا ايضا طرح هذه المسودة المشهورة للمجتمع وإشراكهم أيضا في وضع الضوابط، كلمنا عن صياغة هذا التنظيم، إيش نوع الملاحظات اللي تسعى هيئة تنظيم الاتصالات إلى استقبالها من أولياء الأمور التربويون المختصين المؤسسات والشباب أيضا اللي قاعد يسمعنا الحين، كيف يمكن للمواطن أن يشارك في رأيه؟
1: شكرا. هذا يمكن نحن نسميها الجولة الثانية للمشاورة العامة. نحن كان في عندنا مشاورة عامة قبل كم شهر، وأخذنا مرئيات المختصين وشاركت فيه شركات عالمية بأراها حول يعني التحديات التنظيمية اللي كنا نشوفها، تحديات قانونية تنظيمية فنية لهذا الموضوع. ومن خلال هذه الردود اللي أخذناها تم صياغة المسودة الحالية المطروحة للمشاورة. فنحن يعني نطلع أساس أن ناخذ آراء كل المستمعين على البنود الموجودة في اللائحة، إيش مرئياتهم في الموجود، فالالتزامات الموجودة هل التزامات منطقية، هل في اقتراح لالتزامات ثانية، هل في تحديات نحن ما شفناها ووضعناها في اللائحة. نحن يعني هذا هدف المشاورة. كل اللوائح اللي تصدر من الهيئة تصدر من خلال بعد جولة من المشاورات العامة، وناخذ من الناس مرئياتهم سواء كانوا مختصين في الموضوع أو يعني شخص عادي يعني.
2: وإيش الخطوة القادمة بعد المشورة العامة؟
1: بعد المشاورة العامة في العادة نحن نعدل مسودة اللائحة ونرسل وننشر يعني تقرير عن المشاورة، وبعدها ندخل عاد في يعني المسار القانوني لنشر اللائحة في الجريدة الرسمية
2: والعمل على تطبيقها.
1: تطبيقها طبعا أكيد بيكون في فترة سماح للمنصات لتطبيق الشروط الموجودة، وطبعا ذكر المنصات اللي هي مشمولة ولا غير مشمولة في اللائحة. غير أن نحن نفس الشيء في يعني كان توجه الفترة الماضية ونقاش أن التوزيع يعني توسيع مجال نطاق عمل اللائحة بحيث أنه يشمل الألعاب التفاعلية ومنصات الذكاء الاصطناعي. حاليا النسخة المنشورة تركز على شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وفي يعني فكرة نحن ندرسها حاليا أن نوسع مجال عمل بحيث يشمل الألعاب التفاعلية ومنصات الذكاء الاصطناعي.
2: كيف بإمكان المستمع اللي قاعد يسمعنا الولوج والدخول للإدلاء برأيه في هذه المسودة؟
1: صفحة في موقع الهيئة، في صفحة للمشاورات العامة ممكن المنتفع يدخل. إذا وصل للصفحة هذه بيلاقي فيه رابطين، رابط اللي فيه اللائحة نفسها مواد اللائحة، ممكن يطلع على هذه المواد وأنصحهم أول يقرأ اللائحة، وبعدين يروح للرابط الثاني اللي فيه استبيان، فيه مجموعة أسئلة تخص اللائحة. نحن نريد من هذه الأسئلة نفهم من عندهم التحديات ورأيهم على المواد الموجودة، هل هي فيها يعني تشدد، هل فيها توازن ما بين يعني الطلبات والالتزامات والجزاءات الموجودة في اللائحة نفس الشيء.
0: نعم، يعني هذا يودينا للسؤال اللي نطرحه عليك أيضا المهندس يحيى. هناك يعني خيط رفيع ما بين الحماية من مخاطر هذه المنصات الرقمية وأيضا ما بين العزلة الرقمية للطفل، لأن اليوم نحن نعيش في زمن التكنولوجيا، وكنا عارفين أن الشعوب هكذا اليوم اللي اهتمت بالجانب التقني والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي هي من ستقود في المستقبل. يعني نحن ننظر هكذا لمستقبل رقمي إلكتروني أكثر خلال السنوات القادمة، ونعيش ربما بعض جوانبه منذ هذه اللحظات يعني. فكيف يكون التوازن ما بين هذين الجانبين؟
1: جميل، سؤال جميل. أول هدف رئيسي لهذا المشروع وهذه اللائحة هو توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، فهذا الهدف الرئيسي ونحن ما بغي نحيد عنه. الحين ما كل المواقع الإلكترونية مشمولة باللائحة، نتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي التركيز عليها، في مواقع كثيرة تعليمية ثقافية موجودة وما تشملها اللائحة.
2: نعم.
1: ما بيكون عليها هذا الشرط اللي هو التحقق من العمر على نفس الشيء. في مواقع تواصل اجتماعي لها طبيعة علمية كذا ما بتكون مشمولة نفس الشيء باللائحة. فما هذا الهدف من اللائحة أن نمنع الأطفال؟ نحن لا، هدفنا توفير بيئة آمنة لهم يقدر يستعملوا الإنترنت بثقة وأهلهم يكونوا مطمئنين عليهم يعني.
0: واضح،
2: جميل. طيب يعني إذا ما قلنا أن الأسرة دائما هي خط الدفاع الأول مهندس يحيى، لكن تبقى البيئة الرقمية يعني أوسع من نطاق وقدرة الأسرة وحدها، كيف ستسهم هذه المسودة إلى توزيع المسؤوليات بين ولي الأمر والمنصات ومقدمي الخدمات والجهات المختصة، وننتقل من المسؤولية عامة إلى التزام واضح؟
1: نحن لما كنا نشتغل على اللائحة ما بغينا نحط التزامات كثيرة على أولياء الأمور، لأن الموضوع يتطلب ثقافة رقمية في بعض الأمور، في وضع ضوابط، وضع استخدام تقنية، ويعني استخدام بعض التطبيقات. فكان الفكرة الأساسية أن المسؤولية تكون على المنصات نفسها. يعني هناك دور للأسرة أكيد، في دور توعوي، في دور رقابي للأسرة، في دور تثقيفي على أولادهم، يعني مفروض يعرفوا التطبيقات اللي يستخدموها ويحددوا لهم ساعات استخدام، هذا دور الأسرة. فدورهم أكيد موجود.
2: نعم.
1: أكيد، بس المسؤولية الرئيسية في هنا احنا نشوف
2: الضوابط العامة.
1: أيوة، على المنصة، دور أساسي على المنصات يعني.
2: نعم. والتطبيقات.
1: والتطبيقات.
2: جميل.
0: إذا ما حبينا نوجه رسالة، هذه الرسالة يعني تصل لكل أسرة، لكل ولي أمر يستمع إلينا في هذه اللحظات، مهندس يحيى، كيف نحمي أبنائنا رقميا دون أن نخوفهم من التقنية، وأيضا دون أن نتركهم وحدهم في هذا الفضاء الواسع المفتوح؟ إيش تقول في هذا الموضوع؟
1: أقول ما يخافوا، مفروض أن الأسرة أولياء الأمور يكونوا يركزوا، يعرفوا التطبيقات اللي يستخدموها أولادهم، يكون عندهم اطلاع على، يحددوا لهم ساعات استخدام لهذه التطبيقات، يفعلوا تطبيقات اللي يسموها الرقابة الأبوية، يفعلوا هذه التطبيقات. ممكن شوية تكون صعبة عليهم في الاستخدام، بس ممكن يستعينوا بناس حواليهم عندهم معرفة،
0: فهمهم الأساسيات،
1: فهموا الأساسيات يعني. من بعد ما يتم يعني ضبط التطبيق استخدامه يكون سهل يعني، وممكن يعني ما ينزل أي تطبيق في هاتف الطفل أو جهاز الطفل إلا بإذن الأب.
0: صحيح.
1: ويحدد ساعات استخدام، ويحدد يعني الضبط التطبيق أن يكون لاستخدام الطفل وليس لاستخدام البالغين يعني.
0: صحيح. بعض الأجهزة يعني تدعم هذا وبقوة، يعني إحنا اليوم ما بصدد يعني الترويج لبعض العلامات التجارية، لكن بعضها يعني صارم جدا في تطبيق حتى ساعات الاستخدام. أما بعض الأجهزة يعني هذا الموضوع ربما فيه نوع من التحايل ممكن يسويه الطفل، بحيث أنه يعني يهرب من تقنين ساعات الاستخدام أو حتى تحميل بعض التطبيقات فيه. فيجب أن يكون ولي الأمر واعي أيضا حتى في اقتناء أنواع الأجهزة اللي يقتنيها أيضا لطفله.
1: صحيح. بس يعني أغلبية التطبيقات توفر
0: في
1: أدوات،
0: تطبيقات مساندة
1: توفر،
0: يعني قصدك.
1: توفر أدوات تساعد، بعضها مجانية حتى، وحتى شركات الاتصالات عندنا في السلطنة توفر تطبيقات، وهذه التطبيقات تساعد ولي الأمر في التحكم في اللي يتعامل فيه طفله يعني.
0: نعم.
2: يعني نقدر نقول أن صوت المجتمع مهم جدا في هذه المسودة، وأن المقترحات والملاحظات يمكن أن تسهم في صياغة لائحة أكثر قربا من واقع الأسرة العمانية الآمنة، اللي أيضا وجه بها جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. وكونكم أنتم مستمعين اليوم تسمعون، كونوا شركاء أيضا في حماية أبنائكم. يعني ما تقول والله أولادي ما قاعدين يطلعون والحمد لله قاعد أشوفهم موجودين في الغرف في البيت وهادين، ولكن أنت ما تعرف ما خلف أيضا هذه الشاشات، مع من قاعدين يتعاملون، إيش قاعدين يسوون، إيش يطلب منهم أحيانا. فكل هذه الأشياء أكيد أنت حريص عليها، وكل واحد يخاف على بيته وعلى أسرته وعلى أبنائه. وكونوا دائما القدوة الحقيقية التي تسعى لحماية أبنائكم وأطفالكم. أنت أب مهندس يحيى،
1: أيوة.
2: الله يحفظ عيالك، كيف تتعامل مع هذا الجانب؟ كيف تطبق هذا الجانب في بيتك؟
1: أنا مثل غيري أواجه نفس التحديات يعني، ونحاول في شد وجذب مع الأسرة يعني في هذا الموضوع. بس أنا نفس الشيء منزل هذه التطبيقات في هواتف أولادي وجهزتهم يعني، حتى الجهزة للاستخدام المدرسي يعني، ومتى ما بغوا ينزلوا تطبيق يجي لي، حتى لو أنا مسافر خارج
0: يجي إشعار على الإيميل،
1: يجي لي إشعار أن يريد ينزل تطبيق فلاني، أشوف التطبيق هل هذا مسوي أو مصنوع للفئة العمرية اللي هو فيها، إذا مصنوع للفئة العمرية أسمح به، إذا كان لا
2: الله يحفظهم يبارك فيهم.
1: آمين.
2: تفرح
1: آمين.
2: فيهم.
0: شكرا لك المهندس يحيى.
1: شكرا على الصباح.
0: الله يسلمك،
1: شرفت بوجودي معكم اليوم.
2: الله يسعدك، احنا لنا الشرف ان نسلط الضوء على هذا الحديث وانكم نعم. قريبين منه.
0: المهندس يحيى بن ناصر الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات، شكرا لك على حضورك معنا في الاستوديو وعلى المعلومات اللي قدمتها للمستمعين. شكرا
1: جزيلا.
0: الله يسلمك.
2: وكان حديثنا مستمعينا عن المساهمة في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة، وتحديدا عن مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الرقمي الاجتماعي. ندعوكم إلى الاطلاع على هذه المسودة عبر القنوات الرسمية لهيئة تنظيم الاتصالات، والمشاركة بملاحظاتكم أيضا، المقترحات اللي تقدمونها من خلال فترة المشورة العامة. فكل رأي واع قد يكون إضافة في طريق بناء بيئة رقمية أكثر أمانا لأبنائنا.
0: مستمعينا الكرام، احنا ختمنا الساعة الأولى ودخلنا في الدقائق الخمس الأولى من الساعة الثانية من عمر البرنامج، ونستمر معكم حتى تمام الرابعة في صوت الشباب. أفتش فيك عن لغتي وأحلامي.

0: حياكم الله مستمعينا ومكملين معكم في برنامج صوت الشباب، ومكملين ايضا يعني كذا احيانا في الفاصل في بعض الاحاديث الجانبيه ويعني اليوم ما عنده شغله مشاعل الا موضوع الجو والحراره والطقس، لكن
1: ما قلت بس قاعد اقول ما اريد اطلع من الاستوديو
0: الحين ما قلت وتوصي
1: اي واحد
0: وتوصي اي واحد طالع من الاستوديو يشرب ماي وساونا وغيره، لكن زين يعني نحن متعايشين متكيفين مع
1: الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله.
0: في عندنا كذلك فقرة أخرى مشاع اليوم يعني نتكلم عن وحدة من المبادرات في وحدة أيضا من الولايات، شيء كذا يعني قريب من القلب
1: صحيح،
0: وشيء يعني نقدر نقول بأنه ممكن يحقق الهدف الأسمى اليوم يعني ويعزز الثقافة المجتمعية
1: بالضبط ده. نتكلم عن مهارات المستقبل مستمعينا يعني

0: تخيل طالب في الصف السابع يبدأ بسلك صغير وحساس ولوحة إلكترونية بسيطة، بعدين تتحول الفكرة أمامه إلى مشروع يشاهده يمكن يتحرك أو يصدر صوت أو ينبه أو يقرأ بيانات أو يساعد في إيجاد حلول لمشكلة من واقع حياة اليومية.
1: صحيح.
0: نتكلم عن مهارات المستقبل اللي تبدأ من المدرسة، من الطالب نفسه اللي يتعلم كيف يحول الفكرة إلى تجربة، والتجربة إلى مشروع، والمشروع إلى إنجاز.
1: نعم، في حديثنا طبعا وين راح يكون؟ في فقرة عطاء.
0: عطاء
1: هذه الفقرة اللي احنا اكيد نقترب فيها من هكذا مبادرات، وفي هذه اللحظات يسعدنا ان نرحب بضيفنا بالاتصال الهاتفي الاخ حمد بن ساعد المقحوصي، رئيس مبادرة نحن هنا، ذي المبادرة الثقافية، وهذا الفريق التابع طبعا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والحديث طبعا عن هاكاثون الاردوينو للابتكار المدرسي، وهو الاول من نوعه في جعلان بني ابو علي. اخوي حمد مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور السرور.
1: يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك بخير ان شاء الله.
2: نحمد الله ونشكرك، كيف حالكم؟ طيبين.
0: بما انك تكلمت عن هيثم الاجواء، طبعا هناك عندهم اجواء مغايره
1: في الاشخره،
0: الاشخره جوها غير، فسأل نجدة عن الاجواء هناك.
1: عندك خلاص الحين
0: حياك الله اخوي حمد،
1: يمكن بعيد عن الاشخره.
2: حياكم الله، يا مرحبا.
0: خبرنا عن الاجواء الليليه، كيف عندكم المساء؟ شيء نسناس هبوب؟
2: الحمد لله، بفضل من الله الأجواء عندنا طيبة بفعل الأمواج اللي موجودة عندنا في بحر العرب، وبحكم حن قريب الأشخرة فالأجواء جدا جميلة، خاصة بالليل الضباب والأجواء والهواء البارد.
1: الله
2: الله. وفي الصباح على البحر الأجواء كلها جميلة الحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: الله يديمها إن شاء الله. طبعا خلينا نروح لنعرف المستمع عن هاكاثون الأردوينو للابتكار المدرسي اللي لأول مرة في جعلان بني أبو علي. ممكن نعرف المستمع عن هذه الفعالية وإيش فكرتها بالضبط؟
2: بإذن الله. هذا الهاكاثون بداية أنا ممثل مبادرة نحن هنا التابع لوزارة الرياضة والشباب. هذه المبادرة تعتبر مبادرة غير ربحية، تهتم في مجال الموهبة ومهتمة في الشباب اللي موجودين في جنوب الشرقي، في محافظة جنوب الشرقي. أما عن سؤالك التالي عن الهاكاثون، طبعا هذا الهاكاثون الأول من نوعه في جعلان بني أبو علي، وهو هاكاثون الأردوينو للابتكار المدرسي. هو عبارة عن برنامج تعليمي وأيضا تطبيقي يجمع الطلبة المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار في بيئة تفاعلية. الهدف من هذا الهاكاثون تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية باستخدام تقنية الأردوينو.
0: إيش هي الأردوينو؟ عرفها المستمع.
2: الأردوينو يمكن هي الفكرة بسيطة، تعتبر بأنه عقل إلكتروني صغير. يعني لتبسيط الفكرة، يستطيع المشارك أو الطالب برمجته للتحكم في الأجهزة والمستشعرات المختلفة. فبدل أن يتعلم البرمجة بشكل نظري فقط، يرى نتائج عمله أمامه مباشرة.
0: نعم.
2: فكذا من خلال يعني من خلال الأردوينو يستطيع طالب تنفيذ مشاريع متنوعة مثل أنظمة الإنارة الذكية وأيضا أجهزة قياس الحرارة والرطوبة ومن الأمثلة وكثير من الأمثلة، أنظمة الري وأجهزة الإنذار وغيرها من المشاريع الممكن أن يطبقها الطالب في تنفيذ هذه المشاريع.
1: نعم أخوي حمد، يعني الهاكاثون يستهدف طلبة صفوف من السابع إلى الحادي عشر. ليش؟ نعم. ليش هذه المرحلة العمرية تحديدا؟ وإيش أهمية أنه يبدأ الطالب يعني بدري في عالم البرمجة والتطبيقات العلمية، يعني من هو يعني في مقاعد الدراسة في المدرسة؟
2: هذه المرحلة تعتبر يعني مرحلة جدا مهمة، مرحلة النضوج، مرحلة يعني الفضول عند الطالب. فهذه هي تبني مهارات الطالب وميوله، في هذه المرحلة تبني مهاراته وميوله المستقبلية. حد يمتلك يعني كل الطلاب في هذه الأعمار الرغبة العالية في الاكتشاف والتجربة والبحث والتقصي. وعندما نعرف الطالب مبكرا عن البرمجة والتقنيات الحديثة، فلذلك حنساعده على تنمية التفكير المنطقي والتحليل لتعزيز قدرته على الابتكار وأيضا لحل هذه المشكلات التي تواجه.
0: نعم. طيب إذا ما تكلمنا عن البرنامج اللي يمتد 5 أيام وبتكون مكثفة، فيها تدريب، فيها تنفيذ مشاريع، فيها عرض أيضا ختامي لما تم تناوله أيضا وإعطائهم المعلومات خلال الفترة الماضية، إيش أبرز الأشياء اللي ممكن أن بيعيشها الطالب خلال هذه الأيام، وكيف ينتقل من الفكرة إلى التطبيق نفسه؟
2: صحيح، حن عملنا هذه الدورة أو هذا الهاكاثون لمدة 5 أيام بصورة مكثفة، تعتبر هي رحلة تقريبا متكاملة، تبدأ بالتعرف على أساسيات الأردوينو والبرمجة، ومن ثم الانتقال شيئا فشيئا إلى التعلم العملي واستخدام الحصافات والمكونات الإلكترونية المختلفة اللي موجودة في صندوق أو الحقيبة، حقيبة الأردوينو. وبعد ذلك يعني نكون فريق عمل وبشكل منظم، ويكون بتطوير فكرته، يعني اختيار الفكرة، بحث عن مشكلة معينة، ومن ثم يبحث على حلها، تحليل هذه المشاكل، فيبدأ بتصميم هذا النموذج أولي يبرمجه، ومن ثم يختبره ويحسنه في حال إذا حصل يحتاج إلى تحسين لهذا البرنامج. أما في اليوم الختام، اليوم الخامس من هذا المسار، مسار الهاكاثون، يكون فيه عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم. يعني من خلال هذه 5 أيام يتم بناء هذا المشروع بتسلسل، بمعالجة شيف، بخطوة بخطوة، من ثم تبدأ لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المنفذة والنتائج، ويتم تكريم المشاريع الفائزة في هذا المشروع.
1: واضح. نعم، يعني الجانب التقني واضح مثل ما شرحت أخوي حمد، لكن أكيد في مهارات ممكن أن يكسبها الطلبة من ناحية، يعني خلنا نقول، حل المشكلات، العمل الجماعي مثلا، أو يعني المهارات الاجتماعية اللي ممكن أن يكتسبها المشاركين في هذا الهاكاثون. فيعني إيش هي المهارات من وجهة نظرك اللي ممكن أن يخرجوا فيها كخلاصة بعد هذا البرنامج؟ ما أتحدث عن المهارات التقنية، بل المهارات الأخرى
0: واللي بتساهم أيضا من بعد هذا البرنامج أنهم يكونوا جزء من المشاركات، سواء كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها، في مثل هذه المسابقات اللي تتمثل في مسألة الابتكار.
2: صحيح، يعني أكيد في مهارات أخرى يكتسبها الطالب، يعني من غير الجانب التقني والعمل الجماعي وحل المشكلات وغيره، في مهارات حياتية يكتسبها المشارك والطالب، يتعلم التفكير الإبداعي، كيف يبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها، وأيضا يتدرب على العمل الجماعي ومن خلال تقسيم الأدوار في مجموعته، ويكتسب أيضا العرض والإقناع والثقة بالنفس عند تقديم مشروعه، ويتعلم كيفية التعامل مع التحديات. أيضا هذا من الأشياء اللي يتعلمها الشخص، وتحويل الأخطاء إلى فرص لتطويرها، بما ذلك يسهم بناء شخصيته تكون قوية وقادرة على التعلم المستمر بصورة مستمرة والمبادرة في هذا الجانب.
0: نعم، يعني يمكن هذه الفترة فترة وايد مناسبة لطلبة اليوم الصف 17
1: في الإجازة، يعني
0: إجازة الصيف بعيدا عن الرتابة، أنك أنت تعطيهم هذا الاتجاه. إيش الرسالة اللي توجهونها اليوم للطلبة أولياء الأمور اللي يسمعوننا وأول مرة يسمعون حتى عن هذا البرنامج؟ هل في مجال للمشاركة، أو خصوصا لمن يظن أن البرمجة والابتكار يمكن يكون مجال جدا صعب أو بعيد عن أبنائهم، كيف ممكن إحنا نوصل هذه الرسالة بتغيير نظرة أو تعديل نظرة معرفية في هذا المجال؟
2: الرسالة، والله هذا البرنامج أو هذا الهاكاثون والبرمجة والإلكترونية، أول حاجة تبني عليها الدولة في رؤية عمان 2040، هذه الرؤية يعني أو اتجاه الدولة للرؤية المستقبلية في عصر التطور، فيجب على أولياء الأمور والمجتمع الحث في الاتجاه في هذا الجانب بما له من مستقبل ظاهر. فرسالتي الأساسية أنه في بداية للمشارك ما يخاف من التجربة، فكل مبتكر ومبرمج ناجح يبدأ بخطوة بسيطة جدا وسؤال صغير. قد تكون لديكم اليوم فكرة بسيطة لكنها قد تتحول غدا إلى مشروع متميز يخدم المجتمع. أما النصيحة لأولياء الأمور فنقول إن أبناءنا يمتلكون قدرات كبيرة جدا، تحتاج فقط إلى بيئة تشجعهم، من البيئات اللي حنا الحين جالسين يعني نهيئها لاكتشاف التجربة.
0: نعم.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا عندي سؤال كذا طرى علي، وهو كان يتكلم قبل شوية أخونا حمد. اليوم لما نتكلم عن بيئات سلطنة عمان مختلفة، وأتوقع أن الإشكاليات اللي تقع في البيئات المختلفة دائما تعطي الطلاب نظرة بعيدة للمستقبل في إيجاد حلول ضمن هذه البرامج اللي يدخلون فيها المبتكرة. هل وضعتم بعض المعايير أو بعض المشكلات اللي حابين من خلالها اليوم الطالب يوجد لها حلول تهم وتخص محافظة جنوب الشرقية؟
2: حاليا يعني في تأسيسهم وضعنا لهم حلول يعني ممكن واقعية هم في نظرهم كمشكلة، فحنعطيهم إياها ونقول لهم
0: مثل إيش
2: حلول، مثل أنظمة الري، مثل يعني استخدام الزراعة، يعني تحتاج أنت أنظمة ذكية لتطوير هذا المجال. فنعطيهم يعني كمشكلة ونقول أنت تبحث عن الحل ونساعده ونخليه يعني يفكر في حلول بسيطة ومن ثم يطورها لحد ما يصل إلى الابتكار الملموس اللي ممكن أن يساعده في مشاركاته الداخلية والخارجية في هذا الابتكار.
1: نعم. شكرا لك أخوي حمد، بالتوفيق لكم إن شاء الله في هذا الهاكاثون.
2: آمين جميعاً جباركم.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا
2: لكم كل الشكر على هذه الاستضافة.
0: واجب.
2: جزاكم الله خير.
0: الله يحفظك. يعني شكراً. جميل هيثم مثل هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في عقول الأبناء يبدأ من الفرصة دائما.
1: بالفعل، وكل الشكر طبعا لحمد بن ساعد المقحوصي رئيس مبادرة نحن هنا الثقافي التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحديثنا عن هاكاثون الأردوينو للابتكار المدرسي وهو الأول من نوعه في ولاية جعلان بني أبو علي. إذن مستمرين في صوت الشباب حتى تمام الرابعة، وتفاصيل أخرى أيضا متبقية في حلقة اليوم، لكن نتوقف معكم في هذا الفاصل.

0: والله سمعت ان هيثم بيروح يتابع مباريات في امريكا.
1: لا وين بعيد
0: تحضر ما تبغى تشوف الشاشه.
1: اتابعها عن بعد، واحنا يعني اكيد عندنا برنامج
0: المونديال
1: مع زملاء حسين العميري وكذلك صادق اللواتي ومحمد شملي طبعا.
0: نعم.
1: البرنامج هذا من البرامج اللي احب اتابعها حقيقه، بالاضافه الى متابعه المباريات.
0: في متعه يعني. البرنامج
1: صحيح.
0: حتى مع التواصل الجمهور، توقعاتهم، السوالف هذه، حماسهم، تحس وكانه يعني
1: والبرنامج نضج يعني البرنامج يعني كان من سنوات وهو مستمر، فأكيد كل نسخة من البرنامج تأتي بشكل أفضل على اعتبارنا في خبرة تراكمية صحيح. صارت عند الزملاء،
0: وفي أيضا أسرة تشكلت من خلال البرنامج مع الجمهور، قاعدة جماهيرية حرصوا على أنهم يكونون متواجدين في هذا البرنامج. كل موسم في نسخ كأس العالم.
1: نعم. وأيضا تحية للزميل طالب المحروقي، يعد محتوى خاص عن مونديال 2026. هذا المحتوى تجدونه طبعا في قناة إذاعة الشباب عبر منصة واتساب. بإمكانكم الاشتراك في القناة ومتابعة جديد إذاعة الشباب أيضا، كل البرامج بالإضافة إلى المحتوى اللي كلمتكم عنه طبعا للزميل طالب المحروقي. وعابدين البلوشي رافع لوحة كبيرة ومكتوب عليها متابعة قناة إذاعة الشباب على واتساب. طبعا هذا
0: قناة الواتساب.
1: أعتقد أنه ما شاء الله يعني عدد وعدد الاشتراكات.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: يمكن كان نطاق الجغرافي لما كان كأس العالم في قطر كان أقرب لنا بحكم التوقيت، بحكم أيضا أن الكل كان في دولة قطر الشقيقة ومتابع قريب. اللي يروح بر
1: مباراة البرازيل الماضي
0: وايد كان صعب عليه.
1: وين ساعة 4:30 باني.
0: يقول لك في ناس يتريقون ويتعشون متأخر، وفي ناس يجون مدامين ومواصلين عين مفتوحة وعين مسكرة، زين شو الكالف.
1: وفي ناس نايمين ما عنده خبر على المباراة، بس قولهم صيد يقول لك خلاص. يعني بس يبقى يعني طبعا للمونديال نكهته الخاصة.
0: صحيح.
1: يعني تستغرب أحيانا حتى في ناس ما لهم علاقة بكرة القدم لكن يتابعوا مباريات كأس العالم، حتى الأمهات والبيوت يعني الله يحفظهم.
0: صحيح.
1: يتابعن الأخبار كيف
0: أول بأول من فاز
1: البرازيل.
0: مثل ما احنا قاعدين نتابع الحين في الاستوديو لإعادة لمباراة اليابان مع تونس طبعا 4-0. الجميل كنت أقول حق هيثم أن منتخب
1: والله
0: الياباني
1: والله ما في جميل 4-0.
0: لا مش في يعني 4-0.
1: تم إقصاء المنتخب التونسي من المونديال للأسف. يعني
0: أنا ما أتكلم عن 4-0. أتكلم عن حاجة ثانية. اليوم الانطباع الجميل اللي يترك المنتخب الياباني.
1: أيوة. حتى جمهورهم.
0: وجمهورهم في تنظيف الملاعب، في أيضا المكان المخصص للاعبين.
1: روح رياضية عند
0: جميلة.
1: اللاعبين أيضا.
0: جميلة. فحلو الواحد كذا يتعلم، يعني هم يتركون هذا ومن غير الهدايا يقولون لهم شكرا وإحنا نظفنا المكان، وتعطيك كذا أن هالشعب شعب حتى ودك تروح تزور بلاده، يكون عندك فضول.
1: كوكب اليابان.
0: صحيح أنهم كوكب.
1: أي والله. إحنا عموما وصلنا لفقرة أو لفترة أذان العصر، نرفع على مسامعكم الأذان وبعد ذلك لنا عودة لإكمال ما تبقى من حلقة اليوم من صوت الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بعد.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال. نرجع في المساحة الأخيرة من عمر البرنامج، تبقت معنا أيضا محطة هكذا مع ضيف من ضيوف البرنامج أو ضيفة تحديدا من ضيفات البرنامج، ونستمر طبعا في كافة المحطات التي تتعلق بالشباب العماني من إنجازات، من أيضا طموحات يحققها الشباب في مسارات ومجالات مختلفة، وأيضا نتابع الأخبار من هنا وهناك، حيث أن مختصون في مركز هيئة البيئة بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية يرصدون سلحفاة من نوع الريماني أثناء أعمال المراقبة الميدانية المنتظمة على الشاطئ في منطقة العيجة، كانت قد جهزت بعلامة ترقيم قبل 12 عاما. هذا من ضمن الأخبار أيضا، ونتابع تعرفوا فصل الصيف، يعني فصل فيه كذا أحيانا بعض الوجهات السياحية، السياحة الداخلية في سلطنة عمان اللي تكون هكذا غملاذ يعني معتدل بعيدا عن حرارة الجو في بعض الولايات. أيضا خليج مصيرة يشكل أحد أبرز المواقع البحرية في سلطنة عمان من حيث الأهمية البيئية والتراث الإحيائي، إذ يجمع بين تنوع فريد في النظم البيئية البحرية والساحلية التي تدعم حياة مئات الأنواع من الكائنات الحية، بدءا من الكائنات الدقيقة في قاع البحر وصولا إلى الثدييات البحرية. وأيضا من ضمن الموضوعات والأخبار، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يطلق يوم الأربعاء المقبل تطبيق أرتاج. هذا التطبيق التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي بهدف تعزيز منظومة البيانات الوطنية وترسيخ الثقافة الإحصائية وتوظيف التقنيات الحديثة. إذن هذه بعض الأخبار والمحطات، كذلك بدء فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمحافظة شمال الباطنة بمركز لوا للعلوم والابتكار بمشاركة نحو 125 طالبا وطالبة، يستمر حتى 2 يونيو أو من يوليو المقبل.
1: لا هذا الحراك وجميل هذا التنوع هيثم، يعني إذا ما رجعنا بالزمن للوراء كيف كنت تقضي أيام الصيف؟
0: أيام الصيف؟
1: فترة الله. الإجازة يعني
0: والله يعني هي يعني مختلفة
1: تروح اللقاط
0: يعني على حسب الـ يعني الـ السن يعني في سن معين كنت مثلا أروح مع أولاد خالتي أروح سويق
1: مثلا تحس نفسك رايح
0: أصيف هناك
1: يعني. يا سلام، يعني ولاية السويق صارت مصيف
0: يعني عاد أصير هناك يعني ينقلب لوني مرة، أصير كذا يعني يصبغ يعني صبغة مرة صبغة سمع يعني. أخذ تان يعني ليش؟ لأن نحن نقوم من الصبح نحن نقول من غباش الله خير زين، ونروح البحر ونسبح في البحر ونحدق على البحر فيعني هذه ذكريات
1: تعيش الصيف صيف
0: هذه
1: صحيح
0: ذكريات والله ما أنساها. زين الجو حار؟ لا الماي البحر بارد.
1: زين عندكم هناك في المصنع ترى بحر؟
0: لا بس عاد هناك
1: غير
0: يعني
1: صح
0: غير
1: بحرنا
0: غير غير غير
1: يا سلام يا سلام
0: لا هناك الصحبة بعد فهمت
1: كيف واللولا والأجواء الحلوة وجميلة حقيقة هذه الحارات
0: ذكريات طفولة يعني هذه يعني الواحد يدركها بعد فترة من الزمن بأن هذه التفاصيل هي من شكلت الواقع الحالي لي يعني
1: وشخصيتك،
0: هي اللي شكلت شخصيتي، شكلت جوانب كثيرة من حياتي.
1: نعم.
0: فمثل هذه الذكريات أكيد أن أقدرها واستذكرها يعني بين فترة وأخرى، والله يحفظ طبعا الأهالي هناك يعني تجدين بأن الحارة كلها عبارة عن يعني كأنهم بيت واحد يعني.
1: صحيح. مر علي مقطع ري المستمعين، كانت واحدة تقول، واحدة الإعلاميات الإماراتيات تقول في هذه الفترة في هذا الزمن تقول أفتقد لموضوع الجار للجار، لما كان الجار يربي ولدك، لما كنت أنا ما أقدر أطبخ وأتصل على جارتي وأقولها باكل من غداكم أو من عشاكم أو زودولي معاكم،
0: تلاقي الواحد يعزم عمره
1: اللي يعزم عمره فتلاقي يعني في هذه الفترة في هالزمن يعني صعب أنك تكون كذا، يعني يدوب الجار تلاقيه برع وتسلم عليه من بعيد لبعيد، يعني التفاصيل أصبحت مختلفة، الاهتمامات أصبحت يعني كل واحد بعيد عن الآخر يمكن يجمعهم.
0: ممكن أنت لأنك في مسقط يعني ما تحسي فيها وايد يعني
1: أكيد.
0: على عكس القرى يعني
1: طبعا هذا الجميل اليوم اللي ودي أقوله، اللي تمتاز به ولايات ومحافظات سلطنة عمان أنها ما زالت محافظة على هذا الجانب. صحيح تغيرت حتى السكنات بين الأول والحين، ولكن بقوا محافظين حتى على الزيارات، على هذه المشاركة المجتمعية الحلوة. وتمتاز بها سلطنة عمان. أنا شفت آيس كريم هناك واحد راسل.
0: أي بس ملاذ اليوسفي يسلم عليكم يقول شكلكم نسيتوا ولاية السيب. لما كنا نتكلم عن الولايات صحار وسويد والمحتوى مع منير.
1: أها. لا ما تنسى سكر وحليب.
0: ومسي عليكم بالخير
1: نور السرور
0: من فيصل الفارسي. وأرفق لنا آيس كريم الطيبين، يقول ما خاطركم إلا في الآيس كريم.
1: أي والله.
0: هيثم ومشاعل ويقول يبالكم كول بوكس آيس كريم
1: سلام.
0: وأرسل لنا صورة يعني
1: والله.
0: حين نحن إيش نستفيد
1: والله.
0: يا فيصل
1: تعرف
0: إيش نستفيد؟
1: أنا أمس على فكرة أمس طالبة قبل ما يمل البلاد، فأمي تقول لي مشاعل ما بتأخذينا معك مسقط، قلت لها لا خلاص خلي هني. فحقيقة أنصحكم
0: زي واضح من صوتك ترى
1: أنا رايح.
0: صح.
1: يبالي يرجع شوي.
0: فواضح من الصوت يعني احيانا حتى حق الاطفال والله يعني تمرضوا بسبب الايس كريم والمشروبات
1: والرطوبه برا وحر وشمس.
0: اذا اعتقد ان ضيفه اليوم الضيفه الاخيره في البرنامج اعتذرت
1: ويعني صار معها ظرف
0: ويعني نرجو ان شاء الله انها تكون بخير. واحنا يعني بهذا يعني نكون ختمنا كل الفقرات معاكم. تبقت فقط فقرة الأخبار اللي نستعرض فيها الأخبار المحلية فيما يتعلق بموسم الخريف. كيف استعداد الخريف مشاعل؟
1: إن شاء الله مثل ما الناس تنتظر الأجواء الحلوة. كنا نتكلم إحنا أيضا عن الجاهزية اليوم في المواقع السياحية الجميلة والإضافات المنتظرة مثل موقع شعب والإطلالة الزجاجية الحلوة.
0: يا سلام. خليني أعطيك واحدة من الإحصائيات أو المؤشرات. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي العام 2025 مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد،
1: ما شاء الله،
0: بما أسهم في تعزيز وتغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي. السنة الماضية كان معروف يعني واضح يعني غزارة الأمطار وكميات الرذاذ أيضا والمياه المحتجزة في السدود. أيضا إذا ما تحدثنا عن المشاريع، بما أن ذهبنا إلى أقصى الجنوب نذهب إلى أقصى الشمال أيضا، يعني في محافظة مسندم تحديدا نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بخا بمحافظة مسندم بلغت نحو 95% في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولايات المحافظة.
1: وتستاهل المحافظات والولايات هذا الاهتمام مستمعينا. فتحية لكل اللي انضموا معنا ولكل اللي كانوا موجودين عبر السمع. بس كيف اللوحة البيضاء منورة شوارع سلطنة عمان خريف ظفار.
0: ايه.
1: واللي حقيقة تميزت أحيانا تقعد تركز هل هذا محلي ولا لا من دول مجلس التعاون.
0: ما تعودنا على اللوحات البيضاء يعني إلا اللوحات اللي هي الهيئات الدبلوماسية يعني.
1: صحيح. فجميل مواكبة مثل هذه المستمعين اللحظات الموسمية. وشكرا لشرطة عمان السلطانية اللي أتاحت أيضا الحصول على هذا الرقم بمبلغ مالي مستمعينا، وحددوا إلى وقت معين
0: إلى نهاية السنة.
1: نهاية السنة نهاية 12. فبإمكانك أنك تحصل على نفس رقمك بالمبلغ اللي هما رصدوه، ما يحضرني حاليا، باللون الأبيض
0: حاجة و70 ريال تقريبا
1: 70 ريال عبدين يقول 70 ريال.
0: يعني هي فرصة أيضا الناس اللي يحبوا أحيانا التفرد، فهمت كيف؟ يحبوا إنه يكون عنده شيء مميز. وبعدين هذه كنا نشوفها في بعض الدول، يعني اللي هي اللوحات المرتبطة بحدث معين أو موسم معين. واليوم أصبح يعني هذه فكرة أيضا إبداعية بصراحة، يعني أنا شوفها يعني من شرطة عمان السلطانية، وأيضا فيها مردود ومدخول للبلد.
1: إذا مستمعينا إن شاء الله تكونون بأجواء حلوة تعيشونها. راشد الماجد أيضا سمعت أمس.

0: إذا سمعنا هذه الأغنية لخريف ظفار بصوت الفنان سندباد راشد الماجد، من ضمن الحفلات أيضا الغنائية المنتظرة في خريف ظفار 2026. الموسيقار محمد القحوم، الفرقة اليمنية التراثية هذه اللي تجوب العالم، وشكلت أيضا قاعدة جماهيرية كبيرة، وكان لها أيضا حضور في دار الأوبرا السلطانية، وبتشارك الجمهور في محافظة ظفار أجواء جميلة. الجميل الاهتمام بالفن والنغم في مثل هذه المواسم السياحية،
1: خصوصا موسم فرايحي يعني.
0: والسنة الماضية ما كان فيه حفلات غنائية،
1: يعني الحفلات هذه منتظرة، يعني مشاعل هذه موسم الخريف، يعني كان في فترة من الفترات وجهة يعني للسياح بسبب الحفلات الغنائية. صحيح أن الجو عامل مساعد، ويكون يعني بسبب الأنشطة والفعاليات والحفلات الغنائية اللي كانت تشكل يعني عامل جذب كبير لبعض السياح يعني،
0: وبالأخص بالليل. يعني الواحد يقول أنا فترة النهار كنت متجول في بعض المواقع السياحية،
1: وبالليل حصلت لي جدول يعني.
0: بالضبط، يصنع له جدول حلو، والمسرحيات حاضر وكل حاجة، فأكيد بنكون مواكبين لهذه الأحداث.
1: على طاري الأحداث، الخريف بدأ فلكيا اليوم، يعني
0: الخريف بدأ فلكيا، وبعض الأشخاص يقولون أن الأجواء حلهم عندهم نوعا ما تعدلت في محافظة ظفار، صوب الجبل رذاذ وكذا، أجواء جميلة. ولكن احنا نقول دائما الناس ما تستعجل، تنتظر،
1: واللي بيروح قبل يشوف يعني كيف ممكن أن تكون البداية، بداية الخريف، ويحب يستمتع يعني بلحظات البدايات.
0: صحيح،
1: ممكن أنه يروح بعد يعني.
0: والأجواء تكون كذا، الغيوم منقشعة، صح، والوجه
1: الله
0: صح.
1: الله. خلاص بدينا نعبر، عاد لما وصلنا عند ظفار الحب بدينا نعبر، والمفردات اللي تطلع من المشاعل هذه يعني محسوب لها ألف حساب.
0: يا سلام. في الجميل أيضا حضور شعراء من محافظة ظفار والملحنين أيضا، ومشاركاتهم وتعاونهم مع الفنانين مستمعينا سواء من الوطن العربي. وبيكون لنا أيضا يعني إذا ما تكلمنا، إحنا ما عندنا الحين برامج فنية. الشيخ مسلم الكثير اللي تعاون بكلماته مع الفنان عبد المجيد عبد الله في الأغنية الأخيرة، فلما تشوف مثل هذه الأسماء العمانية تصدح بأصواتها كذا، فنانين لهم هذه القاعدة الجماهيرية والمحبين في الوطن العربي.
1: الجدول الحفلات تم الإعلان عنه كليا يعني؟
0: ما كليا، لا،
1: لأن كأن سمعت الفنان عبد المجيد لما كان في مسقط،
0: والله سمعت إيه،
1: قال أشوفكم في ظفار.
0: صحيح،
1: بس ما أعرف عاد يعني إذا بتكون في حفلة،
0: الله أعلم
1: ولا لا.
0: الله
1: يعني
0: أعلم. كانت الفترة الأخيرة اللي كنت ها كانوا يقولون في مشاورات والاتفاق مع الفنان عبد المجيد عبد الله، بس ما نعرف إذا تم الاتفاق أم لا. لكن إحنا أكيد نأمل أن دائما تكون محافظة ظفار محطة أسرية جميلة يعيشها،
1: تكون غنية بالفعاليات أيضا، وغنية
0: متنفس
1: بالناس الجميلة والراقية، يعني سكان محافظة ظفار وأيضا المقيمين فيها، ويعني الزائرين لهذه المحافظة اللي تتزين وتتوشح بثوب الخضار، هذا الثوب الأخضر الاستثنائي اللي أجواء تأسر العين والقلب أيضا.
0: أكيد، إذا أجواء استثنائية في انتظاركم مستمعينا في مهرجان أو خريف ظفار 2026. وما ننسى نذكركم، إحنا من أسبوعين خذينا واستضفنا أصحاب تطبيق مسرة اللي تم اعتماده من قبل وزارة التراث والسياحة، وأيضا بلدية ظفار، وأيضا مكتب محافظ ظفار في مسألة التنسيق أيضا وحجوزات الشقق الفنادق وغيرها، كون أن مخصصين حاجة وميزة ما تلقونها في التطبيقات الأخرى.
1: إيش الميزة؟
0: بإمكان الأشخاص اللي يحجزون لظفار يقسطوا لهم المبلغ من دون فوائد. أيوة، أنت بإمكانك تقسط المبلغ اللي حجزك بدون فائدة، ولذلك يسرون لكم، والله الميسر، والله يوفقهم إن شاء الله الشباب العماني.
1: إن شاء الله. عموما نأمل أن يكون موسم استثنائي إن شاء الله، وإحنا أكيد وصلنا معكم لختام حلقة اليوم. نذكركم بحاجة أخيرة بس، اشتركوا في قناة إذاعة الشباب على واتساب، تجدون الرابط في منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو رقم الواتساب لإذاعة الشباب 724-442-009. الله يسعدكم ويوفقكم وين ما كنتم، ونلقاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة.
0: الله يحفظكم مستمعينا، وكانت هذه محطتنا مع بداية الأسبوع لليوم الأحد 21 من يونيو 2026، 5 من محرم 1448 للهجرة. مشاعل بنت سعيد القاسمي وهيثم بن سالم الزجالي عبر ناقل الصوت والإعداد، في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي.
1: وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج اللي يتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة، عابدين بن محمد البلوشي. إلى اللقاء.
0: لا تمام.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاءً

0: لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد وفجأة
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نيمار.
1: نيمار. بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: سيرينا ويليامز. مستمعين الأعزاء، نقلب اليوم أوراق أيقونة رياضية ملهمة اعتلت عرش التنس والتاج يزين رأسها، ملكة ملاعب الكرة الصفراء، لاعبة عرفتها الملاعب بالقوة وشاهد لها العالم بالإنسانية. جمعت بين القمة والتواضع، الثراء والعطاء، فلم تكن الألقاب غايتها الوحيدة بل الوسيلة لصنع أثر يبقى. إنها سيرينا ويليامز. ولدت سيرينا ويليامز في 26 سبتمبر 1981 في ولاية ميشيغان الأمريكية. نشأت في كنف أسرة بسيطة انتقلت للعيش في كاليفورنيا. آمنت سيرينا ويليامز بالحلم قبل أن يكتب، وآمن والدها ريتشارد ويليامز بموهبتها فتولى تدريبها. أما والدتها أوراسن برايس فقد غرست في قلبها قيم الانضباط والثقة بالنفس، وبرفقة شقيقتها فينوس كبر الحلم وتحولت الأخوة إلى شراكة مجد. وعلى الصعيد الإنساني، اختارت سيرينا شريك حياتها رجل الأعمال أليكسيس أوهانيان الذي شكل سندا ودعما لمسيرتها. رزقت منه بابنتيها أوليمبيا وأديرا لتؤكد أن أعظم ألقابها لم يكن على الملاعب بل في حضن الأمومة والأسرة. لم تكن سيرينا لاعبة تنس عادية بل أسطورة من أساطير اللعبة، فوصلت إلى 23 لقبا في بطولات الجراند سلام للفردي وأربع ميداليات ذهبية أولمبية، وتربعت على صدارة الترتيب العالمي لسنوات طوال. كانت قوة لا تقهر وإرادة لا تكسر وعنوانا للتحدي وأيقونة للنجاح. لم يتوقف أثر سيرينا عند حدود الملاعب، فبعد الشهرة ودخول عالم الثراء اختارت طريق العطاء. دعمت الشعوب الأفريقية حنينا لجذورها. سافرت في عام 2006 مع منظمة اليونيسيف إلى غانا لدعم حملات صحية وإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وفي عام 2008 أسهمت سيرينا ويليامز في بناء مدرسة ثانوية في كينيا لتفتح أبواب العلم ومواجهة ظلام الجهل. وفي عام 2011 عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسيف تكريما لجهودها في مجالي الصحة والتعليم. كما أسست مؤسسة سيرينا ويليامز الخيرية وقدمت من خلالها منحا دراسية ودعمت مبادرات تعليمية وصحية. وخلال جائحة كورونا تبرعت بأكثر من 4 ملايين كمامة لحماية الأطفال في المدارس. آمنت سيرينا ويليامز بأن التعليم هو أساس نهضة الشعوب وأن بناء العقول هو أعظم استثمار في مستقبل الأوطان، وأكدت أن أعظم عطاء يقدم للطفل هو إتاحة فرص التعلم، وأن المعرفة والثقافة هو الطريق الأمثل لمجابهة الفقر. تشهد ملاعب الكرة الصفراء على إنجازات سيرينا ويليامز، وتشهد القلوب على إنسانيتها. قد تنسى الأرقام ويخفت بريق الألقاب، لكن العطاء باق لا ينسى، باق في مدرسة افتتحتها ومستشفى دعمتها وطفل أعادت إليه بسمة الأمل. إنها ليست بطلة التنس فحسب بل قائدة عطاء وسفيرة أثر. إنها سيرينا ويليامز. نهر الخير.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

مساءكم جمال كجمال أرواحكم النبيلة، مساءكم يوم جميل يحمل في تفاصيله نبلة عطاءاتكم المستمرة. نبحر هذا اليوم بموضوعات متجددة منوعة بإذن الله إلى تمام السابعة مع بداية أسبوع متجدد من خلال التواصل المتجدد مع أصدقاء إذاعة الشباب. أهلا بكم جميعا، كيف أموركم اليوم؟ يعني رسميا دخلنا اليوم بالتحديد إلى فصل الشتاء، لا يا ريت لو الشتاء، فصل الصيف، ولكن يعني في فصل الصيف هناك الكثير من محبي هذا الفصل بالتحديد، يعني وتحديدا يقول لك في فصل الصيف البعض منهم متبعي الموضة يقولوا في فصل الصيف لازم نغير لون بشرتنا يكون فيها تان نتشمس، لكن عاد والله لا تتشمس زيادة، ما أعرف كيف الجو بيكون معاك. وفي ناس مثلا في الشتاء بالتحديد يقول لك والله البرد يدخل في العظم، يجيني صولان بالمصطلح المحلي. الله يعطيكم الصحة والعافية. أكيد مع كل فصول الحياة وكل فصول أيضا الأجواء وكل فصول المشاعر التي تحمل الكثير والكثير، اليوم سنتطرق بإذن الله إلى موضوعات متجددة تتنوع بين الحضور المميز من المستمعين، والأسبوع الماضي بالتحديد الكثير من المشاركات الجديدة التي يعني باتت بالنسبة لنا هي الحضور البهي في طاولة استوديو 5 من خلال المشاركات الواردة على رقم الواتساب، ونعتذر طبعا لبعض الرسائل اللي ما قرأناها، ولكن اليوم إن شاء الله نستمع لهذه المشاركات صوتا بعيدا عن الواتساب. عندنا اليوم مجموعة من المحطات، الفقرات الأساسية أكيد بنعرفكم عليها بعد الفاصل الأول بإذن الله. أتمنى لكم مشوار طيب، هذه تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. معكم على الهواء مباشرة عدنان الميمني في الإخراج، عمار البلوشي، مساء الخير يا عمار، ومساء الخير لكل المستمعين.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لكل الأصدقاء، لكل من بعث لنا رسالة على رقم الواتساب على 724-42-009. ومثل ما تعودت دائما نعرفكم بفقرات البرنامج تباعا أيضا لمشوارنا المسائي، نستقبل أصواتكم مشاركاتكم، نتجه أيضا إلى محطاتنا المتنوعة بين الحين والآخر، بالإضافة إلى المعلومات المختلفة. هناك أيضا لدينا وقفة مع ضيفتنا اليوم حول الموضوع بشكل عام، سنطرح سؤال تفاعلي للمشاركات الواردة على رقم الواتساب بالتحديد، وتحديدا سنتحدث عن تأثير الريلز فيديو أو الريلز فيديو على أبنائنا في المستقبل. وهناك ورشة صناعة المحتوى في سلطنة عمان حاليا، والأستاذة جويرية البلوشي متخصصة في صناعة المحتوى في سلطنة عمان ستحدثنا بإذن الله كيف يستطيع أيضا صانع المحتوى يبني ثقة حقيقية مع جمهوره ومتابعي، وظهور الأطفال في المنصات الرقمية بين التأييد والرفض. وهذا هو السؤال اللي نطرحه اليوم مع المستمعين الكرام. بإذن الله أيضا سنتوقف في محطة سوالفنا حلوة، نطرق أبواب الحديث، نستمع لوجهات النظر بين مواقف الحياة والمشاعر، سنتطرق إلى موضوعات جديدة مختلفة مع كل متصل بإذن الله سالفة من سوالفنا الجميلة وحديثنا المسائي. اليوم حضرنا لكم كذا مجموعة إن شاء الله 10 أسئلة مختلفة في سوالفنا حلوة. بنروح أيضا لفقرة net.com وبنتوقف مع آخر أخبار التكنولوجيا، وعندنا أيضا منوعات هذا المساء. بنروح طبعا الأخبار الصحية أيضا المنوعة هذا المساء بالتحديد، واللي سجلت أيضا هذه الأخبار حضورا ورصدناها من خلال المتابعة للصحف العالمية. في فن بإذن الله هذه المحطة بتكون معانا أيضا إيقاعات العالم لمهرجان موازين اللي يستقبل جمهوره بين الإيقاعات المختلفة، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين بإذن الله في فن.

رياضة وكأس العالم والتحذيرات، بتكون لنا وقفة، سلامتكم تهمنا، من الأخبار المهمة جدا اللي يستخدموا سماعات الرأس بالتحديد لازم يستمعوا إلى هذا الخبر، لأن اختصاص الأنف والإذن والحنجرة يعني أوصى كذا بعدة خلاصات دراسية حول هذا الموضوع، من خلال أيضا المتابعة لمستخدمي سماعات الرأس وإيش المشاكل اللي ممكن تكون أيضا بالنسبة للأذن الوسطى. في رياضة من المونديال اليوم، نتجه إلى بوابة اسكتلندا مع المغرب اللي يهدي العرب الانتصار الأول في المونديال، وتحديدا لمنتخب المغرب الانتصار الأول للمنتخبات العربية في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم كرة القدم 2026، وأيضا تفاصيل كثيرة جدا من خلال هذه المحطة. هذه مجموعة من المحطات المنوعة إلى تمام السابعة مساء، نتمنى إن شاء الله تكون صفحاتنا متجددة برفقتكم وتكونوا على السمع وتستمتعوا معنا ونسمع أصواتكم ومشاركاتكم، ولحديثكم أكيد بصمة وحضور مميز في إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم معنا وسعيدين جدا أيضا بمشاركة الأصدقاء. كل التحية لكل الأحباب والأصدقاء. وصلت لنا سلام مشاعل، ما أدري إذا كان السلام صحيح ولا لا. تحية طبعا الأستاذ يوسف اليوسفي، وإن شاء الله يكون على السمع ومتابعنا ومستمتع معنا. عموما شكرا أيضا لكل الزملاء المتابعين محطات استوديو 5 لهذا اليوم. شكرا جزيلا أيضا لرسائلكم مستمعينا على 724-42-009. شكرا جزيلا لمروان الكعبي، حياك الله يا مروان، يقول حبيت أسجل حضوري معاكم، أول مرة أشارك على رقم الواتساب، وبإمكانك أيضا متابعة أغلب المحطات والفقرات المنوعة في استوديو 5 وبرامج إذاعة الشباب على رقم الواتساب، وتكون من المشتركين بإذن الله. عزيزي الإنسان، الحياة رحبة فيها من المستمع ما لا يضيق عليك، والفرص دائما متوفرة ووفيرة، كل الفرص موجودة. الأشخاص، النجاحات اللي فاتتك في الفترة الماضية ما هي من رزقك ولا هي من نصيبك ولا انخلقت لك، رزقك بيجيك لو كان في أقصى الأرض، بس اهدى اسعى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكيل، وكل اللي يجي من الله حياه الله. خالد بن سليمان العاصمي، حياك الله يا خالد، مسائك سعيد ورضا، سعيدين جدا بتواصلك معنا. شكرا أيضا لفاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث، حياك الله، وتقول مساء الخير للجميع، إلى كل من طبيعته اللطف والكلمة الطيبة، إلى كل من إذا دخل ابتسم، إلى كل من إذا أقبل سلم، إلى كل من يقدم حسن الظن أولا. أين أنتم أيها الأصدقاء؟ أرجوكم لا تذهبوا بعيدا، فالمجتمع بحاجة إليكم، تحتاجكم المجالس، الطرقات، في المدارس، في بيئة العمل، في منصات التواصل الاجتماعي. وجودكم خير وكلامكم بركة ومشاركتكم تخفيف لآلام الناس، فلا تبخلوا على من حولكم، طيب عشرتكم، طلاقة وجوهكم وحلاوة ألسنتكم. كم أتعبتنا القسوة بعض الأحيان، وكم أرهقتنا التبريرات، وكم أثقلنا الدفاع عن النفس. أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ لا تبقوا صامتين. فاطمة بنت عيد المحروقية أم غيث، يا مرحبا وسهلا، إن شاء الله كذا مشاعرك الله يبردها يا رب، وتبرد هالمشاعر باللطف والرضا والتوكل على الله. هذه هي مشاهد الحياة، يعني بين الفرح والسرور، المشاركة، التواجد، التعلم من مواقف الحياة والعلاقات الاجتماعية. هكذا الحياة، يعني تختلف من شخص لشخص بطريقة كيف يتحكم في كل موقف. يا فاطمة شكرا لكم جميعا، إن شاء الله تباعا بنقرأ مجموعة الرسائل الواردة على 724-42-009. بعد هذا الفاصل سنتطرق إلى المحطة الأولى في سوالفنا حلوة بإذن الله، وبنطرق أبواب الحديث والمشاعر والآراء ووجهات النظر. 10 أبواب انتظاركم على 24-698-151.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. نبدأ معاكم مشوار هذا المساء ونبدأ باستقبال مكالماتكم. على وين المشوار؟ بلغونا السلام والتحية من خلال تواصلكم مع أحبابكم وأحبابنا، من خلال مشاركاتكم على رقم البرنامج 24698151. سعيدين جدا بانضمام الأصدقاء. خلونا نطرق الأبواب ونروح إلى أيضا تفاصيل هذا اليوم. يا ترى الأسئلة الجديدة اللي حضرناها لكم، منكم وفيكم ولكم ومنكم أقرب طبعا بمشاعركم وإجاباتكم، بس عاد كل واحد إيش سالفته، أنتوا عليكم تختاروا الأرقام 24698151. نبدأ نستقبل مكالمات الأصدقاء، من بيسجل حضوره في بداية هذا الأسبوع من أصدقاء البرنامج، وأيضا نرحب بكل من يشاركنا على رقم الواتساب على 7244200. إذا عندنا مكالمة نبدأ نستقبل أصوات المشتركين. عمار، وناخذ أولى المكالمات ونقول يا هلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخي عابدين، ومساء المستمعين الكرام، ومساء الجو الجميل الحار الرائع هنا في محافظة مسقط، ومساءكم إن شاء الله كلها طيبة.
0: مساء النور سامي، كيف حالك؟
1: يعقوب بن مسلم السياسي.
0: عارف أنك يعقوب، عارف انك يعقوب، بس انت قلت لي عابدين بعد انا نسيت.
1: عفوا يا عدنان.
0: مستعجل كنت.
1: نحن هكذا يعني بين عابدين وعدنان السنتنا تتردد.
0: عزيز وغالي، يا مرحبا وسهلا، كيف امورك؟
1: انتم كلكم على الراس والعين اخي عدنان.
0: اليوم سامي وعدنا بيتصل يا يعقوب.
1: والله اتمنى ذلك، واوجه له تحيه عبر اثيركم الرائع، وأتمنى أسمع صوته كذلك أيضا.
0: إن شاء الله. كيف أمورك؟ عساك طيب؟
1: طيب الحمد لله، نشكر الله. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله. الأسبوع الماضي قلت لي عندك كانت مشاركة في فعالية أعتقد، صحيح؟
1: نعم صحيح، كانت مباراة في ختام بطولة في مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر الملعب الخارجي.
0: اليوم مستعد تتابع مباريات كأس العالم ولا لا؟
1: أنا أصلاً متابع، ما لا مستعد أتابع.
0: ضروري ها؟
1: يوم شيء عندي وقت للمتابعة أتابع، لكن عاد بو تجي على الفجر وكذا عاد أنا بعيد عنها.
0: عن تحلم في المباراة وانت راقد يا يعقوب؟ أحيانا الناس تسهر وتنام على المباراة وتحلم في نفس المشاهد، ما عارفة هي واعية هي نايمة، فالموضوع يجيب لهم أرق.
1: أقول لك عدنان، كنت زمان لما أنا أعلق الدوريات والبطولات وكذا بشكل يومي، لما أجي أنام كنت أحلم أني أعلق، وحتى يعني الأهل يقولوا لي أنت خلاص الظاهر بتجن يعني وأنت نايم جالس تعلق مباراة. هذا كان زمان طبعا. ما الآن كنت أحلم وأنا أعلق حتى وكذا، يعني أعلق صورة بالليل وأنا نايم. انت كذا يعني
0: مريت بهالحالة يعني؟
1: لا مريت بهالحالة.
0: زين ايش تقول حل الناس والشباب اللي كذا لا هم واعيين ولا هم نايمين عشان يتابعوا مباراة؟
1: كما قال الفنان ابو بكر سالم الله يرحمه، لاني بنايم ولاني بصاحي.
0: لاني بنايم ولا صاحي؟
1: ايه لاني بنايم ولاني بصاحي. الشوق كدر مزاجي ولا كيف يقول مع الصراحه.
0: والله الشوق قدر كدر
1: يعني
0: مزاجه.
1: الهلوسه تاتي، ترى الهلوسه عدنان تاتي ايضا من خلال المنام تاتي.
0: نعم طيب والله. نروح الى الابواب.
1: خمسه
0: ترى انت اول المشاركين معنا اليوم.
1: ان شاء الله اكون ما ان شاء الله ما اكون اخر المشاركين، انا دائما مشارك ومتابع في نفس الوقت أيضا
0: إن شاء الله. نروح إلى خمسة بالتحديد. يعقوب، متى تشعر أنك حر فعلا، يعني حر منطلق بعيدا عن كل الضغوطات ومواقف الحياة؟
1: والله شوف، الإنسان
0: حر من المسؤوليات.
1: إيه، الإنسان يكون حر عندما يكون يعني بعيد يعني عن كل شيء، يعني على سبيل المثال بعيد عن العمل، بعيد عن الأسرة، بعيد عن أصدقاء، بعيد عن زحمة الشوارع، هكذا أنا أكون حر. ومتى بالضبط؟ لما أكون في الدقم.
0: لما تكون يعني في الدقم على رأس عملك، لكن أنت لما تروح الدقم صح؟
1: في الدقم أكون حر طليق، يعني ما عندي قيود.
0: من المسؤوليات الاجتماعية تكون حر؟
1: هي نعم، من كل شيء.
0: من كل شيء؟
1: من كل شيء، من كل شيء أكون حر، فقط متفرغ للمهمة اللي ذهبت إليها وبأريحية تامة، بدون أي وجع راس وبدون أي صداع ولا تفكير.
0: جميل.
1: يعني ما أكون حر فعلا يعني.
0: وتكون لما تكون حر مع نفسك، مع أيضا روحك، وين لازم تكون؟ مسافر ولا في البلد ولا فقط؟ لا، أنت لما تروح العمل عندك مسؤوليات، ولكن إذا تريد تكون حر ما عندك أي التزامات.
1: ما عندي أي التزامات، حتى العمل عندما أكون في إجازة وأنا مسافر، وأنا مسافر
0: تنطلق.
1: أنطلق لأن بشرط مسافر وحدي، يعني ما عندي حد من الأسرة، ما عندي حد، يعني حر وحدي، متى ما أنام، متى ما أقوم، متى ما أخرج كذا في جو ترفيهي، متى ما أرجع، متى ما أريد أكل، متى ما يعني يعني عندي كل شيء مفتوح، يعني ما عندي يعني شيء محدد بوقت معين أبدا.
0: جميل.
1: أكون حر
0: في
1: تماما.
0: في ظل اليوم العلاقات الاجتماعية، التواصل مع الجيران، الأحباب، الأصدقاء، هل نحن بالفعل محتاجين نكون أحرار مع أنفسنا، نخلي روحنا تنطلق إلى عنان السماء؟
1: أكيد أكيد حقيقة محتاجين، يعني محتاجين لهذا الشيء، لكن يعني في نفس الوقت لما نحن نكون يعني هكذا، خاصة نحن الناس اللي يعني الاجتماعيين، يعني نادرا ما نجد مثل هكذا وقت، يعني ما نجده بشكل مستمر، لأن نحن مرتبطين أصلا، مرتبطين مع المجتمع، مرتبطين مع بيئة العمل، مرتبطين يعني مع بيئة الأسرة، في كل مكان، خاصة الناس نحن الاجتماعيين. يعني شخص اجتماعي
0: صحيح
1: حقيقة يعني يجد هذا الوقت اللي هو الحرية التامة قليل جدا ما تجده، يعني ما باستمرار أبدا، يعني حتى لو بغيت تفرغ نفسك من جوانب أخرى ما تقدر تفرغها، يعني حتى لو نحن بغينا نفرغ مثلا الجانب الأسري على سبيل المثال، لكن الجانب الاجتماعي صعب تفرغه، لأن كل يوم هو أصلا في شيء، كل يوم في أمر، فبالتالي أنت شخص اجتماعي، أنت محتاجين لك في أي وقت يعني مع هذه الفئة، سواء في الملاعب، سواء فيما يتعلق بالمعسكرات الداخلية اللي تخص البلد، اجتماعات أيضا تخص البلد، تخص الولاية، أنت أصلا مطلوب، يعني ما ممكن، يعني في نفس الوقت أنت حتى لو بغيت تفرغ نفسك من جانب، هناك جوانب عدة، جوانب أسرية، جوانب رياضية، جوانب اجتماعية، فما تقدر، لا تقدر، لأنك أنت شخص اجتماعي مربوط بكل هذه الأشياء.
0: نعم.
1: واللي موجود، وخاصة يعني أنا أتحدث عن نفسي.
0: جميل.
1: أنا ما أقدر، أنا مرتبط بعدة أسر، مرتبط بمجتمع، مرتبط بفريق، مرتبط بعمل في مسقط وخارج مسقط.
0: واضح.
1: حقيقة ملتزم كثير كثير جدا يعني، لكن أنا محتاج لهكذا حرية.
0: جميل. تحياتي لك يا يعقوب، شكرا جزيلا.
1: وتحياتي لك، وشكرا
0: تسلم.
1: لك، وأشكرك كذلك لإتاحة الفرصة للتحدث معك، وتحية لكل من هو على السمع، يعرف يعقوب بن مسلم.
0: شكرا يعقوب. محمود المعولي يقول بس الخير، عدنا ممكن أشارك؟ أكيد ممكن تشارك بعد شوي إن شاء الله، بس أمل لي عمار رقمك وإن شاء الله بتكون من المشاركين معنا. اللي أيضا ما يلقى خط مثلا ومشغول خطنا، هو 7 خطوط على هذا الرقم، بإمكانه يكتب مشاركة على رقم الواتساب على 724420009. نروح لهذه الرسالة قبل أن ننطلق إلى أيضا الفاصل القادم. علي بن خاطر نجادي يقول كثيرا ما يمر الإنسان بلحظات يشعر فيها بأنه استنزف كل طاقته من كثرة ما رأى من ظلم، أو واجه من إحباط، أو عايش مع الخذلان، عندها قد يقول في نفسه لا طاقة لي، وهذه حقيقة بشرية لا عيب فيها، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا وجعل الحياة ميدانا للابتلاء والصبر والمجاهدة. تحية مسائية لك يا علي، شكرا جزيلا. 7244200 الواتساب، رقمنا 24698151. نروح لمشاركة جديدة، صوت جديد، يا هلا وسهلا.
2: مرحبتين أستاذ عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا، كيف الحال يعقوب؟ يا سليمان، عفوا يا سليمان.
2: حياك استاذي،
0: كيف امورك؟ عساك بخير.
2: والله الحمد لله طيبين، اخبارك؟
0: وين غايب عنا يا سليمان فتره طويله؟
2: والله موجودين على السمع يعني،
0: فقط بالرسائل المشاركه.
2: والله كذي اكيد مثل ما يكون نفتح المجال شوي عشان نشوف اصدقاء جدد يشاركوا في الاذاعه الاكثر استماعا، يكون نسمع اصوات جديده يعني. زين،
0: الله يعطيك الصحه والعافيه، ونحن بعد لكن نفتقد صوتك ايضا يا سليمان.
2: والله ما تقصر استاذي،
0: شاركنا بين فتره واخرى يعني.
2: على برامجكم، وتحيه طبعا للمخرج.
0: وتحية لك، ويوجه لك تحية عمار. جاهز؟ يلا نطرق أي باب.
2: والله أعطينا الباب رقم 2.
0: رقم 2، نروح إلى رقم 2 ونشوف إيش رقم 2 يا سليمان. سليمان،
2: نعم.
0: هل تعتبر نفسك شخصا سعيدا ومحظوظا؟
2: والله شوف، إذا كان الناس اللي قريبين مني سعيدين محظوظين، طبعا أنا أكون مثلهم يعني، لازم أكون سعيد ومحظوظ، لأن إذا أنا ما كنت سعيد ومحظوظ وما رح، طبعا الناس اللي حولي ما بيكونوا عندهم سعادة أبدا. فدائما حلو لما تتشارك أنت هذه السعادة وهذا الحظ وهذا الشيء بالناس اللي قريبين منك يعني.
0: جميل، إيش أكثر شيء يسعدك؟
2: أكثر شيء يسعدني هو لمة الأهل يعني،
0: لقاء الأهل.
2: لقاء الأهل يعني، هذه من الأشياء الجميلة اللي دائما نحرص عليها في لمة الأهل والتجمعات طبعا الأسرية. هذه أشياء جميلة يعني. شوف استاذ عدنان، أوقات نكون احنا ما نتفق في ناس من فترة، فسبحان الله في الويكند ولا في المناسبات كذي يكون تجمع الأسرة والأهل وكذي والأصدقاء يعني، يكون أشياء جميلة، نتحاور بعضنا البعض وحلو نتشارك بالأيام اللي كنا ما التقينا فيها يعني.
0: حلو. زين، متى قلت حال نفسك أنا محظوظ؟
2: لما أقوم الصبح كل صباح بصحة وعافية،
0: الحمد لله رب العالمين.
2: أيوة، دائما الإنسان يكون سبحان الله قائم الصباح يكون بصحة وعافية ونشيط يعني، يمكن ينجز أشياء مهامه الأولوية في الصباح، بأنه أنه بصحة وعافية هي الأولويات في الشيء هذا.
0: جميل، متى هذه القناعات تغيرت وصارت هذه القناعات حاضرة في ذهنك؟
2: والله تغيرت مثل ما تقول بالتطور، بتطورنا يعني، مثل ما تقول مشاركتنا طبعا مع ربعنا، مع الناس اللي حوالينا، مع التجمعات مثلا في الأعمال التطوعية. فالإنسان دائما أنه يغير من حياته في أشياء جديدة يعني، فحلو هو التطور في الحياة.
0: والله يسعدك دائما يا سليمان، وتكون من السعداء يا رب العالمين.
2: شكرا لك استاذي، ودائما مواضيعكم وبرامجكم هي اللي تسعدنا دائما وتونسنا وتطورنا من جديد لجديد.
0: ونحن سعيدين جدا بمشاركتك وحديثك الجميل، شكرا. 24698151 و724200 رقم الواتساب، ننتظر مشاركتكم واصواتكم الطيبه.

والله شفتوا مكتبتنا الغنائية بين القديم الجديد، الأصوات كذا اللي لها حضور فني غنائي. أتمنى تستمتعوا، يعني قلت لكم عمار اختياراته ما شاء الله، يعني كذا بين الجيلين من الأغاني، وهذه الأغاني لا زالت تتكرر في الفترة الحالية. شكرا جزيلا لكل المشاركات، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. نتجه إلى فقرة نت دوت كوم. في فقرة نت دوت كوم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتحديدا آخر الأخبار ستكون عن عالم شركة أبل. هذه الشركة شركة التفاحة أبل. أبل تعتزم حاليا زيادة الأسعار بسبب نقص رقائق الذاكرة، قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في مقابلة مع صحيفة وول ستريت إن الشركة تخطط لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، وأجبرت الزيادة الكبيرة في الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات لشركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. حضرت طبعا الشركة حذرت مجموعات تمثل شركات تصنيع أيضا السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات وغيرها في وقت سابق من هذا الشهر من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع للمستهلكين في الولايات المتحدة ويؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد. قال طبعا كوكلي صحيفة وول ستريت للأسف لا مفر من رفع الأسعار، نحن نبذل قصار جهدنا لتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي تم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية زبائننا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار. ولم يكشف طبعا من خلال أيضا اللقاء الصحفي، لم يكشف كوك الذي سيسلم مقاليد الأمور إلى جون في سبتمبر عن موعد ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك. وتشير التقارير إلى أن شركة أبل تتجه حاليا لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر، إلى جانب هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس، يعني 17 بيبدأ ينزل. لكن هل الناس بتبدأ تشتري ولا بتكون نفس المواصفات وقريبة؟ فأكيد إذا كانت قريبة المواصفات من بعضها ونفس الشكل وما في شيء مميز فقط الألوان، فالناس بتشتري أعتقد 17، وبيقولوا كاميرا 17 أفضل من كاميرا 18، نفس ما أول ما اشتروا كثير من مستخدمي الآيفون 17 قالوا أن كاميرا 16 أفضل من 17، وهكذا كانت الأقاويل وأن الشاحن والبطارية لا يتحمل الحرارة ولم يبقى في الهاتف، إلى أن أصبح التحديث الجديد متوفر الآن على هواتف آيفون 17. الآيفون الجديد 18 ممكن ما يكون فيه اختلاف كبير إلا في الألوان، أنا أعتقد يعني نفس الشكل ونفس المميزات، يمكن أشياء بسيطة جدا، لكن الهاتف الآيفون قابل للطي في سبتمبر هو هذا اللي تم الترويج له بشكل كبير جدا. هل هذا اللقاء الصحفي للرئيس التنفيذي لشركة أبل في مقابلة مع صحيفة وول ستريت عن ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين هو حملة إعلانية للهاتف الذكي عشان يكون سعره غالي، ولا لأنه بالفعل هناك ارتفاع في رقائق الذاكرة والتخزين؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الوقت يمر بشكل سريع جدا، سعيدين جدا بانضمام الأصدقاء معنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لمحمد الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي، ولاية الكامل والوافي، يقول: تبقى الكلمة الطيبة نبراس يضيء طريق الخيرين، وتبقى الابتسامة رسول النقاء بين الأخوة والأصدقاء، وتبقى رحمة الله تجمع أهل القلوب الصافية. أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة. طاقم إذاعة الشباب، مساء جميل من مساءات الوطن الغالي سلطنة عمان، وطرقات السلامة والعافية والسعادة يا رب للجميع. معكم أخوكم أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، حياك الله ويا مرحبا وسهلا فيك. طيب، بنحاول ناخذ إن شاء الله المعولي إذا معانا. راسلنا رسالة قال أريد أشارك. حاضرين أم عايشة، يا مرحبا وسهلا يا أم عايشة، هذه تحية من عبد الله الرواحي لك يا أم عايشة. برجع إلى رسالتك يا عبد الله الرواحي، وبرجع للرسائل أيضا إن شاء الله اللي توصلنا على 724-42-0009. نروح لمشاركة وصوت جديد. مرحبا وسهلا.
2: السلام عليكم أبو عبد الله، شخبارك؟ طيب
1: الحمد لله بخير. الله يسلمك، الله يعافيك، الله يسلمك.
2: العافية، شخبارك؟ طيب
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير. يا هلا وسهلا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: أم محمد عايش الغزالية.
1: يا مرحبا يا أم محمد، كيف الصحة؟ عساك بخير.
2: حياك حياك حياك الغالي.
1: وين هذه الغيبة يا أم محمد؟
2: الحمد لله هني فدنا الحمد لله.
1: مشغولة شكلك، مشغولة
2: عيال وربطة واختبارات والحمد لله.
1: الله يسهل عليهم. بدوا إجازتهم ولا بعده في حد؟
2: خلاص بدأ يوم الابتدائي.
1: الحمد لله الحمد لله، الله إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية ويستمتعوا بإجازتهم الصيفية يا رب.
2: اللهم أمين عبد الله، اللهم أمين.
1: كيف صحتك يا أم محمد؟ طمنينا عنك.
2: والله سرك الحال، يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله دائما كذا تسجلي حضورك. الحمد لله بنعمة.
2: أنت بخير الحمد لله، نشكر الله بخير. ما دام أنت بخير الحمد لله، سرك الحال.
1: الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل دعواتكم الصادقة يا أم محمد. الحمد لله عليك الحال.
2: عزيز وغالي أبو عبد الله، عزيز وغالي.
1: جاهزة؟
2: والله ذكرتني ذيك الساعة بقلت المحروقية، خينا كان عندي
1: فاطمة
2: صديق من مجلة ماجد، صدقت؟ مجلة ماجد
1: فاطمة
2: في الثمانينات، في الثمانينات، لا ما فاطمة في الثمانينات، بس ذكرتني يعني كان عندي صديقه وما زلت أبحث عنها، يعني محروقية هي نفس الشيء كانت منسيب.
1: ما شاء الله، وكنت بتواصلين أيام مجلة ماجد.
2: مجلة ماجد بس بعدين عاد خلاص ما تواصلت لحد الحين، بس ما أعرف حية هالحية ما يتقول لك ذي يعني. بس ذكرتني لما ذكرت بالأسم، ذكرتني قلنا تذكر ذي اسمها، عندي كان صديقة وفاء محمد المحروق، يعني ما اعتقد كذي يعني كانت منسي، وما زالت يعني صورتها ما زالت معي تذكار، يعني يمكننا صغار تعرف تبادل الاراء.
1: نعم.
2: تبادل صور من مجله ماجد.
1: كان في يعني صعوبه صح في المراسلات؟
2: صعوبه كان صعوبه عن طريق المدرسه، تراجي في المدرسه البريد وكذي يعني.
1: صحيح.
2: وطابع وكذي.
1: بس كنت لما تسوي شيء تحس انك انجزتي لما تسجلي في المجله.
2: ما زلت حتى اذكر عيالي يعني اقول احنا مجله تعارف ما شاء الله علينا، اللي من مصر واللي من الاردن واللي من عمان واللي خارج عمان، وكانت الحياه حلوه جميله بسيطه يعني ابو عبد الله.
1: صحيح. طيب الله يديمها السعاده، واذا كانت تسمع وفاء المحروقي صديقة. نعم. أم محمد
2: أتمنى
1: إن شاء الله كذا تتواصل معنا يعني.
2: ما أعرف كيف أوصل لها.
1: إن شاء الله تكون على السمع، اللي يعرفها يطمننا أو يرسل على رقم الواتساب، وإن شاء الله نوصلكم لبعض بإذن الله.
2: إن شاء الله. يا ليت أتمنى.
1: إن شاء الله. جاهزة أم محمد نروح نطرق باب من أبواب سوالفنا حلوة؟
2: جاهزة
1: مستعدة. يلا نروح. أي باب بتطرقي يا أم محمد؟
2: أي باب اختار أنت. أي باب
1: أنت تبي تورطيني؟ أخاف بعدين تقولي السؤال عدنان ورطني.
2: أبو عبد الله ما عفافة. لا والله ابو عبد الله ما ورطك.
1: افضل انت تختاري ونشوف ايش السؤال.
2: انا اختار سبعة.
1: سبعة؟
2: اي نعم.
1: يلا نروح الى سبعة. طيب نروح الى سبعة. ام محمد الغزالي تقول لك الأبواب وتحديد الرقم سبعة ولا الخط صغير. إنزين خليني أقرأ الرقم. أيوة. هل تعتقد أم محمد أن هي تعيش الحياة اللي تختارها ولا متوكلة على أقدار الله سبحانه وتعالى وبعض الأمور هي تختارها في الحياة؟
2: شيء أكيد، لكن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.
1: نعم.
2: أنت تختار شيء وهناك ربك يختار لك. يمكن تقول هذا ما زين، أو يمكن تقول أنت ذا زين اختاره وحلو، لكن ربك هناك يعدل لك عليه يقول لك هذا ما زين ما تختار هذا، واللي يختار لك عليه ربك سبحانه وتعالى هناك.
1: نعم، يعني متوكلة على الله سبحانه وتعالى في اختيارات. نعم. الله سبحانه وتعالى وهو. نعم. يدبر. نعم. الأمر.
2: نعم.
1: للعبد
2: من بعد الله بعد فضله ما حد غيره، هو العلي، هو المقتدر في السماء.
1: ايش الاشياء
2: هو اللي الحنون، هو الحنون، هو حنن لك من والدينك.
1: صحيح.
2: هو الحنون،
1: هو الحنان المنان الرحمن. نعم. الرحيم.
2: نعم.
1: ام محمد ايش الاشياء أيوة اللي اخترتيها في حياتك وحسيتي الحمد لله انك محظوظه اخترتيها وتحسيها تحسي فيها بالسعاده؟
2: والله الحمد لله اخترت كل حاجه وحصلت الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
2: كل حاجة اللي اختارها معي ربك يعطيك عليها. الحمد لله. تقول يا الله بس توكل على الله وهو المقتدر هناك. الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يديمها السعادة يا رب عليك يا أم محمد، والله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب في أولادك، وإن شاء الله يكونوا بارين فيك بإذن الله.
2: اللهم آمين، ويرزقك يا رب العالمين من حيث لا تحتسب. اللهم آمين، ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: آمين جميعا، ولك بالمثل يا أم محمد.
2: عزيز وغالي،
1: اسمع صوتك على خير. سلمي لي على الأهل والأولاد.
2: الله يعطيك الصحة والعافية وأنت كذلك. تسلم. تسلم أبو عبد الله. تسلم.
1: الله يحفظك يا رب. تسلم. هذه محمد وهذه علومها وسوالفها الله يحفظها. معنا اتصال آخر، نروح لي محمود المعولي بس عشان ما نتأخر عليه. طيب عندنا رسالة بشكل سريع جدا من أبو منصور البلوشي، يقول تحية مسائية لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين. هذه الصورة من صباح اليوم بولاية مصيرة. سلام من مصيرة، سلام لها المحافظة مسقط، من أبو منصور البلوشي. حياك الله معانا يا أبو منصور. محمود المعولي بنرجع إن شاء الله نتصل فيك، بس يتصل فيك الحين المخرج. سالم بن سليمان بن سعيد العاصمي، شكرا، يقول لا شيء أرق وأعذب وأكثر شاعرية من أن نحتسي قهوة المساء معا، نتبادل القصائد، نتحدث بالشعر، الشعر فقط ولا غير الشعر يتسيد الموقف. مساءكم بهجة أفراح مع الأعزاء والأصدقاء. سالم بن سليمان العاصمي، مساء النور والسرور. معنا اتصال، يا مرحبا.
3: مرحب حبيبي عدنان.
1: يا هلا وسهلا،
3: أخبارك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ طمني عليك.
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير.
3: لأجل عيونك ما حبيت أكثر كلمتك للاتصال.
1: يا سامي يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، تنورنا دوم يا سامي، تنورنا دوم.
3: نورك عدنان. بالعكس،
1: كيف أمورك؟ عساك بخير
3: الحمد لله. نشكر الله دامك أنت بصحة وعافية، نحن بصحة وعافية. تكس
1: ها إجازة ولا بترجع الدوام؟
3: لا دوام في الدرب
1: رايح الدوام.
3: من مطرح للمعبيلة. لا من مطرح العمل إلى المعبيلة البيت.
1: يلا زين، توصل بالسلامة إن شاء الله يا رب.
3: آمين.
1: أعتقد الشوارع ما فيها زحمة،
3: شيء بسيط ما مثقة بالإيه،
1: خلاص الناس مأجزة ماخذين إجازة.
3: بعدهم بعد أسبوعين بعدهم.
1: سامي نروح نطرق باب.
3: والله أطرق حبيبي.
1: أي باب؟
3: على تسعة. نعم.
1: شهر تسعة ترى عيد ميلادي بداية سبتمبر. يلا نروح إلى التسعة. ليش رقم تسعة؟
3: إذا ما اختار تسعة ما راح اختار. بس
1: لا موجود أنا. موجود الرقم.
3: أيوة بس عشق تسعة فقط.
1: تحب رقم تسعة؟
3: إذا ماشي
1: 99 عادي. ماشي 99. طب 99 سؤال. طيب
3: رقم على التسعة.
1: طيب رقم تسعة ونروح إلى سؤال رقم تسعة. تخاف يا سامي من التقدم في العمر لما تكبر
3: أبداً.
1: تخاف ولا لا؟ تحس انه للعمر
3: أبداً.
1: هيبة وحضور وتميز؟
3: عادي بالعكس، مو اتوقع انه هو المجرد رقم، بالعكس ليش اخاف؟ هذه سنة الحياة، هتعيشها في صغرك وتعيشها في كبرك.
1: يعني لكل عمر أحكام معينة؟
3: أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: جميل. إنزين، إيش اللي يختلف لما الإنسان يتقدم في العمر؟ إيش تختلف من تصرفات أفعال في سن الشباب والمراهقة؟
3: يمكن بيكون أفضل، بيكون في توازن، في عقلانية أكثر، بدل يكون ما يكون أيام طيش وهذا أو مراهقة، في توازن. أنا أتوقع.
1: تتوقع ولا أكيد؟
3: لا، هو أتوقع وبالحكمة بعد، كل ما تكبر بتكون حكمة أكبر وتوازنك يكون أفضل، عطائك يكون أفضل يعني عن قبل.
1: من وين الواحد يجيب الحكمة؟ من تجارب الحياة ومشاهدها؟
3: من تجارب الحياة ومواقفها أكيد.
1: جميل.
3: أصلا الحياة هي كلها دروس مجانية، بس نحن ما نستغلها.
1: ليش ما نستغلها تعتقد؟
3: ما نعرف، على حسب هو الأشخاص. لكن أنا أقول لك اللي بالصحيح واللي بيستفيد منها، فهي الحياة أصلا الدروس، فلا بد من الواحد يستغلها.
1: لازم نستغلها المواقف؟
3: لازم نستغلها في المواقف، في الأفعال لازم نستغلها، سواء في السراء أو في الضراء، لازم. هي كلها مواقف وكلها دروس، وأنا أعتبرها دروس مجانية
1: ونتعلم منها.
3: نتعلم منها أكيد.
1: جميل. تحياتي لك يا سامي، مساءك سعيد.
3: طاقم البرنامج وليعقوب من سلم السيابي، وتحياتي لمحمد النعبي وعادل الطيلي ولجميع من يستمع لهذه الإذاعة الطيبة.
1: الله يحفظك يا سامي. شكرا شكرا، جزاك الله الف خير. الله يحفظك يا رب.
3: آمين، يحفظ الجميع بإذن الله.
1: 5 و2 و7 و9، هالأرقام تم اختيارها، ولا زالت الأرقام الأخرى معنا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا وسهلا يا محمود، كيف الحال؟
4: الحمد لله. أبو عبد الله كيف حالك؟ بخير
1: الحمد لله. بخير، دامك بخير.
4: حياك الله وسهلا،
1: كيف أمورك؟
4: الحمد لله بخير وعافية. حياك الله.
1: على وين؟
4: والله طالعين على شاطئ السيب شوي.
1: زين محمود، ليش رسلت لنا اتصلوا فيني؟ زحمة كان على رقم البرنامج ولا؟ مقادر كان.
4: نعم.
1: مقادر انك تلقط الخط، كنت معانا.
4: ايوه نعم.
1: هذه اول مشاركه صحيح؟
4: لا كثير شاركت، كثير
1: شاركت، بس كذا انقطعت فتره.
4: قطعت فتره. هي نعم.
1: عسى المانع خير.
4: هين لا خير، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
4: من بركه احنا عدنان.
1: من بركه.
4: هي سهيلي احمد.
1: ما شاء الله، كيفهم الشباب وكيف الربع؟
4: كلهم خير وعافيه الحمد لله.
1: تحياتنا لهم جميعا.
4: حياك الله.
1: طيب
4: الله.
1: يا محمود، نروح نختار رقم ونروح سؤال.
4: الرقم يا عزيزي خلينا على 3.
1: 3؟
4: هي نعم.
1: تمام. 3 يا محمود، كيف ممكن يتجاوز الإنسان القلق من وجهة نظرك؟
4: أيوة.
1: في بعض الشخصيات كلها قلقة، يعني إذا قلت لها كلمة تقلق، إذا سوت شيء تقلق، كل القلق موجود في حياته، كيف ممكن يتجاوز هذه المشاعر؟
4: أيوة نعم. سؤال في محل الأخ عدنان، قبل يومين كان في استضافة للدكتورة السيدة بسمة السعيد في إذاعة مونت كارلو، زين كنا مشاركين معه، كان العنوان هو نفس الشيء القلق. سبحان الله. انزين
1: ألو. ايوه اسمعك.
4: ايوه نعم. كيف تتجاوز القلق يا عدنان؟ تتجاوز القلق عن طريق مثلا يعني الانسان ما يكون وحيد لوحده مثلا، فاهم علي؟ يحاول أنه مثلا يطلع يغير جو، يروح مع ربعه، يروح مع الشباب، فما يخلي مثلا التفكير والخلق أنه يسيطر عليه.
1: لكن الإنسان الطبيعي يمر بقلق.
4: الكل يمر بقلق، بنسبة معينة، سواء مثلا يعني مثلا سبحان الله الإنسان يحصل لحاجة يمر بقلق يفكر وكذا، فهمني؟
1: أيوة.
4: فيحاول يتجاوز عن طريق مثلا يلهي نفسه بحاجات كثيرة، ما لازم مثلا يجلس لوحده ويفكر ويخلي الأفكار كلها هذه عليه يعني تتراكم عليه، لا يسافر يطلع يروح البحر يشم هواء يسوي رياضة.
1: أنت شخصيا كيف تتجاوز القلق؟
4: أنا شخصيا كيف أتجاوز القلق
1: بصراحة؟
4: أتجاوز القلق أتكلم مع زميلي،
1: تفضفض يعني؟
4: يعني المقرب المقرب عندي يعني فأتكلم معه،
1: تفضفض يعني
4: تناقش نتشاور. هي نعم تفضفض.
1: الفضفضة ممكن الواحد كذا يخفف القلق؟
4: ممكن، يعني ليش أنا أكتم بداخلي مثلا يكون قلقان وأفكر ويعني متشتت، فهم علي؟
1: أيوة.
4: فأبو عبد الله فحاول أني مثلا أفضفض للشخص الثاني.
1: جميل جميل يا محمود، الله يعطيك الصحة والعافية يا محمود، وإن شاء الله كل وقتك بدون قلق يا رب.
4: أشكرك يا عزيزي، أحسن الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا في مساء هذا اليوم. نحن تجاوزنا ربع ساعة في ساعتنا الثانية لمشوار استوديو 5، وتحديدا لبداية هذا الأسبوع. إن شاء الله محطاتنا تتجدد كل يوم بشكل جديد ومختلف، وموضوعاتنا أيضا تقترب إلى قلوبكم وتلامس أيضا مشاعركم أفكاركم. المشاركات جميلة والحمد لله، نسمع أصوات الكثير من الأحباب والأصدقاء، وإن شاء الله دائما نسمع أيضا هذه الأصوات المتجددة في البرنامج، ويسعدنا دائما أيضا مشاركة كل الأحباب. نحن بنتجه مباشرة أكيد إلى أيضا موضوعنا اليوم مع الأستاذة العزيزة جويرية البلوشي، متخصصة في صناعة المحتوى في سلطنة عمان وحول ورشة صناعة المحتوى في سلطنة عمان. أستاذة جويرية مساء الخير، سعيدين جدا بانضمامك إلى استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب FM.
3: اهلا وسهلا فيك، مساء النور، شكرا جزيلا على الاستضافة.
2: كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
3: الحمد لله بخير وعافية، ان شاء الله انت بخير بعد.
2: الحمد لله بخير. كيف صناعة المحتوى في سلطنة عمان بشكل عام؟
3: والله الصراحة انا من لما بديت ما كنت بادية عن طريق ورش او دراسة، كنت يعني نفس اي شخص ثاني بس احب اتابع.
2: نعم.
3: فجاني كذا فجأة فضول إنه ليش ما أجرب وش بخسر. ومن هذه الفكرة بديت إني أنزل فيديوهات وأشارك تجاربي اليومية، والصراحة كان بدون أي هدف، بس يعني بفكرة إنه نجرب ليش لا. ومع الوقت بديت أتعلم من التجربة بنفسها، من الأخطاء ومن تفاعل الناس، واكتشفت إنه أصلاً صناعة المحتوى ما بس تصوير ونشر، يعني هذا الجزء السهل.
2: يعني اليوميات كنت تنزلي مقاطع يوميات أستاذة جويرية؟
3: أيوة. يعني الفيديوهات عفوية جدا، أشياء أنا أحب أسويها في أيامي العادية، بس أني قلت بدل لا أعيشها وحدي أصورها للناس، بس هذه هي.
2: إنزين، إيش طلع في النهاية من خلال يعني متابعتك، إيش اللي وصلك اليوم أنك أنت أيضا متخصصة في صناعة المحتوى في سلطنة عمان وتقدمي أيضا ورش لصناعة المحتوى؟
3: هو شوف الصراحة أحس أنه الفكرة بشكل عام هي أنه كل حد يقدر. أحس أنه واجد ناس حاطين في بالهم فكرة أنه صناعة المحتوى يحتاج لها يعني معدات، يحتاج لها تفكير وتخطيط وشغل، يعني 9 ساعات في اليوم أنت تقضيه في أنك تفكر في محتوى كذا. لا، يعني الفكرة بشكل عام هي إذا أنا قدرت كل حد يقدر. صراحة
2: كل حد يقدر، لكن إيش المادة اللي تقدم في هذا المحتوى؟ يعني ما ممكن أيضا كل المواد تقدم على المنصات، وأيضا الجمهور ما يتقبل أي شيء.
3: أكيد صح،
2: يعني
3: بالفعل. وهذا
2: يريد البساطة ويريد السرعة ويريد الشيء إنه يوصله بشكل سريع جدا. يعني تعرفي الثواني أو الدقيقة الأولى هي اللي تحدد العمل اللي يقدم في المحتوى الرقمي.
3: صح بالفعل، وهذا ترى كله بتتعلمه من تجارب. يعني أنا صراحة أحس على كثر ما تحضر ورشات أو أنك تشوف فيديوهات عشان تتعلم وكذا، أوكي بتتعلم واجد أشياء مهمة وممكن أنها تساعدك، لكن في النهاية ما بتتعلم بنفس الكمية إلا لو أنت جربت. أنت تجرب، لأنه في النهاية كل حد عنده مهارات هو شاطر فيها، سواء شيء في مجال عملك أو هواياتك أو حرفيا أي شيء أنت تحب تسويه في يومك ممكن أنك تستغله كفكرة للمحتوى. ما لازم يعني يكون في إن نحن كلنا نمشي على نفس نوع المواضيع، بالعكس كل ما كان في تنوع أكثر تحس إنك فاهم الشخص وراء الشاشة. أنا أحب لما أتابع حد أحس إني أفهمه أكثر كإنسان، ما أحب إنك إني يعني أشوف روبوت يتكلم قدامي.
2: نعم، يعني التعابير الحقيقية لها دور من خلال التصوير، من خلال أيضا عملية المونتاج، الموسيقى، هل هذه تخلق أيوة. أيضا كذا انطباع عند المتابع بإحساس الأمان أو الانتماء لهذا الشخص إنه يتابعه؟
3: أكيد، لأنه في النهاية حتى لو يعني أنت شفت الفيديو وكان كذا يعني مرتب والصوت فيه واضح والشخص اللي جالس مثلا يعرف أنه يتكلم بطريقة صحيحة ويعرف يوصل المعلومة، أصلا أنت بنفسك تحب أنك تتابع هذا الفيديو للنهاية. فيعني يبين لما الشخص مثلا يكون عامل دراسته قبل وجرب قبل وتعلم من أغلاطه والحين يسوي لك شيء واضح أنه يعني بشكل واجد أفضل وممتع بنفس الوقت حال المتابع.
2: نعم، طيب أنا شوي بنتقل إلى موضوع مهم جدا ككونك أيضا متابعة ومختصة في المحتوى الرقمي في سلطنة عمان. أستاذة جويرية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان طبعا بتوجيهات سامية من مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مسودة للائحة تنظيمية جديدة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، واللي تمنع حسابات الأطفال دون سن 16 عاما على منصات التواصل الاجتماعي، وكثير من الدول طبقت هذا القانون، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحديثات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في يونيو 2026، والذي يهدف إلى الحد من استغلال القاصرين رقميا وحمايتهم من المخاطر السلوكية والنفسية. تابعنا الفترة الماضية كثير من يعني بعض الحسابات أو بعض اللقطات أطفال وموجودين، إيش رأيك اليوم في المشهد بشكل عام لمن يصنعوا محتوى على حساب أبنائهم؟
3: أنا صراحة شخصيا من زمان قبل لا يصدر هذا القرار أصلا أنا أميل للرفض صراحة، لأنه برأيي أنه الطفل ما يقدر يستوعب أثر انتشار الفيديو. فاليوم ممكن الفيديو يبين انه فيديو عادي ولطيف وكيوت والناس تضحك وتمزح وكذا، لكن بعد سنوات يعني يمكن هذا الطفل بنفسه ما يكون مرتاح انه كل تفاصيل
2: لانه ممكن يكون في تنمر
3: يوم الايام منشوره. ايوه بالفعل. وغير طبعا موضوع الخصوصيه والتنمر والاستغلال واحيانا حتى يوصل للسخريه، فيعني هذا الطفل في النهايه بيكبر وبيقابل ناس وبيروح اماكن، فنحن مسؤوليتنا إن نحمي الأطفال أكثر من نفكر في عدد المشاهدات أو التفاعل، لأنه في النهاية العواقب النفسية والاجتماعية وللأسف يعني واجد ناس ما ينتبهوا لها لين ما خلاص يعني يفوت الأوان مثل ما
2: يعني يفوت. أنت ضد ظهور الأطفال في المنصات الرقمية؟
3: نعم ضد وبشدة الصراحة.
2: جميل، طيب اليوم بالنسبة أيضا لصانع المحتوى كيف يبني ثقة الحقيقية مع جمهوره أو متابعينه أو الفولورز اللي تابعوا؟
3: والله أنا من تجربتي الشخصية أهم شيء الوضوح والمصداقية دائما، لأن الناس صارت يعني بسهولة تميز الفرق بين المحتوى الحقيقي والمحتوى اللي هدفه فقط الإعلان. فالفكرة هي أنه حتى لو هو كان إعلان دائما لازم يعني أحاول أني أتكلم عن تجربتي الفعلية ورأيي الحقيقي، وأحيانا حتى يعني اضطريت أني أرفض تعاونات ومبالغ كبيرة يعني لأني حسيت أنها ما تناسبني أو أني ما بقدر أتكلم عنها بصدق، أو أن المتابعين اللي يتابعوني يعرفوا أن أنا ما أنزل عن هذا النوع من المحتوى أو هذا النوع من المنتج. فالثقة اللي أنت تبنيها مع الجمهور على مدى سنوات ممكن يضيع بسبب إعلان واحد كان ما مقنع. ف فهو ترتيب الأولويات مهم جدا هنا عشان الناس تصدقك وتعرف أن أنت دائما حتى لو كان إعلان أنت صادق فيه.
2: جميل. إنزين، تأثير الريلز فيديو على أبنائنا في المستقبل، هل هناك تأثيرات تعتقدي؟
3: أكيد، في النهاية هو يعتمد على طريقة الاستخدام، لأنه شوف الريلز بشكل عام ممكن يعلم ويثقف ويوصل معلومة بسرعة، وممكن في نفس الوقت يشتت إذا صار مثل ما يقولوا استهلاك بدون وعي. فالتوازن هو الأهم، ولازم تعرف تفرق بين المحتوى اللي يعتبر هادف والمحتوى العابر، وتفهم كيف تفاعلك أنت كشخص كمشاهد ممكن يأثر بشكل كبير على نسبة النشر. فكل واحد فينا لازم يركز قبل لا يتفاعل مع أي منشور عشان يعني ما نكون نحن سبب في انتشار أي محتوى إلا المحتوى الطيب، ومنها يعني هذا يأثر على أبنائنا في المستقبل، إنه لين إن شاء الله ذاك الوقت يكون نحن من الحين من ملتزمين إن نركز على المحتوى الهادف والطيب فقط، لأنه واجد نحن يعني كمشاهدين واجد ترى يفرق نسوي لايك نسوي كومنت ننشر حل أصدقائنا وكذا، ترى هذا هو اللي يسوي الأثر الحقيقي.
2: جميل. إنزين، الآن يعني نحن نتابع أكيد كثير من الشخصيات اللي موجودة في المنصات الرقمية بمختلف الفئات العمرية، هل اليوم أيضا المحتوى الرقمي في مثلا إذاعة سلطنة عمان، إذاعة الشباب، عندنا حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، هل تنقلي مثلا المعلومة منها ترجعي للمعلومة عشان تتأكدي؟ هل هناك متابعة لمثل هذه الحسابات الرسمية؟
3: أكيد، بالعكس، أصلا أي شخص يدخل في عالم السوشيال ميديا بشكل عام لازم دائما يعني يتابع الحسابات هذه، خاصة إذا كانت يعني حسابات رسمية، يعني غير إنك تشوف الأبديت إيش الأشياء الجديدة اللي جالسة تنزل، الناس عن إيش تتكلم، إيش الأشياء اللي تعتبر هادفة ومهمة في الفترة الحالية، عشان يعني أنت بعد كصانع محتوى لما تتكلم عن مواضيع يكون موضوع هادف، شيء الناس في هذه الفترة متفاعلة عليه تفكر فيه ما تعرف الجواب، فأنت يعني ممكن أنك تعطي رايك تبدي رايك في الموضوع بوجهة نظرك. فدائما أصلا لما تكون داخل في السوشيال ميديا لازم دائما تأخذ أفكار من الحسابات الرسمية، بالعكس يعني هذا أشجع هذا الفكرة وبشدة. بعد
2: إذا تريد تقدمي محتوى مثلا للإذاعات أو للمنصات الرقمية اللي تقدم محتوى رقمي؟
3: والله أكيد ما أشوف إنه في مشكلة أبداً، بالعكس.
2: في فكرة، في توجه حاطة كذا فكرة معينة؟
3: والله إذا أنا حاطة فكرة صراحة ما كنت يعني مفكرة في الموضوع، بس الحين لما أنت فتحت الموضوع حسيت إنه صح، ممكن بالعكس.
2: ممكن.
3: شيء طيب بيكون يعني.
2: جميل. طيب اليوم ليش نعتقد أن معرفة الأبناء لصناعة المحتوى أو التكنولوجيا بشكل عام هو علما معرفيا، وليش نربط الحداثة بالتكنولوجيا؟
3: لأن شوف صراحة التكنولوجيا صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، يعني مثل ما نتعلم القراءة والكتابة لازم نفهم كيف نستخدم هذه المنصات والتقنيات، لكن أكيد بالطريقة الصحيحة والطريقة الآمنة. فالتكنولوجيا صارت يعني أكثر شيء نشوفه بشكل يومي ونحس من خلاله بالتطور، فصار من السهل أنه نربط الحداثة فيها. لكن بالنسبة لي أنا الحداثة هي أنه كيف نستفيد من هذه الأدوات، كيف نطور طريقة تفكيرنا وتعليمنا وأسلوب حياتنا، لأنه يعني ممكن تشوف شخص عنده أحدث الأجهزة لكنه يعني يستخدمها بشكل سلبي، وممكن في نفس الوقت تشوف شخص يستخدم أدوات بسيطة جدا لكنه يطور نفسه ويتعلم ويبتكر. فعشان كذا أنا أشوف أنه صح أن التكنولوجيا يعني لها علاقة بالحداثة، لكن هي مجرد جزء من الحداثة، ما الحداثة كلها.
2: التسويق مثلا اليوم القطاعات التجارية، تمام، مثل المحلات وغيرها، هل المحتاج المشاهد يتابع ما مثلا مادة في المحتوى الرقمي، مادة ترفيهية كوميدية، ولا أنه مادة بالفعل فيها معلومة والاستفادة وأن هذا المنتج بالفعل موثوق منه؟
3: هو يعني
2: أكيد أنت تابعتي في الفترة الماضية في كان إعلانات عن كثير من مثلا المستشفيات في خارج سلطنة عمان، وهذه المستشفيات ما قدمت خدمة، وكان كثير أيضا من المواضيع اللي طرحت في في في مجلس الشورى حول موضوع الثقة أيضا، ثقة الإنسان مش إنه يأخذ الرسالة فقط كمسألة تجارية ومادية.
3: صح، هو من وجهة نظر تسويقية حتى لو كان الحساب يعني بزنس أو شركة أو شيء كبير، ما يصير دائما نحن نركز على نفس نوع المحتوى اللي ننزله. يعني مثلا إذا نحن هدفنا أن نسوي نفس ما يقولوا توعية عن مثلا خدماتنا أو أي شيء نحن نقدمه، نحاول دائما أن يعني نجيب أفكار من خارج الصندوق عشان نوصل المعلومة. فعشان كذا تشوف واجد في حسابات كبيرة دائما يعني ما دائما تشوف عندهم المنشورات اللي ينزلوها انه بس والله معلومه او كذا، بالعكس يحطوا اشياء فكاهيه وراء الكواليس عشان انت كمشاهد تعرف لما تدخل حسابهم، تعرف الناس اللي ورا الشاشه، تعرف الناس اللي يشتغلوا في هذه الشركه من هم، ايش جوهرهم، هل انا يناسبني اتعامل معاهم او لا، غير انك تشوف المنشورات الاخرى انه هي فيها معلومات واشياء مفيده. فهو من وجهة نظر تسويقية هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة. بس يعني أنا ما أقول إنه يعني مثلا إذا بنزل شيء فكاهي أو شيء كذا إنه يعني أسوي شيء مرة هناك آخر شيء، يعني يكون شيء بسيط خفيف لطيف يناسب مجتمعنا وإنه شيء يضحك يعني
2: ويناسب يعني عمر أيضا عمر الشخص. يعني
3: أكيد أكيد يعني يكون شيء عفوي إنه كلنا نحن لما نشوف هذا الفيديو نفهم يعني محتوى وأوكي نضحك يعني، بس ما أنه يعني فهمت أنه يكون خلاص أنه أوه هذا شيء ما يناسبنا وكذا، لا. فهي الدراسة والتسويق جدا جدا ترى مهم أنك أنت تنوع في نوعية المحتوى اللي تنزله أنك تجذب الناس. ترى
2: الناس لا في بعضهم مثلا من صناع المحتوى بشكل في كل العالم صاروا يبحثوا عن الترند، يسوي شيء ما يتقبله المتابع ولا الجمهور عشان يكون هو في الإكسبلور مثلا أو نظارة بترند، وهذه مشكلة كبيرة جدا نواجهها. يعني
3: صح، أتفق صراحة، لأنه لاحظت أنه حتى الحين يعني الشباب في أعمارهم يعني أعمارهم صغيرة وما فاهمين واجد في السوشيال ميديا أو أنه الأثر اللي مثلا بيظل موجود للأبد في الإنترنت. فتشوفهم دائما يعني ورا الترندات، خاصة يعني ترندات الأجانب. فأوكي نحن ما مشكلة نتابع الحسابات الثانية، ناخذ منهم أفكار ونطبقها إذا كانت تتناسب مع محتوانا. يعني عادي مثلا أنت شفت ترند مثلا عجبتك كم حركة فيه، أنت خذ الحركات هذه واستخدمها بس غيرها بطريقة أنها تتناسب معانا. يعني ما غلط بعد أن أنت تطور من الشيء أو أنك يعني ما بس تقلده على طول نفس ما هو، بالعكس هذا يبين انه انت عندك وعي اصلا.
2: صحيح.
3: فانا بعد احس صراحه انه فكره انه نحن بس نقلد اي شيء بس لانه ترند، هذا اكبر غلط ترى، غلط غلط. يعني سواء انت كنت صانع محتوى تنزل فيديوهات لنفسك او انك مثلا شركه او حساب بزنس وغيره.
2: شفتي الترند الاخير للاغنيه العمانيه الجميله، وصاروا يتداولوها الحين ايضا في كثير من دول الخليج ايضا، ووصلت ايضا الدول العربيه، وهي اغنيه من التراث العماني ومن الطرب العماني اللي تشتهر في محافظه الظفار. ما بقوم من هنا لو قامت القيامه. ذكر كذا كانت كلماتها اعتقد.
3: ايوه شفته، وصح بالفعل وصل واجد يعني وصل برع، ما توقع صراحه. لكن هذا دليل الاثر انه لانه واجد من العمانيين بدا يستخدموا هذه الفيديوهات وخلوها ترند وصلت.
2: نعم.
3: فيعني نحن نقدر نحن نبدي ترند ونخليه ترند، يعني يكون شيء حلو يعكس شخصيتنا
2: ويعكس تراثنا ويعكس طربنا ويعكس ايضا اجواء المحافظه، محافظه الظفار. يعني مقبلين على اجواء خريف، فاعتقد كانت الاغنيه في وقتها ووقت مناسب، وايضا تم الترويج لها بشكل كبير جدا.
3: بالضبط، ومنها ترى أنت كذا تروج عن عمان، من ما يريد يكون مروج عن عمان، بالعكس لازم نحن نفتخر أصلا في بلادنا ودائما نطلعها بأحسن صورة. فالترندات البسيطة لنفس كذا ترى أثرها واجد كبير حتى لو الشخص ما فكر فيها.
2: صحيح. كلمة توجهيها لأولياء الأمور واللي خلاص أبنائهم الآن يعني تعودوا بشكل كبير جدا على استخدام الهواتف الأجهزة اللوحية واللي ما يتركوا الآيباد، إيش تقولي لهم وفي ظل الآن هذه المتغيرات كيف ممكن يسحبوا يعني يسحبوا شوي شوي الأجهزة منهم ويبدوا يعني كذا مثل ما تقولي يحطوا لهم حدود، يحطوا أيضا نقاط معينة عشان يبدوا يدربوا أبنائهم في استخدام المحتوى الرقمي بما يفيدهم.
3: أيوة، هو الصراحة يعني هو فعلا الحين حتى ما نشوف الأطفال يلعبوا برا نفس لما نحن كنا صغار، هذا الشيء صراحة يعني يحزن. فهو كله من يعني الآيباد والتلفونات والسوشال ميديا، لأنك أول ما تحط عينك على الشاشة خلاص ما تقدر تودر. فأحسن شيء أولياء الأمور يسووه إنهم يعني يتعاونوا مع أبنائهم إنهم هم يسووا لهم الجداول الترفيهية. يعني حتى ما أقول لك إنه أوكي دائما لازم تطلعهم أو توديهم وتجيبهم، لا، في واجد فعاليات تقدر تسويها في البيت، ألعاب مثلا، ألعاب تكون ورق اللي يسموهم هم الكارد جيمز أو البورد جيمز. عندنا واجد أفكار نقدر إنه إيش، بدل الطفل يكون جالس وماسك الجهاز في يده يكون في نوع من التعلم، وإنه هو يجلس مع أهله ويسمع منهم ويطور من مهاراته، وفي النهاية الشيء لما يكون لمسي يكون مختلف. فالمقصد هو إنه في ترى حلول واجد، حتى لو يعني نقول إنه مثلا مشغولين وما عندهم وقت وكذا، لكن يعني ساعة حرفياً هي ساعة واجد تسوي فرق. وبعدين الأطفال غير الأجهزة هذه عندهم طول اليوم قدام التلفزيون، فأردي يعني المشاكل غير المشاكل اللي تصير في العين وغير المشاكل اللي تصير في المخ، فيعني ما فيها أي تطور للطفل أصلاً. ومنها خلاص هم يكبروا العمر كبير يكونوا متعودين على هذا النظام. وغير شيء مراقبة الأجهزة ترى مهمة جداً، وما من باب إن نحن يعني نغلق عليهم وما نخليهم يستمتعوا ويشوفوا الأشياء اللي يحبوها، لا، بس نحن يعني أحس لازم نراقب الأطفال خاصة بالأشياء اللي يتابعوها، لأن الحين وللأسف الشديد حتى في برامج الأطفال يكون في أشياء ترى ما تناسبنا. نعم. وفي آباء أحسهم ما ينتبهوا لها لأنه والله هو مثلا كرتون أو يعني شيء عادي. نعم. بالعكس، لأنه يعني ما نعرف نحن في النهاية هذا أكثر الأشياء اللي يتابعوها الأطفال مسوينها الغرب، فنحن ما نقدر نثق فيهم 100%. فأنا هذا قصدي أنه نحاول نجلس معاهم أكثر، مثلا نخترع ألعاب جديدة، أشياء حسية أحسن من الأجهزة. ونقدر بعدين نفس الشيء اللي هو أبسط شيء، نحط لهم وقت معين مثلا ساعة في اليوم على الآيباد، ولكن حتى هذيك الساعة تكون مراقبة أن الطفل مثلا إيش يلعب أو إيش يشوف، هذا مهم جدا صراحة.
2: جميل، سعيدين جدا بكلامك وحديثك الثري، شكرا على تواصلك وتشرفنا فيك. شكرا أستاذة جويرية البلوشي، إن شاء الله بيننا تواصل قادم، ونتمنى لك التوفيق بإذن الله ككونك متخصصة في صناعة المحتوى في سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك على استضافة، ما قصرت.
2: شكرا. 2-4-6-9-8-1-5-1 الوقت يمر بشكل سريع جدا، مكملين معاكم مشوار هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

متواصلين معاكم على 24698151 الشباب FM استديو 5 وحياكم الله معنا.

0: حياتي صباح يا
1: بان العرب. خلاص نوقف نقطة آخر السطر. بعد الاستمتاع مع فنان العرب نتجه إلى هذه المحطة مباشرة، وهي محطة فن، وتحديدا حول مهرجان موازين حول إيقاعات العالم. هذا هو العنوان الذي يستقبل موازين جمهوره. مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب طبعا للدورة، دورة هذا العام 2026 على منصاته الخمسة الشهيرة في الرباط. هناك استضافة لنجوم وأيضا حضور كبير جدا عالمي يشاركون في المهرجان من خلال أيضا الأعمال أو الوصلات الغنائية. نتجه إلى موازين من خلال أيضا ملعب في إحدى الملاعب الرياضية بالرباط، تشارك مجموعة كبيرة جدا من نجوم الموسيقى والغناء في الشرق الأوسط والعالم. ويستقطب المهرجان الذي تأسس عام 2001 وأصبح يتصدر قائمة المهرجانات الفنية في أفريقيا مئات الآلاف من المتابعين كل عام، بفضل الأسماء الفنية الجديدة التي تضاف لبرنامج المهرجان في كل عام بعد عام، بجانب الأسماء أيضا المغربية المعروفة وإسهامها في تنشيط حركة السياحة خلال فصل الصيف بالمغرب. ويشمل برنامج الدورة 21 للمهرجان التي تمتد حتى 27 من يونيو حفلات للشاب خالد من الجزائر، تامر حسني من مصر، والكفوري من لبنان، ولطفي بوشناق من تونس، مياد الحناوي من سوريا، وجيلان من المغرب، وديوان أوروكا من الولايات المتحدة، ومجموعة من نجوم العالم أيضا. وتستضيف منصة النهضة المخصصة لنجوم الأغنية العربية، العراقي ماجد المهندس، المصري حسن شكشوك، والسوري الشامي، الشاب الشامي هذا اللي الحين ضارب موسوعة جينيس، يعني دائما في قائمة موسوعة جينيس العالمية، شاب صغير لكن وصل إلى العالمية بشكل مستمر. وممكن في ناس تعرفه في ناس ما تعرفه، لكن بذكركم ببيسان اللي أغنيتها اشتهرت عشان تذكروا الشامي. طبعا إلى جانب أسماء أيضا المنور حاتم عمور ونسيم حداد من المغرب، إضافة للموسيقار أمين بودشار. وأضاف المنظمون في هذه الدورة منصة الملعب الأمير مولى عبد الله الذي جدد المغرب وجهز أيضا الملعب بأحدث التقنيات قبل استضافة النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مطلع هذا العام. يتسع الملعب لأكثر من 68 ألف مشاهد، ويستضيف حفلين من حفلات المهرجان، الأول يوم الجمعة إن شاء الله في 26 يونيو لكل من نجم أغنية الرأي الجزائري الشاب خالد والفنان المغربي أيضا، والثاني يوم السبت 27 ويضم نجم الراب الأسباني من أصول مغربية مراد، والمغربي غراندي توتو من أيضا المغرب.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. هناك تحذير أممي من تأثير موجات الحر على مباريات كأس العالم 2026 هذا العام. حذرت أمانة الأمم المتحدة لتغيير المناخ من أن موجات الحر الشديدة قد تؤثر على بطولة كأس العالم هذا العام المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في ظل ارتفاع المتواصل أيضا لدرجات الحرارة الناتج عن تغيير المناخ. وأوضحت الأمانة مع انطلاق مؤتمر المناخ في مدينة بون الألمانية أن البطولة ستقام في ظروف مناخية استثنائية قد تنعكس على اللاعبين والجماهير على حد سواء داخل الملاعب أو في المناطق المحيطة بها والمدن المستضيفة. وأفاد طبعا ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ بأن ارتفاع درجات الحرارة بات يمثل تحديا متزايدا للأنشطة الرياضية والحياة اليومية، مشيرا إلى أن أثار التغيير المناخي تمتد إلى العديد من القطاعات بما فيها الأمن الغذائي والاقتصادي. وأشارت الأمانة إلى أن بعض مباريات البطولة قد تقام في أجواء حارة للغاية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الجماهير والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. نحن اليوم دخلنا اليوم تحديدا دخلنا يقولوا فصل الصيف في سلطنة عمان، يعني انتهينا من أجواء الربيع. إن شاء الله أجواءكم كلها جميلة ومساكم جميل، وإن شاء الله تقضوا وقت طيب. عموما شكرا لكل من بعث لنا مجموعة من الرسائل وشاركنا اليوم على السريع. بنبعث السلام والتحية لبدر، شكرا لك يا بدر جمعة، شكرا لك عايشة الغزالية ومحمد، شكرا للمتابعة، مسائك سعيدة أبو هارون عبد الرشيد البلوشي، تحياتي المسائية لك، وتحية أيضا لناصر محمد زيادي من وادي عندان ولاية المضيبي. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا، بإذن الله نلتقي معكم في لقاء جديد بصفحات مسائية منوعة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. معكم في الإخراج عمار البلوشي، وهذه تحية مني عبر ناقل الصوت أخيكم عدنان ميمني. في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: وان وان وان اسباني نمبر وان وان وان وان هذا زعيم الفان
1: فخر العرب يقولون لاسبانيا على السلامة باي باي مع السلامة باي باي بالله تشاو بالله تشاو بالله تشاو
5: يمر على الجميع بالثلاثة والأربعة وهذا يقول لي وان وان وان اسبانيا يا اخي من هي اسبانيا
6: ما ودي اتصل بس الاخ احمد اللي خلانا اتصل ما انا بنغسي على اسبانيا مو اسبانيا شوي

0: اسباني شويه يعني.
1: والله اسباني ما شويه.
0: ما شويه طبعا. فريق قوي لكن نتعادل المباراه الاولى. وحياكم الله مستمعينا الكرام. وبدينا مباراة اسبانيا والسعودية.
1: مباراة اليوم مباريات من البداية اليوم بكير. مباريات المنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الاسباني. ونتمنى اكيد مباراة صعبة طبعا.
0: صعبة
1: على المنتخب السعودي امام المنتخب الاسباني اليوم. وفي تقدم طبعا شاهدنا الطبيعي. في تقدم اليوم للمنتخب الاسباني
0: في على ضغط طبعا.
1: ضغط على على طبعا. المنتخب السعودي من اجل يمكن تسجيله مبكر وبالتالي بعدين
0: ردت فعل على التعادل في المباراه الاولى لا تنسى مع
1: الضغط
0: الاخضر طبعا اللي كان مفاجاه البطوله حتى الان. ولكن هذا شيء متوقع ان المنتخب الاسباني يبدا بضغط عالي
1: ويامال من البدايه
0: ويامال على طول من البدايه بكل الاسلحه اليوم. حتى اعتقد ان حتى توريس ما اليوم ما موجود في التشكيله الاسبانيه.
1: نعم.
0: ونشوف ان المنتخب الاسباني جالس يلعب في مناطق المنتخب السعودي من احنا نتكلم عن 3 دقائق من بدايه المباراه تقريبا. فهذا امر متوقع بطبيعه الحال وما نتمنى نتائج كبيره على المنتخبات العربيه لان
1: صراحه أمس
0: اللي صار يكفي يعني من اهداف على مرتين على تونس ومره على قطر.
1: نعم مثل ما قلت حسين يعني نحن ما نريد بعد المنتخبات العربية إنه بس هي المباراة الأولى تقدم كل ما لديها وبعدين
0: هذا الخوف
1: يعني
0: أغلب الأحيان
1: نتائج كبيرة وخسائر كبيرة.
0: أغلب الأحيان يصير أن المنتخبات العربية تقدم كل شيء ما عدا المنتخب المغربي إن تقدم كل شيء في المباراة الأولى وبعدها يكون في تراجع يعني حتى على المستوى البدني على فاليوم اختبار ثاني للمنتخب السعودي بعدما تعادل مع الأوروغواي. وإن كان الفريق طبعا قدم شوط أول فقط في هذه المباراة الشوط الثاني كان كل الأوروغواي. المنتخب المصري مع بلجيكا كان جيد نتمنى أنه يواصل أيضا مباراة بكرة الصباح.
1: بكرة بتكون مع نيوزيلندا نعم المنتخب المصري مع المنتخب نيوزيلندا. إذن هذه تحياتنا راح نتواصل معكم إن شاء الله صادق اللواتي حسين العميري وتحياتنا أكيد لمخرجنا اليوم المنتصر بالله العمر. حياكم الله. مساء الخير مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله.
2: شوف حسين وفادك.
1: ها. وش نشوف؟
0: انت الحين انا مستغرب قبل لا اشوف انت ايش دخلك في الموضوع؟
2: كاس العالم بدون الطواحين الهولندية ما يستوي ابدا.
0: كلام ما ياكل عيش.
1: وسووه.
2: ندخل الارض ما علينا ما عندنا مشكلة احنا ندخل الارض عندكم لكن بلا كاس بلا هولندا بلا ايطاليا كاس العالم ولا طعم له. وانتقل تبص اول كلام.
0: زين سؤال انت من تشجع انت؟
2: تعرفني ما يحتاج.
0: يعني الحين هولندا بس كيف تشجع هولندا؟ قاعدين هناك في هولندا الحين يعني من تشجع في روسيا؟
2: انا بعدني انا شوف انا
0: ما اخترت حد
2: هولندا واشجعهم هم.
0: يا ولد الحلال كيف تشجعهم هم ترى هم ما موجودين في البطولة.
2: يا حسين يا صادق أنا مع الجماعة هم في هولندا أنا معهم في هولندا.
1: إذا حتى لو حتى يعني الحين ما تشوف البطولة هم شاركوا موجودين وطلعوا وش سووا؟
3: على فكرة معطى جغرافي جيولوجي العلماء يقولون أن هولندا من الدول المرشحة للاختفاء في قرون قادمة. نعم بسبب يعني تراجع مياه البحر.
1: إذن البداية أكيد مع آخر أخبار مونديال 2026.
0: منتخب هولندا يستعيد توازنه في البطولة بعدما اكتسح السويد 5 أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السادسة. بهذا الفوز يتربع المنتخب الهولندي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط. ونجح منتخب الطواحين في حجز بطاقة التأهل إلى دور 32.
1: المنتخب الألماني يقلب تأخره بهدف أمام كوديفوار إلى فوز بهدفين رافع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة. وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها للأدوار الإقصائية منذ نسخة عام 2014 في البرازيل.
4: للخلف إلى تاه هذا الميشا هذه كرة للالله الله سادة إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.
0: وفي المجموعة ذاتها انتزع منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، فيما أهدر منتخب الإكوادور وتحديدا مهاجمه إينر فالنسيا عددا من الفرص المحققة، بعدما تألق حارس كوراساو إلوي روم وتصدى لعدد كبير من التسديدات والمحاولات على مرماه ليتعادل سلبا، وهو أمر وضع الإكوادور في موقف صعب وتعقدت مهمتها في التأهل للدور الثاني.
4: سجل ليدخل التاريخ ويدخل كوراساو التاريخ من أوسع أبوابه وفي مرمى الألمان.
1: وفي المجموعة السادسة ودع منتخب تونس البطولة مبكرا بعد تلقيه رباعية نظيفة من نظيره الياباني في المباراة التي جرت صباح اليوم، وبقي منتخب تونس الذي أصبح ثالث فريق يخرج من المونديال بعد هايتي وتركيا

0: من اول هجوم هدف ياباني عن طريق كندا.
1: وسائل الإعلام التونسية تشن هجوما قويا على أداء المنتخب المخيب في كأس العالم عقب هزيمتين ثقيلتين ضد السويد واليابان، وسط دعوات إلى البدء بإصلاحات واسعة للكرة التونسية. ووصف موقع الصباح نيوز أداء المنتخب ضد اليابان بالمخجل والمهين. وانتقدت صحيفة لابراس الناطقة بالفرنسية انهيار دفاع المنتخب الذي تلقى حصيلة أهداف قياسية وغير مسبوقة تعد الأسوأ في تاريخ مشاركاته في المونديال. وكتبت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: مونديال 2026 تحول إلى كابوس لتونس. وعلق موقع تونس الرقمية في نسخته الفرنسية: كرة القدم التونسية عاجزة مرة أخرى عن ترجمة الأمل إلى أداء ثابت. فيما طالبت صحيفة الشروق عبر موقعها الإلكتروني الفريق بإنهاء المشاركة في المباراة الأخيرة أمام هولندا بصورة مشرفة قبل العودة إلى أرض الوطن.
0: بن سليمان صغير، شوف صغير، شوف صغير إيتو، كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالراس وهذا الرابع، الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا، هدف الرابع من أويدا.
2: المنتخب الإسباني يتقدم على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في الدقيقة العاشرة.
0: وكريس وليونيل ميسي، لامين يامال أول هدفه في البطولة. 10 دقائق الهدف الافتتاحي في كأس العالم 2026 للمنتخب الإسباني. هربة عدم تغطية من الدفاع، متأخر سعود عبد الحميد، كرة تتلعب في ظهره، يمشي أرزبال ويصنع الهدف الافتتاحي في المباراة. شوف وحده مرتاح في الوسط، هنا الكرة وين التغطية، أرزبال يقلب كرة، شوف لامين كيفاش هرب، لامين بدون رقب مش ممكن تقفل عليه الثانية.
2: ونواصل أخبار مونديال 2026. رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي يؤكد غياب غريمي دوكو عن مباراة إيران بسبب الإصابة. وفي السياق ذاته أكد موقع التلفزيون البلجيكي أن دوكو غاب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب عدم تحسن حالته الصحية، مما دفع الجهاز الطبي لاستبعاده من التدريبات ليعلن المنتخب بعدها رسميا غيابه. وكانت تقارير صحفية متعددة قد أكدت وجود أزمة داخل منتخب بلجيكا بسبب ديكو. وفي ظل الحديث عن رغبته في ترك منتخب بلاده بمنتصف البطولة خلال شهر يوليو المقبل من أجل التواجد رفقة زوجته التي تستعد لولادة طفلهما الأول.
3: العالم في مباراة رقم 100 باللغة العربية، كرة من هنالك صعبة للمنتخب البلجيكي العرضية، لا لا أسرع هدف لأسرع لاعب احتياطي دخل مباشرة 10 إلى 15 ثانية.
1: تدريبات المنتخب البرازيلي تشهد عودة نيمار للمشاركة مع زملائه تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام اسكتلندا. وجاءت عودة نيمار إلى التدريبات الجماعية للبرازيل بعد غيابه عن أول مباراتين في المنافسة بسبب إصابة تعرض لها منتصف شهر مايو الماضي مع ناديه سانتوس قبل انطلاق المونديال.
0: يحط فيني هذه المرة، يمشي فيني واحدة، فيني اثنين، الحارس وكونيا، 1-0 للبرازيل، 1-0 للسلاساو، السامبا جول، 1-2 معاكم مرقص، واحدة يمين، هاني وقف تاج بار سكر من الميكروفون. يساري ولا يمين، ويميني ولا يسار، حتى هي الرابعة صبحا يا برازيل.
2: والمنتخب السعودي يخوض الآن اختبارا صعبا في لقاء أمام المنتخب الإسباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، حيث تشير نتيجة المباراة إلى تقدم المنتخب الإسباني بهدف يمين يمال في الدقيقة 10. ويدخل المنتخبان اللقاء وسط صراع محتدم على صدارة المجموعة.

0: التي تمتلك منتخباتها الأربعة رصيدا متساويا من نقطة واحدة لكل منهما. وفي مشاركتهم السابعة في النهائيات يسعى الصقور الخضر إلى البقاء من دون خسارة، وهو ما قد يعزز حظوظهم في بلوغ الدور 32 في إنجاز لم يسبق أن يحققوه منذ عام 1994 على الأراضي الأمريكية. ورغم اعتبارها خارجة من دائرة الترشيحات، يمكن للسعودية أن تستلهم من إنجازها في نسخة عام 2022 عندما تغلبت على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، التي كانت بطلة القارة آنذاك على غرار إسبانيا حالياً.
1: في الشوط الاول الفرق العربيه اللي قبلت الاهداف المبكره تعبت برشا. يامال، اولمو، كره من تاني، اولمو، رودري، محاوله الدفاع، تغطيه المنافذ، خطوط تقربها لبعضها، فما ضغط وتفوق من الاطراف للمنتخب الاسباني. التسديد اوت.
2: وفي المجموعة السابعة تواجه بلجيكا إيران في مباراة مهمة يبحث من خلالها رفاق دي بروين عن التعويض على إثر التعادل مع مصر في المباراة الأولى بهدف، وهو أمر ستبحث عنه إيران بعد تعثرها بالتعادل مع نيوزيلندا، ما يفتح الباب لجميع الاحتمالات في صراع البحث عن التأهل.
3: هذه كرة رامين رضايان يلعب الكرة الأمامية، ممتاز المحاولة، تصويبه هنا، الله الله الله، التعادل لإيران، التعادل لإيران، هكذا يعود الإيراني، هكذا يتحدث الإيراني في المونديال، رافضا واقع المباراة، رافضا واقع المباراة. نعم، ضربة ويا لها من ضربة، عودة ويا لها من عودة.
0: وفي المجموعة الثامنة تلتقي أورغواي المتوجة باللقب مرتين الرأس الأخضر في ميامي عند الساعة الثانية من فجر يوم غد الاثنين بتوقيت مسقط. وانتزعت أورغواي نقطة في الدقائق الأخيرة خلال مباراتها أمام المنتخب السعودي، مترجمة سيطرتها في الشوط الثاني بعد شوط أول محبط. ويسعى المنتخب إلى التعويض بعد فشله في بلوغ الأدوار الإقصائية في عام 2022، فيما حقق الرأس الأخضر مفاجأة بتعادله السلبي مع بطل أوروبا، ما أشعل أجواء من الفرح في بلاده.
4: كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس، لكن لعويس يتصدى، هدف في العودة، هدف في تعادل المنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. نعم، الأوروغواي تعود عن طريق ماكسيميليانو أراوخو، هدف العودة لمنتخب مصر.
2: ويطمح منتخب مصر إلى الاقتراب من حجز بطاقة تأهل تاريخية للأدوار الإقصائية عندما يواجه نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة عند الساعة الخامسة من صباح يوم غد الاثنين بتوقيت مسقط، بعد تعادل الفراعنة مع بلجيكا في الجولة الأولى.
5: وصلت هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، إمام جول، با با با با با جول، فعل الفرعون الصغير إمام عاشور، يا سلام، استلم بيمناه وضربها في الزاوية اليمنى لمرمى تيبو كورتوا، جول، يفعلها إمام، يفعلها عاشور، من محمد صلاح لإمام عاشور، استلمها على خط 18 وضربها يمين تيبو كورتوا وسجل الهدف الأول. 1-0 لمصر أمام بلجيكا عند الدقيقة 20.
6: تم ثانية البحث عن محمد صلاح من أمام ميتشيل، محمد وميتشيل وخطأ لمحمد تيليمانس.
2: حياكم الله. إذن كيف؟
0: بغى أذكرك أمس أمس انتقلت لي إنه السويد هذا
2: والله السعودية في وضع صعب،
0: وضع يعني صعب تحت الضغط المنتخب
2: يعني
0: السعودي.
2: تخيل إن المنتخب السعودي ما عدى حتى 18 ماله يعني.
0: ترجع الكرة،
2: فكيف تبغى تقولي؟
0: هي أمس كنت تقول إن المنتخب السويد بيسجل،
2: هي منتخب السويد على فكرة ضيع وايد فرص.
0: وايد فرص ضيع.
2: وعلى فكرة أبغى أقول على الهولنديين.
0: نفس عدد الفرص اللي حصلوها مع هولندا.
2: صحيح. أنا أبغى أقول شيء.
0: لكن من استغل.
2: استغل الهولنديين. أيوة. بس أبغى أقول شيء مهم للهولنديين ها يسمعونا الحين. إذا ما عدلتوا دفاعكم لا تغركم الخمسة مع السويد يعني. ترى دفاعكم يعني.
0: لك عليه
2: هجوم حلو بس دفاعكم لك عليه صراحة يعني. أنت شفت اليابان كيف استغلت ال.
0: يعني شفنا السويد اللي. هزمة المنتخب التونسي معناته أن كان في مشكلة بالفعل أن في المنتخب التونسي لا ما قوة المنتخب السويدي لكن قدم مباراة كبيرة أمس مع هذا صح. لكن المنتخب الهولندي هو من استغل الفرص
2: المساحات الموجودة
0: لكن الدفاع لك عليهم.
2: وش رأيك توقعي اليوم؟ يمكن بيزعل الوايدين لكن وش نسوي
0: اليوم؟ كم متوقع عنها لأن منتخباتنا العربية جالسة تخسر نتائج كبيرة عشان كذا توقعت نتيجة كبيرة.
2: أنا ما أعرف يعني دائما يعني كل ما أفكر في مباراة السعودية وإسبانيا تجي قدامي خمسة إسبانية.
0: يمكن رابطنا الخمسة أنت بشيء؟
2: لا ما رابطنا بشيء والله بس يعني وحتى حطيت بالي يمكن يا مال يسجل وسجل
0: هذا طاح بابا
2: هذا طاح بابا وانتهي
0: واحد الأربعة
2: أول متوقعة يسجل ثنتين وقبل شوية كان بسجل
0: جات لنا فرصة
2: كان بس عاد ما أعرف هل هذه محسوبة ولا كان بيسجل يعني
0: لأن لازم يسجل ما نجي فرصة
2: احنا ما نتمنى بس شوف الفرص شوف هذا أويرزوال يمشي يعني
0: جهة
2: يدخل نخط الستة على راحته
0: جهة يعني اليمين المنتخب السعودي
2: نعم جهة اليمين طبعا شوف لاحظ هذه كرة كانت للمنتخب السعودي فالضغط يعني القوي ما أعطى المنتخب السعودي أي فرصة أنه يحتفظ على الأقل حتى يمرر تمريرتين ما أقول يعني حتى ثلاثة أربعة تمريرات تمريرتين ما شفنا من المنتخب السعودي هذه كرة هدف على فكرة أويرزابال متوقع أن يسجل من بلنتي
0: لأن مثل ما قلت يعني يمكن المنتخب السعودي راح يعني يشكل يعني بعض الأخطاء يعني خصوصا في منطقة
2: طبعا الجزائر. لأن الضغط هذا هدف ثاني أويرزابال طاح بابو
7: في أول 20 دقيقة
2: صحيح الهدف مثل ما قال المنتخب
0: يعني كل 10 دقائق
2: من 10 دقائق هدف الهدف الأول يا مال دقيقة 10 مثل ما قال المنتخب والحين دقيقة 20-21 سجل هدف ثاني طاح بابه ولا ما طاح
0: طاح بابه
8: وير سالم
2: وير سالم يقول
0: وير سالم سالم جوسي
2: هذه وير ميسي مشكلة سويت شغل هذا من كرة ركنية طبعا والربكة اللي في الدفاع السعودي بصراحة لا ما في كانها
0: لا ما فيها تسلل
2: يعني ما فيها
0: ما فيها تسلل
2: يبدو لي انها هدف يبدو لي انها هدف هدف ثاني اذا لاسبانيا على السعودية بهالحالة اظن بتزيد عن خمسة اذا استمرينا على هالوضعية
0: بس المهم ان
2: اتفق معي منتصر لا بعد لاحظ منتصر في شيء يعني انت اللعب كله داخل خط الستة الحين صار في السعودية يعني ما نطلع برا ابدا يعني
0: المباراة الكبيرة اللي قدمها العويس في
2: الأولى اليوم صعبة وبعد
0: هدفين
2: تشكفار فيها ولا لا هدف حسب الهدف
0: هدف
2: شنو ما فيها تسلل طبعا ايش رايكم نروح فترة الأذان
0: وبعدها نرجع
2: لاتصالاتكم ومناقشاتكم ونعرف أخباركم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن إسبانيا 3-0 على السعودية والحساب بتحسب.
5: أنا لو كنت كلام يمكن بتعدي توقعاتك.
4: أنا أشغل قبل لا نطلع فاصل. إذا استمر المنتخب السعودي بهذه الوضعية بتعدي توقعاتي وبتعدي.
5: قول الله يعين اليوم.
4: الله يعين. طيب في هذه الحالة لو أنت مدرب وش بتسوي؟
5: لو أنا مدرب؟
4: هي. يعني وش بتسوي الحين؟ بتقول ما عندي شيء اخسره ولا بتصف فريقك في الدفاع؟
5: برجع عن
4: خلينا نسال المستمعين.
5: ولا لا تلقى بعد شو اسمه خسارة اكثر من 3 بعد كبيره.
4: طبعا صعب على المنتخب السعودي صراحه هذه المباراه. المنتخب الاسباني كما يقولوا يصب جام غضبه بعد التعادل في المباراه الاولى على المنتخب السعودي في هذه المباراه. صراحه ما شفنا المنتخب السعودي ابدا، وكان المنتخب الاسباني يلعب بمفرده. واول دقائق تخيلوا انه قبل الثلاثه هذه او حتى بعد الاول والثاني المنتخب المباراه نشوفها في خط 18 سعوديه
5: بالضبط.
4: هذه كره ثانيه،
5: يعني شوف على كل
4: هجمه خطيره،
5: هجمه خطيره تكون، كل تقدم على المنتخب السعودي تكون خطيره على
4: نعم عليهم. هذا اول مو 2 4 6 9 8 1 5 1 و72 الرسائل طبعا على 7-2-4-4-2-0-0-9.
6: قالوا إذا فازت فرنسا اليوم سنشروا، لكن من
4: لحظة أشوف القاموس هذا يحتاج لها، بس أنا عند المكبوس طالع
5: المندي ما مسجل.
6: قاموس ضعيف،
4: سرازيدو
6: فاز القاموس الفرنسي قوي.
5: هاي لو قال الفرنسي إيش اسمه؟
4: هذا سرازيدو، يعني مكبوس
5: سرازيدو.
6: سرازيدو
5: عيشو.
6: شكرا جزيلا يا حسين ويا صادق، والله العظيم لو أشكركم مني لين الصبح ما أوفي هذا البرنامج الرائع واللي يستحق كل الجوائز. والله صح، يعني الجمهور هذا الجمهور ذويق صراحة. الحين بدنا نشوف في حد اللي يحلل لك المباريات. حارث القيضي معك حبيبي.
4: حياك يا حارث.
6: الله يحييك.
4: تفضل.
6: موضوعكم صراحة جيد، برنامجكم جميل، أجمل من الجمال يعني.
5: الله يخليك يا أخي.
6: يشوقنا ويمتعنا كأن إحنا نفقن في الحدث الجواء المونديال يعني.
5: تشريف طال عمرك.
4: من ذوقك يا حارث.
6: والله هذا شرف لنا حبيبي.
4: الله يخليك تسلم. وأنت مع من عاد؟ فيصوب.
6: أنا صراحة ديوك.

0: طبعا هذا المباراه ما تخليك تشوف شيء ثاني طبعا، لان بصراحه المنتخب السعودي امام خطر انه يتلقى خساره ثقيله جدا اليوم على ضوء الوضع اللي نشوفه في الملعب، و ربما قد تخف حدة الضغط الإسباني يعني بعد تسجيل ثلاثية في أول 23 دقيقة، ولكن طبعا ما في شك بأن المنتخب الإسباني بيحاول يسجل كلما سنحت الفرصة. ما ننسى أنه أيضا الكبار إذن يعودون بقوة، ألمانيا حجز مقعدها رسميا
1: بالضبط
0: في الأدوار الإقصائية
1: في المنتخبات بعد المكسيك والولايات المتحدة
0: بالضبط، وطبعا قلبت تأخرها بهدف إلى فوز مثير في الحقيقة في مباراة كبيرة مع كوت ديفوار اللي ضيعت كثير من الفرص. أنا ما أعرف يعني صراحة كوت ديفوار لعبت في مع الإكوادور المباراة الأولى، الإكوادور ضيعت الفرص وفي العارضة ثلاث أربع كرات وبعدها في النهاية نهاية المباراة فازت. وهالمرة صار عليها تقدمت في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني
1: الفرصة اللي كانت لشو اسمه اللي
0: نعم في دقائق الأخيرة نعم. الدقيقة 94 خسرت. هلا اسمع مستعجل كأنك رايح الملعب.
2: والله خلاص رقنا الملعب نحن.
0: أفا عبارة زعلان أنت
2: بعد الثالث مو شوف في الملعب الله يهداك وعلي.
0: يعني راجع أقرب طيارة ولا
2: راجع؟ لا والله نحن نتمنى ما يرجع صراحة، السعودية نتمناها ما ترجع.
0: راجع لأهلي وديرتي
1: سمير.
2: ايوه هو كذا كذا بنرجع، لكن نحن إن شاء الله نتمناها ما ترجع.
0: بس صراحة اليوم المنتخب السعودي صراحة يعني هذا أمر متوقع طبعا، لأن إسبانيا بالتعادل في المباراة الأولى بطبيعة الحال كان متوقع أنها تدخل بضغط عالي كبير اليوم، بس مش بهذه الصوره صراحه. المنتخب السعودي
1: صرح اولمو
2: اول شيء ابو علي مساك الله بالخير انت وصادق،
0: اهلا وسهلا
2: جميع المستمعين
0: يا مرحبا.
2: ثاني شيء كل اللي بتشوفه في الجوله الثانيه هو طبيعي وفي حدود الطبيعيه. الجوله الاولى ما عطت الصوره الحقيقيه وهذا متفقين عليه، هي البدايات، هي حماس بعض المنتخبات الصغيره او بعض المنتخبات اللي جايه للمشاركه فقط، مثل كاب فيردي، مثل خلنا نقول يعني أنا ما أريد أذكر بعض الأسماء يزعلوا علينا نعم. خلنا نكتفي بكاب فيردي فقط. الجولة الثانية هي بداية تكشير الأنياب، يعني تكشير المنتخبات الكبيرة عن أنيابها. هولندا تضرب بقوة، ألمانيا ترجع بعد الجسم على أساس تقول أنا موجودة، أسبانيا اليوم داخلة بكامل قوتها، البرازيل رغم أن الفريق مش مقياس لكن يحقق ثلاثية، فهمت علي؟ هي الجولة الثانية خلاص بداية حد المقعد، بداية كما لما يكون بداية خلنا نقول احتروا اللعيبة شوي، فبدت العجلة بالدوران وبدت تتكشف بعض الأوراق المنتخبات
1: ما فيها مزحة،
2: ما فيها مزحة، هي قبتها على بلاطة ما فيها مزحة، فهمت علي؟ اليوم إسبانيا بعد التعادل المخيب أمام كافيردي كل الصحافة الإسبانية خلاص ما رح تعذرك، فهمت علي؟
0: صحيح
2: بتنتقدك بقوة، ولكن
0: كان في ضغط قوي صراحة على المنتخب.
2: ضغط قوي ولكن بعد الصحافة الإسبانية نوعا ما مع منتخبها كانت شوية متعقلة عكس بعض الصحف الأخرى اللي انتقدت منتخباتها بشكل يفوق. يعني اليوم أقرأ عن الجزائر، لعيبة الجزائر يعني كانوا ممتعضين بشدة رغم أن خسارتهم كان أمام بطل العالم، يعني ولو تنتقد انت خسرت امام بطل العالم وامام افضل لاعب في العالم، انزين تنتقد اللاعب بحدود انه تطلب منه يؤدي بشكل الافضل لبكره
1: نعم.
2: ولكن للاسف حتى وانا اقرا بعض المحللين خرجوا من الاطار الرياضي لدرجه انه قالوا هذا اللاعب وذاك اللاعب ما يستحق فنيله المنتخب وما شابه،
1: وحتى حتى امتد يعني ما بس على الصحافه، حتى امتد هذا حتى على مستوى الجماهير يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
2: هذا شوف هذا صادق، هذا مقبول،
0: هذا كرة في العارضة بعد إسبانية
2: هذا مقبول متى أبو علي وصادق؟ مقبول ربما على مستوى المنتخبات الكبيرة لأنه الخيارات موجودة، لأنه المستويات الفنية عالية ومطلوب من اللاعب يعطي ضعف المستوى، لكن المنتخبات الأخرى أنت كذلك ترى خيارات لما يلعب خلنا نقول منتخب من أفريقيا أمام بطل عالم المطلوب منك إما أنك تحاول قدر الإمكان ما تخسر أو حتى إذا تفوقت ترى بتتفوق ربما في مباراة واحدة.
0: طيب سؤال يعني سمير، أنا يعني ما شفت صراحة، صحيح أن الأرجنتين فازت 3-0 لكن الجزائر ما كانت بهذا السوء، ولذلك أتوقعها توصل 100% إلى الدور الثاني.
2: وهنا المشكلة، الجزائر لم تخسر كامل خلاص، يعني ما خسرت البطولة بعدها، فهمت علي؟
1: بعدها مواجهة
2: يعني
1: مع
2: أمامها
1: النمسا.
2: مباراتين، ونحن كنا نعرف
0: مجموعة حلوة يعني،
1: ومع الأردن المباراة القادمة،
2: نعرف أنه أساسا هذه البطولة المركز الثالث تقريبا للثمان مجموعات خلاص محسوم، فهمت علي؟
0: نعم.
2: يعني ثمانية أفضل ثوالث راحين يتأهلوا، يعني أنت فرصتك كبيرة جدا جدا جدا
0: طبعا.
2: فمسألة الانتقاد الكبير بهذا الشكل راح يضعف، وليش أمام بطل عالم وأنت في مجموعتك في فرصة إنك تصعد، يعني فرصة كبيرة. المطلوب كان ننتقد الأداء ولكن بشكل مقبول، فهمت علي؟
0: جميل.
2: نعم أنا ما أعتب على صحافة تونس لأن منتخبها كان مخيب للآمال بشكل كبير،
0: من حقهم
2: ومن حق الصحافة والجمهور وغيرها أن تعتب، لأنه النتائج كارثية صراحة بكل أمانة كارثية.
0: نعم.
2: في المقابل إذا خضينا كنموذج منتخب البرتغال كشف عن أزمة داخلية في المنتخب، يعني أزمة عميقة جدا جدا جدا ربما تؤثر على أدائهم في المرحلة القادمة، يعني خلنا نقول تحزبات كبيرة داخل المنتخب انتقلت من المنتخب للصحافة وللجمهور وللجمهور العالم حتى، فهمت علي؟ مش البرتغال، تعدت اليوم نجوم العالم بدأوا بالاصطفاف خلف رونالدو ضد رونالدو،
1: صحيح. هذا ما تابعنا بتصريحات لاعبي المنتخب البرتغالي،
2: والمشكلة انه هذه يتحملها الجهاز الفني والإداري في المنتخب. هذه الأزمة يتحملها الجهاز الفني والإداري، مش ممكن او من غير المعقول انه نسمح للاعب تو صغير انه ينتقد رمز الفريق واثناء البطولة.
0: تقصد نيفز؟
2: فهمت علي؟ معي نيفز. صح؟
0: نيفز تقصد؟
2: نيفز يعني انت تنتقد رمز الفريق، ولا مش رمز الفريق، حتى رمز في بلده، فهمت علي؟
0: صحيح.
2: اثناء البطولة خلينا نخرج من البطولة بعدين عبر عن رايك بما تشاء، وخلي الدنيا تكسر وتتحطم وغيره، لكن انت في البطولة المفترض انك تحافظ. لكن هذا الكلام من اللي مفترض يتكلم فيه؟ الجهاز الفني والإداري يضع النقاط على الحروف، من اللي مفترض يصرح ومن اللي مفترض ما يصرح،
0: صح.
2: فهمت علي؟ لا وإيش حدود التصريحات؟ نحن كنا نعرف الإشكالية الكبيرة ما بين برونو فرنانديز وما بين كريستيانو رونالدو، فيجي يدخل على الخط نيفز وتبدأ المسألة اصطفاف مع من وضد من، هي كلها بتأثر عليه، خصوصا النتيجة سلبية كانت في المباراة الأولى، وانت مقبل على أدوار فيها منافسين شرسين، حتى فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، الأرجنتين، البرازيل وغيرها، وحتى الفرق الثانية، فهمت علي؟ لا؟
0: نعم صحيح.
2: في الأخير أبو علي، أنا شفت كذا حسبة الثوالث والثواني يا صادق، فيها حسبة شوي تراها مش مضبوطة، يعني بتخدم ناس يعني أنا جالس أشوف حسبة المغرب، أعتقد المغرب إذا يطلع أفضل ثالث يبار المكسيك.
1: بالضبط صح.
0: نعم.
1: أنا كذا شفت.
2: بينما يعني أنا أقول لك اليوم المغرب أنا أفضل يبار المكسيك. في حين انه لو طلع الثاني في مجموعته اتوقع عباري واحد من المتصدرين في المجموعات، اتوقع كذا، فهمت علي؟
0: نعم.
2: فانا كنت اضحك اقول المغرب اليوم لو يطلع الثالث افضل لو عباري المكسيك، لانه صراحه المكسيك خصم ولو مستضيف لكن بيكون اهوى من انك تقابل مثلا مجموعه اتوقع اما هولندا ولا يا اخي من اللي بيقابلوا المغرب.
0: نعم.
2: ولكن في الأخير احنا نتمنى لهم كلهم ان شاء الله انه يؤدي المغرب، صراحة فريق محترم على اعلى مستوى، فريق فيه نجوم، واتوقع ان البطولة توه بديت ابو علي وصادق.
0: نعم.
2: دور البطولة الثانية
1: مثل ما قلت، يعني ان هذا المنتخبات الكبيرة الحين يعني عشان ان ما تريد تضيع ولا نقطة، وبالتالي تضمن وجودها في الدور 32.
2: غير كذا جمالية من جمالية هذا المونديال انه موجود فيها اكثر من نجم، يعني بجانب المخضرمين الكبار اللي تتكلم عن دون وعن ميسي، عندك اليوم في الصف الثاني، يعني مش في الصف الثاني ولكن نجوم هم الكل ينظر لهم اليوم، عندك مبابي من جهة، هاري كين من جهة، يامال من جهة، وكلهم مسجلين، فينيسيوس حتى من جهة، فهمت علي؟ ففيها بطولة تنافس على مستوى المنتخبات وتنافس على مستوى اللعيبة والمهاجمين.
0: مشكور يا
2: أخير. في الأخير نسلم عليكم يا أبو علي وصادق،
1: بارك الله فيك
2: يا رب يستمر، بما أن دخل الطواحين معنا بنتيجة حلوة، وبجانب الأرجنتين صاروا إن شاء الله بإذن الله البطولة جميلة ومستمتعين بكم وبتحليلكم الطيب حبيبي.
0: مشكور أحسنت يا سمير. وجودكم يا سمير أحسنت. بارك الله فيك.
3: على شان ما تقولون معاك
4: سبير
3: ومخلي
4: سبير.
0: لا لا لا لا خلاص
4: ما بقول
0: وعد وعد خلاص
3: ما تقولون
0: لا لا, لا خلاص وعد وعد خلاص يلا هات من تشجع.
3: أكيد يعني
0: مية في المية.
3: أنا ما أشجعهم بس ميول شوية للسامبا.
5: أقول لك لحظة لا خليه درويش لا يطلع.
0: خلينا
4: عاد مترخص وصل عند الباب.
5: تعال لا درويش. لا باغنا أنا باغ نازع شوية.
0: قال برازيلي قال.
5: درويش.
3: نعم.
5: أقول لك بالله عليك عاد أنت بتترك المتعة الهولندية وتروح اللي تقول للبرازيل.
3: لا لا لا لا لا لا المتعة موجودة طال عمرك.
0: لا كم لا.
6: عالم جبنا الدشر.
3: فرحانين 100% والكاس موجود في شواطئ الكوكبان. ايش اسمه الكوكبان؟
0: هي الكوكبان هذه.
3: هي كوكبان ما ادري ايش اسمها هذه. هي كوكبان كوكبان هي مشينا في البرازيل
0: بس خلاص هي ارجوك. استمر اذا السعوديه واسبانيا بعدها 3-0 ودقيقه 40 وهذا تسديده او يرزبال اليوم مستوى نجم يعني نجم مره هي فعلا وتسديده خارج المرمى. بناخذ مكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1 وبنشوف بعض الأرقام اللي سجلتها مباراة ألمانيا. صادق يمكن المرة
4: 16 انتصار
0: بالضبط و16 انتصار يعني تجاوز المنتخب البرازيلي كأكثر المنتخبات قدرة طبعا هذا فيما يتعلق بقلب النتيجة طبعا متجاوز المنتخب البرازيلي كأكثر المنتخبات قدرة على قلب التأخر إلى فوز في تاريخ كأس العالم. لكن هذه المرة 18 اللي يوصل فيها منتخب ألمانيا إلى الأدوار الإقصائية من أصل 21 مشاركة. هذا التأخر الأول للألمان كما ذكرنا طبعا في الأدوار الإقصائية من 2014 لأنهم طلعوا من الدور الأول في روسيا طلعوا من الدور الأول في قطر 22 وتخيل أن ألمانيا ما خسر مع المنتخبات الأفريقية في تاريخ مشاركاته إلا في عام 82 أمام منتخب الجزائر أيام النجوم الكبار طبعاً بالضبط. فبالتالي هذه الأرقام مهمة طبعاً بعد هذه المباراة وبعد ما نجح الألمان طبعاً في قلب التأخر إلى فوز. أربع إذا 3-0 والدقيقة الآن 44 كما ذكرنا شوية خفت حدة الضغط الإسباني مع أنه في بعض الفرص وفي كرة في العارضة أيضا بعد الأهداف الثلاثة ولكن مش بالوضع اللي شفناه في بداية المباراة اللي كان في ضغط هجومي كامل أو كما يقوله أطبق الخناق
4: على المنتخب السعودي.
0: على المنتخب السعودي فبانتظار طبعا أنه يظهر المنتخب
4: وهذا أول ركنية
0: للمنتخب السعودي. شوية بدأ يطلع. أنا سألتك وش بتسوي إذا لو أنت كنت مدرب
4: ترجعهم كلهم شو اسمه
0: ترجعهم دفاع عشان تخرج بأقل الخسائر
4: أقل الأضرار
0: مساء
4: الخير.
0: أيوه
7: مساء النور. مرحبا صادق ومرحبا حسين شخباركم.
4: حياك الله
0: كان أبو تركي ما غريب عليها الصوت الجميل.
7: ايوه شفت كيف يا اخي انت وثنائي تصدق لو تلعبه هجوم في المنتخب اموره طيبه.
4: واصلين
0: من بدايته على طول ضرب واحده على طول ليو.
7: على طول واحد مهاجم صريح والثاني مهاجم يعني ثاني كذا يتحرك صادق خاصه يمكن يكون سريع يلعب على الطرف وحسين هداف
0: عز الله سجلنا
4: يبغى لنا مدرب نفسه كذا فنان.
7: وعاد احنا بنطيح فيكم في الاستوديو التحليلي. حياكم الله شخباركم.
0: حياك الله ابو تركي مثل ما يقول انتم بس جالسين تشربوا شاهي وتنتقدوا يعني.
7: والله الحين هذا كاس العالم يعني عشان ندخل في الموضوع هذه البطوله سبحان الله يعني خبصت بالامور شويه خاصه موضوع التوقيت وكثره عدد المباريات يعني ما ممكن طبعا انك انت تتابع كل المباريات ولا حتى نصها يعني لان صارت الامور شوي دخل فيها الجانب التجاري زياده عدد المنتخبات اثر بشكل كبير على
4: المستوى حتى التوقف بتلقى. اللي هو في الدقيقه 20 ثلاث دقائق
7: صحيح الكثير انتقد هذا الشيء وطبعا الهدف من البعض يتوقع والله يقول لك عشان لاعب يشرب ماية وغيره لا طبعا الهدف تجاري بحت توجه الفيفا وحتى زيادة عدد المنتخبات يعني البطولة كانت 24 منتخب كانت قوية بعد ذلك 32 وقلنا الأمور تمشي. الحين أنت وصلت إلى 48، يعني حسين رقم، يعني رقم جدا كبير.
0: طبعا 104 مباريات أبو تركي يعني
7: بالضبط. وإن كنا أول ننتظر الأدوار الإقصائية عشان نقول الحين تبدأ البطولة فعليا، الحين لا، عندك بعد دور 32، يعني تصور دور 32
0: يعني أمس كنا نقول بعدنا كنا ما بدينا في النظام السابق،
7: ما بدينا
4: يعني بعدنا شهر بعد
7: نعم. وحتى مدة البطولة حسين، بطولة يعني تمتد لما يقارب 39 إلى 40 يوم بالضبط. يعني ما في بطولة، يعني تتصور اللاعب اللي راح يوصل نهائي، هذا اللاعب الإرهاق، الضغط، التعب اللي راح يعيشه، وبعد ذلك
0: موسم على طول يبدأ
7: ويبدأ الموسم، وبعد بعكس الأندية تبدأ تحضيراتها من منتصف 7 أو 13-7، فتحس الأمور يعني بصراحة يعني الفيفا توجهها كان مادي بحت، وأثر بشكل كبير على البطولة وعلى حتى متابعة البطولة وعلى المستوى الفني، وهذه انعكست حتى على واضحة في النتائج الكبيرة اللي احنا نشهدها في هذه البطولة والتباين الكبير في المستويات. حسين، بالنسبة للمنتخبات العربية، أنا يعني اللي لفت انتباهي التصريحات اللي ظهرت مؤخرا، وكأن المنتخبات أو الاتحادات أو الأجهزة الفنية أو حتى اللاعبين كأنهم ما كانوا يعرفوا بالبطولة، وفجأة حصلوا نفسهم يلعبوا البطولة.
4: كما المنتخب التونسي،
7: نعم المنتخب التونسي، يعني مباراتين انت تخسر بهذه النتيجة وبهذاك الأداء،
4: 9 أهداف يعني عليك،
7: يعني أخطاء بدائية. المنتخب العراقي كذلك، يعني الهدف الثاني اللي غير مجرى المباراة مع النرويج، يعني
0: خطأ فادح، يعني
7: اتكالية بين المدافع والحارس، شيء غريب يعني. فتحس أن الفريق حتى
0: يعني ما تصير في كأس عالم مثل الأخطاء، يعني كأس عالم أنت تداخل كأس عالم، يعني مثل هذه الأخطاء صعب أنك أنت يعني فعلا تغير مجرى مباراة كاملة. يعني
7: بالضبط حسين، شوف الخير كابتن المنتخب التونسي، شوف خطأ في المباراة الأولى وشوف خطأ في المباراة الثانية. صحيح. يعني في أخطاء ممكن تقول تحصل في المباراة، بس في أخطاء أنت تقول هذا اللاعب يعني ما مركز، هذا ذهنيا ما حاضر، هذا ما مستعد حق المباراة، وبالتالي الخطأ بهدف وتجي النتيجة الكبيرة، وتتحدث بعد ذلك يقولك والله إحنا يعني ما تحضرنا مع بعض، ما استعدينا مع بعض، ما تجمعنا مع بعض. طيب أنت ما عارف إن في بطولة أو إيش المشكلة
4: إنك تواصل كأس العالم؟
7: سبحان الله يعني.
0: نعم. وعلى ضوء هذا الحديث أبو تركي، نعم. من تتوقع طبعًا من المنتخبات العربية ممكن أنه يوصل بعيد؟ يعني
7: شوف، هو طبعا أنت لو سألت أي شخص بيقولك منتخب المغرب، والمنتخب المغربي للأمانة فارق كبير عن بقية المنتخبات، فارق كبير. المنتخب المغربي أقرب لأن يكون منتخب أوروبي يعني بجنسية عربية، أو
4: يعني هل جودة اللاعبين اللي فيه موجودين محترفين مقارنة، نعم. يعني جودة اللاعبين اللي فيه المنتخب المغربي مقارنة نعم بباقي المنتخبات؟
7: شوف، المنتخب المغربي بعناصر الحالية خاصة في خط الوسط بنايل عناوي وأيوب بعدي، أعتقد أنه يعني شكلوا هذا الثنائي أضاف يعني أعطى قوة كبيرة للمنتخب المغربي. وهبي المدرب اللي مسك الفريق بعد الرقراقي غير، يعني شفنا المنتخب المغربي كان سابقا يمكن الفريق متكتل نوعا ما ويعتمد على التحولات والمرتدات، اليوم صار فريق يستحوذ ويلعب كرة،
4: هو اللي يبادر صار.
0: انت شفت تصريحه اكيد أبو تركي بعد مباراة البرازيل، اعتقد شفت تصريحه، والله تصريح يعني لما سألوه قال يعني أنت راضي عن النتيجة؟ قال طبعا أنا راضي، أنا متعادل مع البرازيل، لكني ما أشعر بالنشوة، أنا جاي أفوز كنت في هذه المباراة. وهو فعلا في الملعب كان يبغى يفوز، لو ملاحظ أنت حتى من البداية
4: أقرب، هي هذه الثقة ينقلها للاعبين.
0: بالضبط.
7: وأيضا شوف حسين، يعني حتى العناصر اللي صارت أنت معك، يعني إسماعيل صايبر اللاعب اللي انتقل للبايرن، هو مش مهاجم صريح، ومع ذلك مسجل هدفين جميلين في البطولة. صحيح. ولاعب يعني إلى ثقل وإلى وزن قلبي الدفاع اللي ما كانوا موجودين في البطولة الماضية. يعني شوف الاتحاد المغربي ورئيسه طبعا فوزي لقتي قاعدين يشتغلوا عمل، يعني عمل غير عادي. فريق صار يعني مزراوي اللي ما ظاهر كان وما متألق في الموسم مع مانشستر وما كان أساسي. صحيح. يقدم بطولة مثالية، أشرف حكيم راجع من إصابة،
0: بس في شيء مهم،
7: في أتم الجاهزية،
0: في شيء مهم لازم
7: ممتع وإن شاء الله يوصل بعيد،
0: في شيء مهم لازم نذكره أبو تركي. انت ذكرت فوزي الأقجع، واحنا نعرف انه شخصية قوية جدا، رئيس يسموه رئيس الجامعة المغربية ورئيس الاتحاد
7: المغربي،
0: لما تجي وتغير المدرب قبل فترة، يعني طبعا ومن تغير الرقراقي اللي كان شافوه انه هو يعني خلاص وصل لما حد وصل له، يعني
7: صحيح.
0: وتحط محمد وهبي، دليل انك انت ايضا واثق من قراراتك وواثق ايضا من عملك وعارف وين رايح وعارف هدفك. يعني
7: حسين كلامك سليم 100%، وهنا لما يكون الشخص المناسب بالشخص الفاهم والقوي صاحب قرار، صاحب قرار، يعني مثل ما تفضلت الرقراقي كان أشبه ببطل قومي في المغرب بعد اللي حققه في مونديال قطر.
0: بالضبط.
7: تيجي تبدل هذا التوقيت، وأيضا يعني شوف التبديل كان مفترض، أنت لما تشيل مدرب المنتخب الأول الأقرب منك كان مفترض طارق السكتي ومدرب منتخبنا، على اعتبار هو يجي في التسلسل كمثال، لأنه هو ماسك المنتخب الثاني أو المنتخب الرديف خلنا نقول. لكنه هو لا، شوف النظرة وشوف كيف وهبي جاء وعمل، يعني انت لو تلاحظ غير جلد المنتخب، يعني يمكن 80 او 90% من العناصر ما كانت موجودة في المونديال السابق وما كانوا اساسيين، واظهر المنتخب بهذا الشكل الرائع بصراحة. منتخب المغرب منتخب يقدم كرة جميلة، انا اشوفه يعني ما اقل عن اي منتخب اخر، يمكن منتخبين او ثلاثة خلنا نقول اللي هي الافضل اللي على مستوى العالم تيجي قبل المغرب، وبعد ذلك ياتي المنتخب المغربي اللي اكيد احنا نتمنى له كل التوفيق.
1: نعم. طيب ابو تركي، لو سالناك عن اكثر منتخبات اللي اقنعتك حتى الان، والمنتخبات اللي تشوف انها راح توصل بعيد في المونديال،
0: بيقول الارجنتين
1: من غير البطل يعني، خلينا نقول
7: هو يعني ما الحب الا الحبيب الاولي. فبقول بقول الارجنتين وانا مغمض، وان كان الشوط الاول مع الجزائر ما قدموا المستوى المنتظر، في الشوط الثاني الفريق ظهر بشكل مختلف. انا اعتقد ان مع استمرار البطوله طبعا المنتخب الارجنتيني في يوم الغد ايضا مباراته مهمه جدا مع النمسا راح يظهر بمستواه بشكل الحقيقي. الارجنتين طبعا شوف في بطوله، يعني شوف الارجنتين اكيد مرشح، المنتخب الفرنسي بكوكبه مش من الاساسيين من الاحتياطيين ايضا اللي هم اساسيين مرشح اولا اعتبره مع الارجنتين للبطوله هذه، المنتخبين احطهم اولا،
1: والثنائي اللي عامل لنا مبابي وليسي مع فرنسا
7: طبعا فريق عنده كل الحلول. يعني انت الحين منتخب فرنسا شيل منه اي لاعب، حط اي احتياط، يعني ينزل شرقي، ينزل سورام، ينزل اي لاعب اخر، يلعب رابي وما يلعب، يلعب كانتي، فريق عنده حلول كثيره في كل المراكز. فمنتخب مثل ما تقول الى وزنه والى قيمته. منتخب انجلترا هذه السنه اتوقع انه ايضا ممكن انه يروح شوي بعيد في البطوله. منتخب اسبانيا وان كان ما اقنع في الجوله الاولى، لكن اللغز المحير منتخب البرتغال، وانت يمكن ذكرته قبل شوي، يعني شيء غريب هذا المنتخب اللي يعني في كل الاسماء في كل المراكز ولكن حتى الان المنتخب يعني غير مقنع، وفي كل بطوله يعني تتداول كثير انه فريق مرشح لكن في البطوله يكون عكس ذلك. يعني
0: بما ان شخص فني ابو تركي، خلينا نسال نفس السؤال اللي سالناه مستمعينا يمكن امس او اول بخصوص المنتخب البرتغالي. ابو تركي، يعني تذكر ان مارتينيز لما كان مع منتخب بلجيكا كان يسموه عنده منتخب الاحلام، بلجيكا سميناه انه مشروع وطني اشتغلت عليه بلجيكا من 2000 2002، نفس المجموعه واشتغلوا عليها وكذا على اساس انه توصل يعني بعيد في كاس العالم، لكنه ما عدى الدور نصف النهائي اعتقد وصل فيها في روسيا. الان السؤال، لما كان عنده كوكبه نفس الوضع الان اللي مع المنتخب البرتغالي ينطبق كان على البلجيكي اللي لما تصدرت بلجيكا التصنيف العالمي وما شابه. الان حتى انت كما تفضلت ابو تركي يعني في حديثك، بس انت لا تشوف عيد، شوف بس خط الوسط.
7: صحيح.
0: يعني بس هنا شوف يعني
7: خطين، البرتغال مش الاساسيين، تخلي الاساسيين يعني اللي هم فيتينها ونيفيز وفرنانديز، انت خلي هذا الثلاث، انت عندك ثلاث احتياط يقدروا يلعبوا اساسي في الوسط، يقدروا يلعبوا اساسيين في اي منتخب اخر، يعني لاعبين
0: ويتمناهم اي نادي ناخذ يعني.
7: بالضبط. ولكن
0: يعني هنا سؤال ابو تركي، هل مارتينيز الان، سؤال على مارتينيز لانه الان صار مع منتخبين نفس التجربه تقريبا، وان كنا طبعا احنا ما زلنا ما نحكم على المنتخب البرتغالي مع التاكيد على انه ما زلنا شفناه جوله اولى فقط يعني، لكن هل مارتينيز برايك، هل يعني ما نعرف طبعا احنا ما مثل ما يقولوا ما افضل من مارتينيز، ولكن كوجهه نظر يعني هل هو برايك يعني في مستوى الفريق في مستوى الاسماء الموجوده؟
7: والله شوف، هو اثبت نجاح مع بلجيكا على فكره انت قلت لي يمكن نفس العناصر، لا انا اقول لك العناصر اللي مع بلجيكا، يعني كان هازارد اللي هو في قمه واوج عطاءه، وبعه يعني ثلاثه واربعه لاعبين، بقيه العناصر كانت شبه يعني خلينا نقول عاديه. لكن مع منتخب البرتغال حاليا مثل ما ذكرنا، يعني منتخب يعني في كل مركز عنده مش لاعب ولا اثنين، يمكن عنده ثلاثة. هل المشكلة البعض اللي الإعلام حطها على رونالدو، أو المشكلة أن فرنانديز وأن ما أدري علاقة نيفيز برونالدو والتصريح الشهير اللي جاء المباراة واللي ما مفترض يصدر بصراحة، يعني شيء يحسب على جواو نيفز اللي أنا أعتبره واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، لكن التصريح بصراحة مهما كان ما مفترض يصدر منه ضد رمز من رموز البرتغال. رونالدو ما إذا يعني ما أتوقع أن رونالدو إذا ما كان هو الحل للبرتغال ما أعتقد أنه هو المشكلة، بدليل أنه ما أتيحت له فرص مثلا في المباراة وأضاعها كمثال. البعض تحدث عن تحركه وأنه مفترض هنا والكورة تروح لفرنانديز، وهذه تراها تظهر. شوف حسين هذه المشاكل متى تظهر؟ في كل هزيمة أو في كل هذه تجي هذه التحليلات. نفس لما قال لك والله مثلا كمثال وكنا بنروح بعيد في دوري الأبطال، قال لك لو مبابي مرر لفينيسيوس كان ممكن ريال يفوز على البايرن. يعني شوف حطت المشكلة في من في أهم وأفضل اللاعبين. يعني الشماعة الخسارة وغيرها،
0: لكن هم دائما يعملوا لك الفارق. يعني انت صحيح
7: بالضبط، انت حسين قلت جزئية، ما ممكن ان احنا نعطي حكم نهائي من المباراة الأولى، بدليل عندك مثلا منتخب الأسباني في المباراة الأولى مع الرأس الأخضر اليوم الفريق المنتخب حسن الأمور في الشوط الأول. طيب. فننتظر البطولة، يعني كنا نتمناها تبدأ من دور 16 لكنها راح تبدأ بالأدوار الإقصائية، لكن الحين الأدوار الإقصائية ما بتبدأ في دور 32. أنا أعتقد أنها بتبدأ في دور 16 البطولة، لأن أيضا حتى في دور 32 في بعض المنتخبات ممكن بنقطة واحدة تتأهل حتى كأفضل ثالث. يعني
0: بالضبط. جميل. يقول أبو تركي إنه صعب، طبعا صعب لأن طبعا توقيت، وصعب لأن كثرة عدد المباريات. يعني أنت بعد
1: يعني الدور 32 16 مباراة تقريبا بتكون فيها.
7: متعب متعب يا ريال. حلي يوم مباراة، يعني أنا يمكنني مباراة الأرجنتين والجزائر المباراة الساعة 5، لا تعرف متى بتنام متى بتقوم، تقوم الساعة 4 للصلاة
1: وشي مباراة بعد قبلها ومباراة بعدها، فما
7: المضحك في الموضوع كنا ننام ونقوم ونفطر، هذه المرة لا فطرنا وبعدين نمنا.
0: على قولت واحد من شباب يعني كان يشجع هولندا يقول لك يعني عين فاتحة وعين مغمضة يعني في المباراة الأولى.
7: أيوة. ولكن أنا طولت عليكم، لكن أتمنى لكم كل التوفيق.
1: بارك الله فيك.
7: أنت وصادق دائما يعني حليك. لكم كذا نكهة خاصة في بطولة كأس العالم، يعني كأس العالم بالتحديد، يعني لو تلتقوا في برامج أخرى تكون غير، لكن كأس العالم لا
1: يعني نكهة الخاصة
7: ثنائي معروف. يعني
0: ما عليك زود يا أبو تركي، ما عليك زود،
1: شاكرين لك يا أبو تركي.
7: ونتمنى لكم التألق في خط المقدمة، ثنائي جيد
0: إن شاء الله. بعد إحنا سمحنا دوم مرات نطريك، يعني أحد من المستمعين يقول أنا والله مدريدي أرجنتيني، عاد إحنا نجيب طريق وسمحنا يعني
1: نستشف. أيوة
0: منك المعذرة يعني.
7: علشان كذي أنا كيف بنيني أيوة.
0: بس أبو تركي قبل لا تختم، أنت تشوفها في جماعة ولا بمفردك المباريات اللي يتيسر إنك تشوفها؟
7: أنا بالنسبة لي عندي قاعدة ثابتة في المباريات بمفردك. إذا كان نادي أو منتخب أشجعه مستحيل نتابعه مع جماعة، مستحيل يعني متابع المستحيل. عندي اشتراك وتابع في البيت لما مثلا الأرجنتين أو مثلا على مستوى الأندية مثلا ريال مدريد أو النصر السعودي، وهذا تابع. لكن لما تكون يعني إحنا هني مثلا في السويق بالليل الشباب نجمع كذا نلعب ورقة وكذا، فأشيل الجهاز معي ونتابع هناك المباريات. لكن قايل لهم من قبل البطولة، قلت لهم لما تلعب الأرجنتين سمحوا لي ما ممكن
0: ما حد يخلو
7: تكون
1: اشوفه وحدي
7: متابعه جماعيه.
0: طبعا طبعا لما يلعب المنتخب ترافقنا انا ابو تركي في اكثر من مهمه عمل ومناسبه. ابو تركي
7: طقوس
0: خميس البلوشي سعيد المالكي اذكره بالخير، يعني حتى صالح البارهي لا تجلس جنبهم ديلي اذا المنتخب يلعب، لنا بتتاثر بالوضع اللي انتم يعني. مشكور يا
1: شكرا لك
0: يا سعيدين ان سمعنا صوتك والله.
7: يعطيكم العافيه واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا
0: احتياط. الله يحفظك. الله يحفظك يا ابو تركي. احسنت.
7: نقول يا مستمعين ويا جمهور، اخوكم خالد الشكيلي بلغكم السلام والتحيه، وتراني ارجنتيني محب وعاشق للتانجو، لكن اقول الله يستر على المنتخب وعلى خط الوسط وعلى الدفاع وعلى حراسه المرمى. المنتخب ما يطمن، لكن العاطفة والطغوط أما أن التانجو راح يوصل بعيد. وكل التحية لكل عاشق لمنتخب التانجو، ونتمناها ثالثة بإذن الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اكيد بانتظار انطلاقة الشوط الثاني مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الاسباني اللي انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الاسباني بثلاثة اهداف دون مقابل، واكيد نكون سعداء بتواصلكم معنا من خلال الاتصال ومن خلال الرسائل الواتساب.
1: نعم،
0: اذا نروح الى تونس الشقيقة مع الصحفي والاعلامي مهدي المزوغي. استاذ مهدي مساك الله بالخير.
2: مساء النور كابتن حسين، مساء النور كابتن صادق، معناتها مرحبا بكم. ان شاء
1: حياك الله، سعيدين طبعا بانضمامك لنا ولكن حزينين للوضع الذي طبعا يعني ذهب إليه المنتخب التونسي في الحقيقة في هذه البطولة. خسارتين ثقيلتين استفزت الإعلام التونسي الذي شن هجوم لاذع طبعا على الفريق، على الاتحاد، على اللاعبين، ويعني في الحقيقة هذا أمر بطبيعة الحال غير مقبول بالنسبة للجماهير التونسية التي اعتادت أن يكون فريقها طبعا في وضعية مختلفة. برأيك كابتن مهدي، ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوصول إلى هكذا وضعية، خاصة وأن تونس أيضا خسرت من بلجيكا بالخمسة قبل البطولة؟
2: مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ حسين. بالحق معناتها اليوم المنتخب التونسي نكست كرة القدم التونسية، نجم نعبر عليها اليوم الوضعية اللي قالت لها كرة القدم التونسية. صحيح الناس حكيت على المباريات اليوم، ما كي نجيو نشوفوا تقريبا المنتخب التونسي منذ فترة لم نعد نعرف المنتخب التونسي، خاصة من كأس العرب الأخيرة والانسحاب من الدور الأول، رغم المجموعة اللي كانت في أكثر من المتناول كي نحكيو فيها، نقول المنتخب الفلسطيني الشقيق والمنتخب السوري والمنتخب القطري. المنتخب التونسي يعجز على المرور للدورة الثانية في المجموعة، معناتها نجم نقوله تقريبا في المتناول بعد أيامات من معناتها من الكأس العرب، زادت تواصل نكسة تونسية ورغم مرور للدورة الثانية، فإنه الانسحاب أمام المنتخب المالي بدأ الجزائر في ربع النهائي اليوم نوصل للمونديال. معناتها اليوم حكينا على نكسات تتوالى، تغيير مدرب بعد الكأس الأفريقية معناتها اللي كان الكابتن سامي طرابلسي، وعدم معناتها نجاحه في مرور الدورة الثاني
0: نعم
2: قل في كأس، فتم تغيير تونسي الفرنسي صبري اللاموشي، فمن غادي كتشوف انت النتائج قبل المونديال، خاطر الناس الكل تحكي على النتائج الكارثيه، لكن زاد كما قلت انت كانت هزيمه امام هو كان الفوز على هايتي والتعادل مع كندا، الهزيمه مع المنتخب النمساوي، ثم خماسيه بلجيكا ايامات قبل المونديال، فتتوالى الخماسيات مع المنتخب السويدي، المنتخب تقريبا الناس الكل كنا بلغتنا العاميه بلغه الكره طمعين فيه من اجل الفوز على السويد والمرور للدوره الثانيه، خاطر نعرف اليابان وهولندا باش تكون صعيبه، فكانت الكارثه خمسه ضد المنتخب السويدي وتغيير المدرب في فعاليه المونديال، تغيير صبري اللاموشي بالفرنسي، التغيير هذا لم يشفع، فكانت النتيجه 4-0 اليوم صبح في معناتها في مونتيري، 4-0. المنتخب التونسي اليوم رسميا يغادر المونديال. لا. يغادر المونديال ربما وللاسف المنتخب التونسي هو اول فريق عربي فاز في المونديال، تاهل اول فريق افريقي فاز في المونديال، اليوم المنتخب التونسي نجم يكون رقم 48 في المونديال الاخير بعد النتائج الاخرانيه.
0: نعم، مثل ما قلت يعني شفنا مهارات المنتخب التونسي وهو داخل المنتخب التونسي محطم يعني بعد الخساره الاولى، وشاهدنا تصريح علي العابدي واعتذاره وحسرته على هذه النتيجة، واعتذاره للجمهور التونسي على هذه النتيجة، وحتى بدأ بنفسه وقال أنا ممكن أن هذا المنتخب أنه يستبعد جميع اللاعبين، وأنا أول شخص ممكن أن أنا أخرج من المنتخب إذا كان هنالك في عناصر أفضل من العناصر الموجودة حاليا. وفي شاهدنا ردات الفعل الكبيرة من قبل الإعلام التونسي والجماهير التونسية، والمطالبة من الاتحاد التونسي بتقديم استقالته بعد هذا هذه الخسارة، خصوصا ان يعني كان المنتخب التونسي من اوائل المنتخبات اللي وصلت الى بطولة كأس العالم بدون يعني بدون حتى انه يدخل عليه هدف.
2: بالنسبة للمنتخب التونسي، من كما قلنا ترشحنا للمونديال بصفر من الأهداف المقبولة، لكن النتائج الأخرانية مع تغييرات المدربين، مع تقريبا في ظرف 6 أشهر زوز 3 مدربين، كانت البداية مع سامي طرابلسي وصبري اللاموشي والآن إيرفيرونار، الجماهير التونسية رغم الصدمة الكبيرة في مباراة الشهاد، لكن اليوم في المقاهي تعرف أنت فرق التوقيت، مباراة الساعة 5 الصبح بتوقيت تونس، فالجماهير

0: المنتخب التونسي هزيمة بخمسة تقريبا، اللاعبين الكل وقتها خرجوا من المونديال، نجم نقولوا وقتها تونس ماشية لنتائج سلبية، اللاعبين ما غير روح في الميدان. هذيك علاش اليوم علي العادي صرح قال كان ثم اللاعبين خير، اليوم ثم برشا اختيارات كانت نجم تكون في المنتخب التونسي، ثم عديد اللاعبين كانوا نجم يكونوا في القائمة التونسية، لكن للأسف هناك كما يقول الشارع التونسي وبعض الزملاء ثم محسوبيات، ثم لاعبين اليوم كانوا نجموا يعاونوا في المنتخب التونسي لكن كانوا ماهوش موجودين في القائمة. اليوم المنتخب التونسي ما غير روح في الهجوم، نقول لك انت اليوم المنتخب التونسي بالاحصائيات مشاركة 78 98 كانت اول انتصار عربي كما قلنا 98 من النتائج تقريبا، زاد عملنا تعادل مع المنتخب الروماني كاس العالم 2002 ما خرجنا صفر نقاط وعملنا تعادل مع المنتخب البلجيكي، المونديال كوريا واليابان زاد المنتخب البلجيكي فزنا على التعادل مع المنتخب السعودي 2006، تقريبا كل المونديالات اخر المونديال الاخير خرجنا باربع نقاط بعد التعادل مع الدنمارك وهزيمه استراليا وفزنا على فرنسا وصيف بطل العالم في نعم. مونديال قطر
1: نعم.
0: لكن اليوم المنتخب التونسي في ظل المباراة الأخيرة
1: هذا الأفلاس المهدي المنتخب
2: السعودي يتذوق من نفس الكأس يعني هذا هدف رابع
1: كوريا
0: للأسف معناتها اليوم المنتخب الجزائري زاد 3-0 المنتخب اليوم السعودي 3-4 لحد
2: نحن كنا نقول كابتن مهدي في بداية الحلقة وزميل صادق كنا نقول يعني بعد ما شفنا أداء المنتخب السعودي في البداية نتمنى أن لا نشاهد هزيمة عربية ثقيلة أخرى لأن في الحقيقة الهزائم الثقيلة هذه يعني باتت مزعجة صراحة كل منتخب عربي يشيل 5 و6 ويطلع هذا وضع في الحقيقة مزعج ولكن سؤال أخير كابتن مهدي الكثير من وسائل الإعلام التونسية اتفقت على جملة واحدة وهي أن الكرة التونسية تراجعت في السنوات الأخيرة للكثير من الأسباب يعني هل فعلا هناك تراجع على مستوى الكرة التونسية من حيث الأندية من حيث اللاعبين المحترفين أيضا في الدوريات المعروفة والكبرى وما ما هي الأسباب برأيك؟
0: والله بحكي بخصوص اللاعبين المحترفين تقريبا نفس الموضوع اللي كنا نحكي فيه من الصبح حتى في المقاهي ولا في وسائل الإعلام اليوم اللاعبين المحترفين اللي جاءوا لتونس باش يقدموا الإضافة اليوم ثم لاعبين في دورياتهم مش قاعدين يلعبوا ثم لاعبين تقريبا أكثر من 6 شهور ما كانوش مع أنديتهم فزاد الاختيار على اللاعب المحترف اللاعب اللي مش من الدوري بتاعك اللي هل هو باش يقدم لك الإضافة أو لا هكاك عاد كان مش يقدم لك الإضافة تولي تنزل اللاعب المحلي اللاعب المحلي نحكي الدوري التونسي اللي تعرف أنت أخ حسين اللي في ظل زاد التراجع للأندية التونسية في المشاركات الأفريقية تقريبا في السنوات الأخيرة الفريق الوحيد اللي قعد على الأقل يتجاوز دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا نهائي نصف نهائي ربع نهائي معناتها آخر نسخة في الشامبيونز ليج الأفريقي هو غادر الترجي التونسي من الدوري النصف النهائي أمام البطل سان داونز ففريق الترجي التونسي هو تقريبا الفريق الوحيد اللي قعد على المستوى القاري يدافع على الراية التونسية ويدافع على التراجع التونسي في ظل تراجع عديد الأندية الأخرى اللي كانت مثل النجم الرياضي الساحلي السفير الأفريقي التونسي الاثناء توج بالدوري التونسي باش يكون بعد غياب على الشامبيونز ليج باش يكون في الموسم القادم الشامبيونز ليج تراجع كبير معناتها من حيث قيمة اللاعبين الزادة اللي تم انتدابهم تعرف انت معناتها السوق التونسية معناتها من حيث الانتدابات أصبح مع قيمة اللاعبين والشهاري معناتها كما نقولوا الأجور اللاعبين أكثر من اللي قدموا في الإضافة بتاعهم إن شاء الله بعد المونديال هذا بعد مباراة هولندا إن شاء الله يكون إصلاح شامل في كرة القدم التونسية إن شاء الله اليوم نعود نراجع الاحتراف يعني نحن كنقول الاحتراف المغلوط تشوف قيمة اللاعبين تشوف قيمة عقود اللاعبين وتشوف الإضافة اللي قدموا فيها اليوم اليوم ما كش تلقى في إضافة اليوم اللاعب التونسي حتى في الدوريات تقريبا بعض اللاعبين قاعدين ينجحوا حتى في الدوريات العربية ما نحكيوش على الدوريات الأوروبية اليوم نشوفهم معناتها باش نعطيك مثال النجم السابق للترجي التونسي محمد علي بن رمضان اليوم

0: غير متواجد في المنتخب التونسي، هو اللاعب نادي الاهلي المصري. تشوف انت عديد اللاعبين اللي كانوا مستقبل كره القدم التونسيه، اليوم المنتخب التونسي تقريبا موجود معاه اللاعب في الشوات هذه البطوله التونسيه، في الشوات اليوم اختيارات المدرب اختيارات كذا، يهبط لك في 80 دقيقه لعب، اللي هو اليوم نحكيه هداف الدوري التونسي، اللي ما عندوش ما لقاش مكانه الا في 10 دقائق الاخيره من المباراه. هذا يثير عديد النقاط، عديد التساؤلات. ان شاء الله بعد المونديال نشوفوا محاسبه شامله، كي نحكيو محاسبه شامله مش تشفي ولا حاجه، نحكيو الاصلاح كره القدم التونسيه. طيب. وتعرفوا قيمه كره القدم التونسيه في نحكي على المستوى الافريقي والعربي، تعرف المنتخب التونسي معناتها كان عديد اللاعبين خرجهم، اليوم ازمه الحراس في المنتخب التونسي بعد شكري الواعر ابو بكر الزيتوني صدق ساسي عطوقة، اليوم المنتخب التونسي يواجه ازمه كبيره في حراس المرمى. تعرف انت كي تجي تقول انت من الاساس المنتخب يكون حارس قوي، المنتخب التونسي
1: هو المنتخب التونسي في النهايه قيمه كبيره في العاده،
2: المنتخبات الافريقيه يعني
1: الافريقيه صحيح القويه يعني على مستوى القاره الافريقيه، ولذلك نتمنى ان يعود في كسابق عهده وان نشوف منتخب عربي المسمى بنسور قرطاج فعلا نسور في الملعب، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وعسى ان شاء الله تكون الامور افضل في مباراه هولندا الاخيره على الاقل كما قالت احدى الصحف التونسيه،
0: ان شاء الله يكون اداء ان شاء الله على الاقل ما نخرج صفر من النقاط. نعم. للمنتخب التونسي في مسابقاته الكل في المشاركات المونديالية عمره ما خرج صفر من النقاط. لازم على الأقل رد فعل اللاعبين من أجل سمعة كرة القدم التونسية، على الأقل ما نخرجوش بصفر من النقاط، خاطر كان نخرج بصفر من النقاط نجم يكون المنتخب التونسي كما قلت أنت المنتخب التونسي وصول قرطاج نجم تكون الأخرانية في الترتيب المونديال
2: بإذن الله.
1: شكرا كابتن مهدي. أحسن
2: شكرا لك كابتن مهدي، مهدي المزوري صحفي تونسي تواصل معنا والحديث عن المنتخب التونسي، شكرا لك.
1: 4-0 طبعا، شكرا كابتن مهدي. 4-0 اذا اسبانيا على السعوديه، كوكوريا وضربت طبعا في حسن تمبكتي ودخلت الى الشباك السعوديه، هدف رابع ونحن في الدقيقه 55 طبعا، طلع يامال وطلع
2: من يعني هو مقابل قال لنا يامال بس 45 دقيقه
1: طبعا لانه هو راجع من اصابه. نعم. الشوط المباراه الاولى دخله في الدقيقه يمكن في الشوط الثاني تقريبا دقيقة 60 إذا ما كنت غلطان، والآن دخل من بداية المباراة وهذا قد يكون هدف خامس، ولكنها عدت كيف منتصف
2: وينكم اليوم؟ لا حس ولا خبر اليوم، الدموع الهولنديين على خدهم. عبدو كشكش
3: كشكش كشكش كشكش كشكش كشكش
4: كيف الحال؟
2: حياك الله.
1: من معنا
4: وتانجو وتانجو وتانجو، عرفان الصوت
2: لا ما أعرفه
4: طاهر، كلمتك تكرر لي بالكلام.
2: طلع حسين هذا المندوس
4: تانجو.
1: شوف لحظة قلب في الأسماء،
2: شوف قائمة التانجو.
4: الأرجنتين
2: شوف ما كاتبين، ما سجلنا
1: يا أخي، كيف هذا الدفتر بعد قديم. زين
4: معك حميد الغيثي.
2: حميد الغيثي
1: هذاك صادق اللي بخليك تكرر. ايوه
4: لا خلاص هاي معروف برازيلي. انقطين
1: وانت من تشجع؟
4: انا اشجع انقطين.
2: من تشجع؟ ما سمعتك.
4: الانقطين. ايوه والنهايه برازيل انقطين بعد.
2: حميد يوم رايح تتسوق وطلعت من السوق.
4: يوم انا كنت برتبش اي بالكلام غلط.
1: ايوه هذا ترى الله يهدي صادق.
4: ما اقول ارجنتين
1: طبعا مباراة تونس في الحقيقة. نعم. فيها يعني كثير من الارقام على فكرة. دايتشي كامادا هذا احد ابرز نجوم اللقاء. نعم افتتح تسجيل بعد مرور 3 دقائق و27 ثانية، يعتبر اسرع هدف في تاريخ اليابان في كاس العالم، وأصبح أيضا ثاني لاعب ياباني يسجل في مباراتين متتاليتين في المونديال بعد جونيتشي إيناموتو عام 2002، حقق رقم استثنائي كان قد سجل طبعا في الدقيقة 89 أمام هولندا في الجولة الأولى، يصبح أول لاعب منذ كريستيانو رونالدو 2018 يسجل في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة ثم في الدقائق الخمس الأولى من المباراة التالية،
2: ويمكن أول أكبر نتيجة
1: سجل لليابان في كاس العالم،
2: في كاس العالم منتخب آسيوي، منتخب آسيوي بعد كأكبر نتيجة. نعم على 7-2-4-4-2-0-0-9. أطيب تحية مسائية لكم مستمعين الكرام، معكم سليم الكيومي. للأسف شديد نرى هذه النسخة من أسوأ نسخ كاس العالم القادم، نتائج كارثية بعضها بالفضائح، خاصة منتخبات العربية التي تأهلت بالصدفة أو بالعوامل الاستثنائية بمساعدة الاتحاد القاري والدولي. أعتقد زيادة مقاعد منتخبات في كاس العالم لن تأتي بالنفع والفائدة المرجوة من مجرد زيادة عدد مباريات، بعضها مملة بدون مستوى فني عالي. ننتظر إلى الأدوار المتقدمة. أصبح بطولة كأس العالم سمسرة تسويقية ومصالح رأسمالية عالمية. يعني شاهدنا اليوم يعني والمباريات الماضية النتائج الكبيرة اللي جالسة تسجل، يعني الخمسة والستة والسبعة.
1: قال كلمة مهمة، بمساعدة بعض الاتحادات القارية، وهذا فعلا واقع صراحة. يعني هني مثلا في قارة آسيا تصير مثل هذه الأمور، لكن من تطلع برا تتكشف الأمور الحقيقية
2: ويظهر المستوى الحقيقي،
1: ويظهر المستوى الحقيقي وتطلع الأمور على حقيقتها. يعني على فكرة تكلمنا قبل في مثل هذه الأمور، والبعض يلومك ويقول يا أخي لا الكلام، لكن هذا واقع في الحقيقة وشفناه بعيننا. يعني حتى التصفيات الآسيوية الملحقة قام في دولة هي طرف أصلا في المنافسة على التأهل مثلا، وبعدين كل شيء يعني الجمهور متاح لهذاك المنتخب وكل شيء متاح لهذاك المنتخب، وأحيانا يعني مثل ما قال سليمة الأمور المساعدة الأخرى. ناخذ متصل، مساء الخير.
5: مساء النور،
1: أهلا وسهلا
5: أستاذ حسين، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والعافية.
5: صادق، مساك الله بالخير.
2: الله بالنور.
1: صوت ما غريب علي لكن ما عارف إنه يعني
2: هولندي،
1: هولندي كنا، بس ما هي الدخلة
4: والله. أسمع وايد إن مشجعي هولندي ينتفضون وايد،
2: منتشي بالفوز
1: ينتفضون.
4: واحد الحين شوف احنا
1: لحظة، اليوم دخلتك غير مختلفة يا أخي. نعم طالب،
4: احنا أصبح المنتخب الهولندي وصوتنا معكم في البرنامج مصدر سعادة حال غيرنا. حالك وحال صادق وحال كل من يستمع.
1: وبعد ما راح مين عماركم يا ما راح مين عماركم،
2: احنا نريد هذه السعادة تستمر لنهاية هذا المونديال إذا كذا.
4: بيستمر ولا يهمك.
1: بس عبد الرحيم عدل دفاعكم، لأن دفاعكم
2: ترى أقول لك حسين قال أن دفاعكم شوية
1: لك عليه.
2: يعني صح سجلتوا.
4: انا ترى انا على فكره لما انا البرنامج جالس اسمعكم وباغى اتداخل معاكم من في الاصل، لكن قلت احسن لاني في هذاك الوقت انا ما اعرف اتكلم فيه اصلا. قلنا احسن ناجل كله هذا الكلام على يوم ثاني ونكون يعني خلاص الامور على ما يرام
2: ما بعد النتيجه.
4: ما بعد النتيجه، لاني سمعت احد من الاصدقاء القريبين على القلب واللي جالس اسمعه في الاذاعه بين الشوطين قال إذا مستوى هولندا بيكون بهذا النتيجة يمكن حتى 2-0 تتعدل وتنهزم.
1: صح، من قال كذا؟ صحيح، في واحد قال أتذكر لكن الناس
4: ترى أنا سمعان كل شيء.
1: على بالنا نايم أنت تقول تنام ساعة.
4: لا أنا ذن معك وذن وذن الأكبر تكون مع المنتخب الهولندي.
1: لكن بالله عليك انت ما شفت انها السويد عندها فرص كثيرة نهاية الشوط الأول؟
4: ما ننكر هذا، لأن حسين انت منتخب متقدم عليك 2-0.
1: نعم،
4: فلا بد منك تضغط ومطلوب منك نتيجة في هذه المباراة تحسم لك أمر. يعني انت ما بساطة انك تلعب مع منتخب يعني اليوم يمكن يكون مرشح على كأس العالم.
1: من
4: وفي الأدوار
1: من هو
4: النهائية دائما
2: من هو مرشح؟ من هو مرشح؟
1: من يمكن يكون مرشح؟
4: هولندا من غيره
2: طرف.
1: هو دائما يدخل مرشح يعني، لكن بعدين كله يطلع ما في فايدة،
4: يروح إلى الأدوار هذيك. لكن بإذن الله هذه المرة أنا أقول لك هولندا راح تعمل شغل، والحين بدأ اللعب الهولندي صحيح يظهر. يعني بالله عليك اللعب اللي لعبه مع كذلك، يعني اللعب اللي لعبه مع اليابان ما هو هذاك اللعب، لكن فوق هذا كانت اليابان منتخب ند حقيقة لعب. ما ننكر هذا الأمر، بس دائما أنا أقول المنتخب يعني أي منتخب أنا أشوفه من المباراة الثانية، بعكس منتخباتنا العربية في المباريات الثانية كل النتائج حقيقة ما تسر أبدا.
2: يظهروا في المباراة الأولى.
4: يعني مباراتهم الأولى كلهم يظهروا فيها، ليش؟ لأنهم جايين بحماسهم، ممكن ذاك الأوفر عالم علشان أنهم يظهروا. لكن المباراة الثانية للأسف كلهم منتخبات ما تبقى ظهورا الحقيقي الصحيح في المباريات الثانية، عكس المنتخبات اللي هي دائما ما تشوف لها مستوى مستوياتها من المباراة الثانية وانت رايح للأمام.
1: وهالمرة انت وش توقع لهولندا؟ خليك من المنتخبات الثانية. انت
4: هولندا انا اتوقع
1: لا تعطيني كلام عاطفي.
4: طرف في النهاية انا قايل لك اياه قبل لا يبدأ البرنامج وقبل لا يبدأ كأس العالم كله،
1: عبارة ذهب الورد البرتقالي،
4: الورد البرتقالي والكل شيء برتقالي بيكون هناك.
2: هو اي مجموعة هولندا؟ اي مجموعة؟ مجموعة
1: مكروني باري.
2: مكروني شيء؟
4: مكروني عجاب هناك
1: لان لونها برتقالي يقول. زين حلو حلو. يعني مباراتكم الاخيره طبعا عاد يعني مع تونس، هل هلا فيهم يعني؟
4: تو جالس تتكلم قبل شويه مع الزميل التونسي اللي معك،
1: نعم،
4: على انه يمكن منتخب تونس، والله ما اقول لك مع منتخب هولندا.
1: انتوا دخلوا بالاحتياط زي على الاقل شويه.
4: والله هم يدخلوا، انا هنا من هنا مشجع معهم.
1: ايوه
4: هم يدخلوا عاد باحتياط، ما ترى الاحتياط ما بسيطين.
1: اعرف ما بسيطين.
2: انتوا بعد تتصدروا المجموعه.
1: اعرف يا ولد الحلال.
4: يعني فكروا كم الجماعه اللي هنا بعضهم لما يقال انت احتياط
1: يعني خلاص. ايوه
4: يعني ان انا ما اعرف شيء.
2: شوف اذا انتوا تصدرتوا المجموعه
4: ايوه
2: زين، بتقابلوا الوصيف المجموعه الثالثه.
4: مع من؟
2: وصيف المجموعه الثالثه الله يسلمك، يعني مجموعه البرازيل.
1: واغياكم
4: شاربينها.
2: يعني يمكن مع البرازيل ولا المغرب؟
4: باين برازيل، ما باين المغرب.
1: شاربينها.
4: ايه شاربينها. وانا اقول لك من تو هولندا
2: وانت الطرف النهائي تقول
4: فوز.
1: زين
4: فوز على البراد.
1: زين ما نشوف وش بتسوي مع فينيسيوس بهذا الدفاع.
4: فينيسيوس ولا غيره، الهولنديين في ذاك اليوم لكل حادثة حديث، حال دفاع ومهاجم ووسط. وفي هذيك اليوم يكرم المرء فيه أو يهان
1: في الامتحان هذا عهيده. المهم
4: هذا بعد ما امتحان، احنا نعتبره شربة ماء مع البرازيل.
1: بتتابع شيء من مباريات الليلة غير السعودية وإسبانيا؟ انفراد بالحارس ضاعت
2: بعد مباراة إيران.
4: أتابع إسبانيا والسعودية.
2: السعودية
1: برازيل يا الله.
4: لكن هذه ناك المباريات كلهن عادة ما
1: شغل
4: نحن وياهن.
1: هي بس شيء الصبح ترى، يعني أنت أحيلك الصبح أمورك طيبة.
4: الصبح أتابع اللي مباراة مصر توقع
1: نيوزيلندا ومصر الساعة 5 الصبح، يعني أنت أمورك طيبة الساعة بعد 5 يعني.
4: طيبة بعد ما لا طيبة.
2: اسمع أي اسمع على خاطر النجاد وش أقول لك. يقول لك إذا فاز المنتخب الهولندي بكأس العالم بدق ليه أسبوع في صور.
4: على خاطر النجاد هو يدق سنة ما اليوم بون عودته سنة يدق اللي هو في صور، خلي يدق اللي هو هناك.
1: مشكور يا عبد الرحيم.
4: نعم
1: سامحنا وايد يطروق يا أخي اللي يتصلوا، بس ما أعرف ما عنهم غير عبد الرحيم.
4: كلهم أحباء للقلب اللي يطريني جزاه الله خير، وأنا القلب مفتوح للكل.
1: أكيد أكيد كبير كبير طال عمرك.
4: للمشجعين الهولنديين بالتحديد.
6: طواحين مقيمات.
1: وده هتكتبها إزاي يا حسين؟ مشكور يا عبد الرحيم.
4: هولندا هولندا هولندا ولا غيره.
2: ثلاث مرات.
6: طواحين مقيمات. وده
4: يلا بارك الله فيك حسين، خلينا نتابع هذا الجماعة.
1: غير الموضوع. مشكور عبد الرحيم. ما زالت 4-0 طبعا إسبانيا على السعودية. منتصر مساء الخير.
7: مساء الطواحين اللي لما تدور ما بس تطحن خصومها.
6: طواحين مقيمات.
7: تطحن الملل من المدرجات.
1: هذا مشكلة الهولنديين، إذا فازوا مرة واحدة عاد
2: السوق. يا أخي على ذكر المدرجات، شفت المدرجات يعني كان كله برتقالية.
1: نفس الورد
7: بالمختصر مساكم هولندي بطعم سهل ممتنع.
2: سهل ممتنع.
1: سهل ممتنع. عاد وش هو سهل ممتنع؟ كأس العالم يعني؟ البطولة يعني؟
2: البطولة يعني ممتنع عنهم.
7: شوف طواحين الهولندية خلاص عادت الطحن في الكورة بشكل عام. هناك منتخبات تفوز، هناك منتخبات تقنع، وهناك منتخبات
1: تبدع
7: لما تستيقظ تخلي الكل يدور على أقرب مخطأ.
1: اقرب وش مغزله
7: اقرب اقرب مخبأ
1: مخبأ حسد مخبز بعد ايوه زين
7: هولندا اختارت خيار ثالث
2: خيار وش مخبز
7: يعني خلاص خلت كل حد يتخبى
2: خوفتوهم
1: دخل معركة انت ما كورة هذه زين
7: البداية ما كانت مثالية صراحة حال هولندا يعني بشكل عام حال البطولة كأنهم يعني خارجين من سيروس ايوه لكن الحين خلاص
1: شكله مسرقس موتر
2: ايوه زين مغسلة وسيروس
7: الحين خلاص مرحلة الطحن بدت
1: زين بس انتم انا مستغرب يعني ترى انتم متعادلين المباراة للتذكير فقط ومع اليابان وامس فزتوا 5-1 حلو
7: لكن اليابان ترى خلاص اثبتت انها يعني ما جايه
1: جميل
7: يعني
1: جميل يعني لكن في النهايه حدها ربع نهائي اذا وصلت يعني
7: من اللي حدها ربع نهائي
1: اليابان
2: ما انتم
7: اليابان
1: لا ما انتم ما انتم اسفين ايوه الله ما يتقيربوا ما يتقيربوا
7: وظن
1: انتم بعد ما توصل لربع النهائي بس واصل الحديث
7: لا لا لا, لا من ترى احنا يعني اكثر
1: يقول لك صادق ممكن تواجه مجموعة البرازيل الدور الثاني
7: اكثر شيء انا احس انه اكثر شيء بنقابل البرازيل احس
1: انتم لها
7: انتم لها. اكيد اكيد البرازيل ما سوت شيء صراحه يعني
2: بس
7: يعني
2: ما تريدوا الصداره عشان ما تقابل البرازيل
7: كيف
1: ما تتصدروا
2: لا تتصدروا
1: خلاص يعني. ما تصدروا خلاص ماشي
7: خلاص متصدرين
2: اليابان
1: لا لا ما في مجال
2: اليابان عندها 4
1: اليابان بتلعب مع السويد
2: وهم عندها 4
1: على قولت من نوجه له تحية زميل محمد شمالي آخر مباراة معركة بين السويد واليابان هذيلة هم
2: بيلعبوا مع تونس
1: أيوة
2: هولندا وتونس
1: صح
7: أيوة
1: لكن أتوقع إنه يعني متصدرين أتوقع
7: تتوقع ويش
1: أتوقع إنكم متصدرين والله ما توقعت شيء ثاني
7: والله هو
2: كان يتعصب
1: ما عنده لعبة
2: نازع
7: لا لا بس شوف البرازيل يعني كل حد لما لعبوا ضد هايتي كل حد متوقع ان مثلا 6-7 يعني كان 3 ومستوى ما يعني حتى ما مقنع
1: صحيح اتفق يعني
7: ونتكلم عن يعني كل احترام منتخب هايتي ما نتكلم عن منتخب يعني
1: نعم
7: له صيته في البطولة
2: نعم
7: او في الكورة بشكل عام فعشان كذا اقول لك يعني ثقة عالي العال
1: جميل مشكور يا منتصر
7: مشكورين حياكم الله
1: يا منتصر مشكور

0: ما شيء إلا ميسي وكريستيانو حتى أنتوا والله يهديكم. يعني إحنا ما صدقنا على الله خلص الدوري الأسباني، خلص دوري توم وجهيري.
1: رجع رجع رجع رجع.
0: خلص دوري توم وجهيري.
2: البارحة ونيت مقهور في وسط قلبي شبت النار، أشكي من الفار والسنور من عودي هم قصوا الأوتار.
0: أنا بسمعكم رسالة وصلتني اليوم، يعني كذا هيجت مشاعري وخلتني أقول شعر بين ميسي وكريستيانو. يقول لك ثواني بس ثواني، الشيء محني راحت يا أخوي، راحت الرسالة الله يهديه، أخاف أطيح توقف لا أقول.
3: على المنتخب هذا اللي احنا في داخل كرواتيا ان شاء الله تعالى. ما نستعلم
4: تو من اسم ذا المنتخب كل يوم تكلم عنه وفايزين عليه بثلاثة، من هو ذا؟
3: والله حتى نسيت له اسمه الاولي اللي خذنا عليه ثلاثة، راح عني.
5: هذه البرازيل صح، ما ابو ثلاثة ابو ثلاثة سرالدين ابو ثلاثة.
6: انا اتوقع اللي احتفل اللي هو الاحصنة السوداء اللي هي البرتقال.
1: رجع رجع رجع رجع.
6: البرتقال
4: يعني البرتقال.
7: يا البرتقال يا البرتقال.
4: بنذكر بالصادق بالمستمعين الكرام بأنه بإمكانهم الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على الواتساب لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على مدار الساعة، وكذلك الحال طبعا بالنسبة لبطولة كأس العالم بإمكانهم متابعة كل ما يستجد من أحداث ونتائج وأخبار في البطولة.
8: سعيد الهشامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4-0 مباراة المنتخب السعودي والإسباني، نتيجة كبيرة، تحياتي لحسين وصادق ومخرج البرنامج.
4: حياك الله يا سعيد، أحسنت جزاك الله خير. مخرجنا اليوم منتصر بالله العامري، نوجه له التحية. مستمتع منتصر مرة؟ ناخذ مكالمة ولا عندك رسالة؟
8: بنقرأ رسالة أحمد القرطوبي، السلام عليكم، مساء عليكم بالخير. أمس في شخص اتصل وقال أنا ضد اللي يقول إن نحن ما نريد نصعد كأس العالم لأن الصعود ترويج مجاني. أنا عن نفسي معذر عن هذا الترويج المجاني، إذا منتخبي راح يكون حصالة وبلا غطاء. ما نريد نصعد ونرجع وعلينا ب 15 هدف في 3 مباريات. المهم الأمل في المغرب ومصر والجزائر رغم الخسارة في هذا البطولة. هذه هاتريك مرتين لكندا والأرجنتين، وللأسف مع المنتخبات العربية. أنا قلت قبل منتخباتنا الخليجية راح تكون الحصالة. تحياتي لكم أحمد القرطوبي.
4: طبعا وجهة نظر، لكن للتذكير ترى إذا ظليت ما تشارك يعني بتظل ما تطور، يعني
8: على نفس المكان بتكون،
4: بتبقى مكانك يعني محلك سر يعني. على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير بدر.
9: مساء النور. مساء النور، كيف الحال؟
4: حياك الله يا بدر.
8: يا بدر،
9: ايش الاخبار؟ كيف الصحه؟ طيبين؟
8: طيبين
9: الله، الله يعافيكم ان شاء الله يسلمكم.
4: حياك الله. من صوتك احس انك تشوف مباراه اسبانيا والسعوديه.
9: والله كنت اشوف وشفت الرابع بطلعت.
4: خلاص يعني غسلت يدينك.
9: غسل يديني منهم، بس هذا الشيء اعطيه اللي عندنا حلا، يمن يصعد هناك ما يسوي شيء.
4: نعم نعم. وطبعا انت من تميل على اي منتخب انت بدر؟ ارجنتين؟
9: تانجو تانجو
4: تانجو. ايوه
9: ايه.
4: انت طولنا بعمرك، مباراتك يوم الاثنين صح ولا انا غلطان؟
9: ايه ان شاء الله بكره بعد
8: الساعه 9 من وقت.
4: من وقت
9: الساعه 9.
4: مع ان مجموعتكم سهله بدر يعني.
9: لا ما شاء الجزائر، ما شويه ترى الجزائر،
4: ما شويه الجزائر. ما شويه لا ما شويه
9: الجزائر. الجزائر ان شاء الله بيصعد الجزائر، اتوقع بيصعد الثاني بعد.
4: ايوه صحيح، لكن لو حاطين لك مثلا مجموعه السويد ها يعني مثلا ها
9: هو صح
4: مجموعة يعني لا ما بنقول العراق لانك انت مستوى اول طبعا، ما يعني فرنسا لو عندك منتخب من منتخبات جنوب افريقيا شويه ها
9: ممكن. صح
4: صعبين
9: صح
4: صعبين. أيوة.
9: لا فعلا فعلا
4: يعني انا خليني اقول لك دربك مفروش بالورود، مع احترامي طبعا للاردنيين والجزائريين، لكن طبعا الارجنتين
8: على قياس المستوى ولا هذا
4: فوارق كبيره يعني.
9: لا صحيح صحيح، هو مجموعه سهله الارجنتين، مجموعه سهله فعلا.
8: وين تشوفهم اصلا يعني؟
9: اهم شيء دور ثاني، عاد دور ثاني نقابل من ما نعرف عاد.
4: من هذا الموضوع مع الاخ صادق، تفضل الاخ صادق.
8: هم نشوف هم اي مجموعه هم؟
4: نعم هم
8: الارجنتين
4: 7 ولا 8؟ 8 9. زين، ولحد الان اي مباراه عجبتك؟
8: 10 اعتقد هم
4: العاشره
8: العاشره
4: العاشره
9: صراحة عجبتني مباراة أبو أمس
4: اللي هي ألمانيا.
9: ألمانيا والساحل العاج.
4: أها.
9: صراحة مباراة كانت، لكن الألمان فعلا الألمان ما عندهم يأس. الألمان ما شاء الله عليهم، فريقهم صراحة أتوقع بيصعد الأدوار النهائية السنة.
4: نعم.
9: وعندك المنتخب الياباني صراحة نفس الشيء، لعبهم ممتاز. وعندك منتخب أمريكا نفس الشيء.
4: نعم.
9: يعني أتوقعهم صراحة يصعدوا لأدوار نهائية هذه الأمريكا واليابان.
4: إنجلترا بعد لا بأس.
9: والإنجليز نعم الإنجليز فعلا.
4: لكن ما ذكرت هولندا أنت.
9: هولندا فعلا، فهولندا مو أقول لك يعني هولندا ما بيروح بعيد هولندا، ما عليك منه.
4: يعني كله حكي بس هذا.
9: ما أيوة كله حكي. ما
4: هبوا بصيف.
9: ما تصير عليهم ذلك، ما تصير عليهم. أقول لك هولندا مبونهم كل سنة كذا، كل مرة يقول
4: هي نفسها حقلنا لهم، بس ما سبحان الله. لكن احنا مخلينهم يعني، نشوف كيف الوضع.
9: مخلينهم إن شاء الله، إن شاء الله بيجيفها الرابعة. أهم شيء الأرجنتين بيجيفها الرابعة.
4: نعم.
9: هذه المرة إن شاء الله
8: ما بيفوتوها يعني عبارة.
9: لا ما بيفوتوها إن شاء الله، ما بيفوتوها. ممكن أعتقد ميسي ما بيلعب مباراة ثالثة، ما أعتقد يلعب
4: عشان موضوع الوالد يعني.
9: أيوة.
4: هذا الموضوع طبعا شاغل انهم في المعسكر الارجنتيني.
9: هم باكر من يفوز وباكر خلاص يطمنوا.
4: هي خلاص
9: وبعدين يطمنوا على
4: الصدارة. الاول صدارة.
9: اي الصدارة في الصدارة. نعم.
4: بس هو يبغى الهداف لا تنسى يعني.
9: هو صدقني ميسي ما يفكر في الهداف، ما يفكر في الشيء، ما يفكر في
4: عقل اخر بطولة وكذا. هو عنده مبابي من بعد الله يهديه منافسنا يعني.
9: اي مبابي خطير.
4: اي خطير بعد من انطلق، واتوقع بيتجاوز
9: من انطلق. ايوه صحيح فعلا.
4: فحسب عاد فرنسا وين بتوصل؟ صح ما قلتها فرنسا انت.
9: فرنسا ما تعدى دور ثمانية. فرنسا
4: ما تعدى
9: دور ثمانية.
4: برازيل عبارة ما توصل دور هذه.
9: لا البرازيل اعتقد بس من دور ثاني صدقني. البرازيل ما له هناك. ما له هناك البرازيل.
8: اذا وصلت كمتصدر زين بتلاقوا وصيف المجموعة الثامنة.
4: ثامنة
9: يعني اللي هو
4: ثامنة يعني الثامنة هذه المجموعة السعودية.
8: ثامنة مجموعة السعودية. أيوة
4: السعودية
9: يعني. أيوة
4: يعني يمكن وصيف يعني
9: يمكن السعودية.
4: الأورغواي
8: أكثر شيء.
9: الأورغواي صح. الأورغواي فعلًا. الأورغواي
8: يعني مواجهة لاتينية.
9: مواجهة لاتينية فعلًا. الأورغواي
4: ترى إذا صارت مواجهة لاتينية بتكون صعبة
9: أيه. فعلًا.
4: وخبرونا انك انت يعني شو اسمه يعني بعد اللي في البيت عندك لازم كلهم ارجنتينيين ولا انك شو اسمه؟
9: لا امزح معاكم اللي كل مره امزح معاكم
4: انا وصلت للعلوم.
9: لا والله لا كنت امزح. لا
4: انا كنت هذا بدر وين ان اذا حد في البيت ما ارجنتيني يقول اطلع برا على طول كرت احمر.
9: لا ماشي
4: ماشي اشاعات يمكن هذه.
9: لا ماشي
8: ما اعطينا حريه الاختيار.
9: لا ايوه نعم ما اعطينا اختيارات على كيفهم، لكن كلهم ارجنتيني. اقول لك صراحه
4: يعني
9: ارجنتيني
4: يعني بالوراثه
9: اقول لك. هذا ولدي كان باغي ينتقل من برشلونه الى ريال مدريد. قلت له زين
4: حول
9: راحتك. شوف حول على راحتك.
8: شوف اذا عجبك الوضع استمر، اذا ما عجبك رد.
4: وانت برشلوني طبعا.
9: والله ظل شهر قال بابا ما
4: جف فتره ريال مدريد
9: ما قنعني. يقول الريال ما قنعني. يقول
4: رجع مره
9: ثانيه.
4: اخاف الموسم القادم يا اخي.
9: الموسم القادم ان شاء الله الفاريز بيرجع. ان شاء الله بيرجع الفاريز بينتقل لبرشلونه ان شاء الله. هم هو ذا ناقصهم راس حربه بس.
4: مشكور يا بدر.
9: يلا ما نطول عليكم. مشكورين. جزاكم الله خير. ان شاء الله احسنتم. مشكورين. بارك الله فيكم يا اخي.
4: الله يحفظك.
10: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع.
4: بارك.
10: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة يعني. 36 سنة يعني لو جينا نحسبها إلى اليوم لا زالوا يتغنوا بمارادونا. نعم. وإلى اليوم كل أغانيهم مارادونا
4: أحسن من لحد ما يتجدد الإنجاز بيظل هذا.

0: من جديد مستمعينا الكرام على 7244209 رسائلكم أكيد على الواتساب. مساء الخير من عماد الشماخي. بهذا الوضع سنشاهد السعودية بسيناريو جديد بعد سيناريو المنتخب الألمان. توقعات اليوم لا يقل عن 8 أهداف استحواذ 82%. وبالمناسبة طبعا يعني
1: فرص كثيرة صراحة ضيعت إسبانيا بعد ما فوق الأربعة
0: بالضبط. يعني حتى الآن 8 أهداف عكسية في المونديال، 6 منها كانت عن طريق منتخبات عربية على قطر طبعا ومصر والسعودية والأردن والعراق.
1: نعم 4-0 دقيقة 83. واليوم طبعا مباراة أيضا كبيرة ننتظرها في السهرة بين إيران بلجيكا. بالمناسبة المنتخب الإيراني طبعا ما حقق سوى فوز وحيد في 10 مباريات ضد المنتخبات الأوروبية في المونديال، وهذه المرة 10 اللي يواجه فيها منتخب إيران، منتخب مصنف ضمن أفضل 15 منتخب في التصنيف العالمي. انتهت 7 من مبارياتها 9 السابقة بالهزيمة، وبالتالي طبعا تنتظر مباراة المنتخب الإيراني مباراة صعبة. ما حقق كما ذكرنا سوى فوز واحد في مبارياته العشر في كأس العالم ضد منتخبات أوروبية. تغلب على ويلز 2-0 في دور المجموعات في قطر 22
0: بالضبط. في معنا مكالمة. إذن لا زال المنتخب الإسباني يتقدم على المنتخب السعودي 4 أهداف دون مقابل، بقى هدفه ويتحقق توقعك.
1: صحيح أنا متوقع 5 ذكرت.
0: أنا ذكرك
1: بس تو ملك التوقعات يعني.
0: وش تتوقع عن زمان إيران وبلجيكا؟
1: إيران وبلجيكا طبعا مباراة صعبة على إيران والله، خاصة يعني منتخب الإيراني تخيل أنه من المكسيك يلعب مباراة ويرجع
0: في نفس اليوم
1: يعني. ناخذ مكالمة بعطيك التوقع لكن صبر لي شوية أحسن. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أهلا بحسين وصادق.
0: حياك الله.
1: حياك الله. يا مرحبا. من معنا سعيد.
2: سعيد نعم.
1: حياك يا سعيد. سعيد الهاشمي. حياك الله.
0: حياك يا سعيد. الله يسلمك.
2: كيف صحتكم؟
1: صوت النغمة مالك مميزة يعني سعيد.
2: الله يسعدك يا حسين في المسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني الإضافة الجميلة لكأس العالم.
0: بارك الله فيك. هذا بتواصلكم أكيد، أنتوا الإضافة الحقيقية للبرنامج لولا مداخلاتكم ومشاركاتكم. وناخذ ونعطي مع بعض، نتبادل معلومات مع بعض، فهي هذا هدف هذا البرنامج طبعا.
2: الله يسعدكم.
0: نعيش وياكم أجواء كأس العالم على الرغم من توقيت المباريات وكذا، لكن أن الجميع يحرص أنه ما يفوت المباريات المهمة.
2: بالضبط. يعني شوف الشيء السلبي الوحيد في كأس العالم هذه اللي هو التوقيت، بأمانة يعني توقيت مزعج. يعني توك أنت قايم من النوم مباراة.
1: توك رايح تنام. تصحى من النوم تروح تصلي الفجر مباراة.
2: ما عارف عمرك يعني كيف تضبط جدولك.
0: الدوام مباراة.
1: اي والله صحيح.
2: لكن يعني الملخصات ايضا يعني احيانا تفيد، وكل واحد يضبط اموره يعني المباراه اللي تناسبه. لكن انت كم سنه صار لكم مع بعض الحين؟ انا بس انا ببالي هالسؤال.
0: احنا من 2010
1: 16
0: سنه.
1: المونديال الخامس. لا 1 2 3 4 5 المونديال الخامس.
0: واحسب بيناتهم بطولات اليورو وكوبا.
1: صح
2: بالضبط.
1: ذكرتنا.
2: وزين تعرف ليش انا سالتك؟
1: لا ما نعرفه.
2: لا سالتكم لان شوف في ثنائيات تمل منها بامانه يعني. في تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجامله ينحب. يعني الاسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للاذاعه. وكاس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب.
0: بالضبط.
2: فتحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، ودنا والله توصل إلى الساعة 12 ونسمعكم. يعني بعد المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباريات.
0: بارك الله فيك.
2: يعني هذا الثنائي الجميل الله يجمعكم دائما يا حسين وصادق.
1: بس لا تنسى سعيد يعني بارك الله فيك على كلامك الجميل والطيب، ودائما مثل ما يقولوا لسانك حلو يعني. ولكن يعني ايضا نحن يعني كما دائما نحن نسولف اقول نحن يعني في بداياتنا كنا نتكلم عن انه والله احيانا ترى في الكوره في احيانا بعض الميول وبعض ما نقدر نقول تعصب، لكن يعني نقول ان الواحد يميل بقوه الى فريق وكذا، فممكن هذا يسبب نوع من الازعاج شويه. ولكن صراحه احنا مثل ما توقعنا ايضا مستمعينا وجمهورنا يعني داخل معنا على الخط على طول، بغيت البرنامج هم يسووا لك البرنامج يعني مثل ما تريده انت يعني. فهذا يعني معناته يعني نقول احنا مدينين يعني اذا صح التعبير لمستمعينا يعني.
2: بالضبط بالضبط، لا مستمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين السلف
0: مثلك وشروك يعني يا سعيد.
2: الله يسعدك.
0: الله يسلمك ان شاء الله.
2: اللي موجود معاهم ايضا يجعل المباريات جميله. اليوم اسبانيا وهذه النتيجه متوقعه. ما اعرف اذا كان تتذكروا انا ترشيحي للنهائي تعرفوه انتم. من نعم. اول من البدايه يعني خبرتكم ان فرنسا واسبانيا الامنيه والتوقع. راح نشوف نهائي، يمكن احنا شوي بدري ان نتكلم عن النهائي، لكن انا
0: بس تتوقع يعني نهائي اوروبي
2: يعني كذا هي يعني الاسباني وفرنسا، لانني دائما اركز على دقه الاحتياط دائما في كاس العالم والبطولات مثل هذه تحتاج للنفس الطويل.
0: نعم
1: صحيح.
2: فأنت لما يكون عندك دقة احتياط قوية أيضا هذا شيء عامل مساعد. والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
0: وأستمع
2: لهذا الطرح الجميل منكم وأشد على إيدكم وأقولكم واصلوا، وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
0: أقول لك علي خاطر النجادي عنده تحدي معك على ملعب فريق الأمجاد.
1: عبارة لازم نشارك سعيد، لا تنسونا يعني.
2: أنت مرحب فيكم دائما وأبدا.
1: الله يخليك، بس أهم شيء ما شيء التسلل.
2: لا لا، أهم شيء إنه ما في تصوير.
0: ما في فار يعني بعد.
1: أيوة. لا تصوير أرجوك، ما أريد تصوير. أيوة.
2: لأن على خاطر عادي يرزق عليك لقطة ويضل 20 سنة على
1: ما يرسله. أيوة.
2: الله يسعدكم يا رب. شكرا جزيلا يا حسين وصادق.
0: بارك الله فيك.
2: الجميل اللي عندكم وإن شاء الله دائما تمتعون بهذه البرامج.
1: الله يحفظ فيك. وجودكم يا سيد أحسنت.
2: الله يحفظ.
0: شاكرين
2: تصالح
0: وأنت من أهل الخير. الله يحفظك.
3: يا مرحبا الثنائي المرح ما شاء الله الثنائي الجميل.
0: حياك يا علي.
3: أنا معتقد تلعبوا قناصين اثنينكم والله واحد وسط.
1: لا أنا القناص
0: وأنا الوسط.
3: أوه.
1: وجلاد الحراس كنت مسماي.
4: تملكون مثل هؤلاء ذهب بعين ذهب.
1: ما ننسى صادق الأشقاء المصريين.
0: نعم.
1: مباراة مهمة جدا الساعة 5 الصبح، وهذه قد تسجل تاريخ للمنتخب المصري لأن قد تكون بطعم التأهل لأول مرة للأدوار الإقصائية في تاريخ المشاركات المصرية. اللي مثل ما نقول دائما يعني المنتخب المصري في كثير من المشاركات يعني ما يخسر لكنه ما يفوز، وبالتالي ما يصعد للدور الثاني لأن فرصة أكبر بحكم نظام البطولة الآن.
0: بالضبط.
1: الفوز طبعا بكرة الصبح إن شاء الله مع نيوزيلندا
0: رصيد 4 نقاط.
1: بالضبط، سيضع في منافسة قوية على الصعود للدور الثاني لأول مرة في تاريخه، وهذا ما نتمناه لصلاح ورفاقه مع الكابتن حسام حسن. فالمباراة طبعا مش سهلة أمام نيوزيلندا، البعض كان يتوقع أن نيوزيلندا بيكون صيد سهل في هذه المجموعة، لكن بعد المستوى اللي أظهرته مع إيران صراحة مستوى قوي.
0: نعم، منتخب إيراني.
1: كنت أقول المنتخب الإيراني من المنتخبات أيضا اللي تعاني بحكم أنه مقيم في المكسيك يلعب مبارياته في أمريكا بحكم الظروف طبعا.
0: هذا الهدف الخامس.
1: هذا الخامس.
5: الهدف الخامس.
0: مبروك.
1: لو في منتصر
0: كان بحث
1: لو في
0: كان في ما في تسلل ولا
5: هدف من
1: تشاوروا بعدهم تشاوروا يقول توريس توريس. خليني نشوف اللقطه اذا كانت، ولكن لو في جائزه حل توقعات. ها شوف كيف
0: بتحصل انت،
1: خمسه ولا ما خمسه؟
0: خمسه
1: قلت انا، خمسه ولا ما قلت؟
0: خلاص بعدها اكتسبها. اكتسبها قول
1: اكتسب ما فيها شيء. اي اي اي والله كنها يعني تورس
0: ما في جزء من اللاعب منتخب السعودية ظاهر على الخط بعد الخط.
5: هدف الخامس.
1: لا تضيع توقعنا. الفار يمكن يضيع التوقع لكن
0: بس يحسب لك حتى لو هذا يحسب لك
1: يحسب لأنه تسجل تسجل حيا الله بدل العميري تفضل تفضل رب طالما كيف بس توقعاتك أنا متوقع خمسة يا
0: يعني أنت وبدر متوقع نفس التوقع
1: أنت متوقع خمسة أنا متوقع خمسة
0: حسين متوقع خمسة وبدر خمسة
1: شيء جايز ولا شيء سيارة أريدها
0: مرة أنت على على
1: على طول
0: الخيل على طول الخيل
1: يا سلام ها المفتاح شفت كيف
0: أسرع هدية حصلت الجائزة
1: أسرع هدية شكرا يا أبو عمر
6: تخيلت المشهد أنا الحين أنا تو في الاستوديو تخيلت يعني
7: تخيل المشهد إحنا وياك صادق معانا شمالي
6: أيوة.
7: كله ورود برتقالية وأكلات برتقالية
6: بعد هي هذه الأكلات البرتقالية عارف وش الأكلات البرتقالية لكن
7: مكروني
1: هاي المكروني ماله ها صبري شوي طاحت مكروني هذه
6: الله يهديك يا عبد الرحيم اليوم يلعب هولندا
0: هولندا هولندا اليوم شكلها الصفرية حار عشان كذا ما قدرت تمسكها
6: والله يا أخي بس شوف برتقالية يعني
0: شلها الدنيا وراحت علينا المكرون يا
6: ما علي عبد الرحيم يا أخي
0: أطلب لنا توحشة ثانية
6: بس شفت لونها هولندي هولندي ولا ما هولندي اليوم هولندي فايز على اليابان يعني
0: على هذه اليوم لون برتقالي
6: اليوم اللون على طول
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين إذا صادق جوهرة البرنامج فأنت ياقوت
6: ياقوت
0: ياقوتة في البرنامج عشان نفس الجوهرة
6: يا سلام من إيش سموها؟
0: أي وش
6: ثمينة من
0: ثمينة
6: من
0: الأحجار
6: الأحجار الكريمة
0: بس اليوم تلابس كم زمرد
6: لابس جوهرة غير يا أحسها أقوى يعني
0: أغلى أغلى
6: نص نهار عشان نحن نشوف المباريات اللي نحن بنشوفها يعني وقتنا حلو هم نص نهار
8: مصنهرين ولا شو مباراة
6: لحظة
0: تعرف مصنهرين
6: بتقول ايه انت
8: شو مباراة الساعة 7
0: ترجمة لنا
6: بعدين ايش ترجمة يقول
8: ايش اترجمكم
6: يسالك ايش يعني مصنهرين يعني
9: ايوه يا جدع منز الله يخرب عقلك يا جدع والله منز وانا اقول يا رب بانجليزي دي يا مرسي
6: مصنهرين يعني نص نهار
8: نص نهار ترى
6: باقي لنا بكرتونها ترى بعد هيك لغى الهدف
0: بس انت توقعت انهم سجلوا لك خمسة الفار لغى
6: ايوه الفار لغى 4-0 تقريبا يعني تقريبا انتهت هذه المباراة لا ينفي انها طبعا هزيمة ثقيلة للمنتخب السعودي 4-0 من اسبانيا
0: نعم
6: ووصلنا شيء عندك رسالة
0: نقرأ رسالة على خاطر النجادي
6: تفضل طالما
0: هو كان يعني ذاكر قصة اونداف اللاعب المنتخب الالماني ومسيرته كيف وصل الى شتوتغارت بعد هذه المسيرة الطويلة واجتهاده على نفسه وإصراره اليوم وصل طبعا وكان البديل الناجح في مباراتهم أمس أمام المنتخب ساحل العاج نعم ورسالته الثانية تكلم عن خطأ دونيس كان في الفكرة أكثر من الأسماء دخل المباراة هو مركز بشكل كامل على الجانب الدفاعي لكن ما حط أي حلول واضحة للحالة الهجومية أو للاحتفاظ بالكرة لما يسترجعها الفريق بسبب هالشيء صار المهاجمون معزولين وما لقوا أي دعم وكل كرة توصل للأمام ترجع بسرعة لأسبانيا الفريق ما قدر يمسك الكرة أو يطلع بالهجمة تخفف الضغط فأسبانيا ظلت مرتاحة ومسيطرة في نصف الملعب المنتخب السعودي أغلب الوقت لما تلعب ضد منتخب مثل اسبانيا وانت ما تقدر تحتفظ بالكره حتى لثواني او تجبره انه يتراجع فانت عمليا تعطيه فرصه يهاجمك مره بعد مره لذلك السيطره الاسبانيه كانت مستمره من البدايه وثلاثه اهداف مبكره كانت نتيجه طبيعيه وطبعا هذا الرساله قبل لا يسجل المنتخب الاسباني الهدف الرابع شكرا لك يا علي على تواصلك
6: شكرا لك وشي بعد
0: عماد الشماخي اعتقد قرينا رسالته تحياتنا لك عماد بهذا الوضع سنشاهد السعودي قرينا اعتقد رسالة عماد
6: نعم
1: مشكورين للجميع طبعا تواصلكم. وأوجه التحية للأخ العزيز عبد الله الشبلي يقول أبو علي مساء الخير، رقم البرنامج لو تكرمت. احنا خلصنا عبد الله، إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله
0: بكرة إن شاء الله. عبد الله
1: رقم التواصل 24689-1551 24689-1551 سجلوا لي باكر
0: إن شاء الله.
1: إنزين و 724-42-009 رقم الرسائل. مشكور يا عبد الله على تواصلك، وإن شاء الله نحصل تحصل فرصة. أنا للأسف يمكن شفت رسالة متأخر، منك المعذرة، وإن شاء الله نسمع صوتك في حلقات قادمة. ماجد المعولين وجه له تحية يقول قطر والسعودية خروج من المونديال بنتائج كارثية، خلي يشبع بها الاتحاد الآسيوي تو بعد ما ظلم منتخبنا والمنتخبات اللي كانت في الملحق الآسيوي لما أعطاهم الاستضافة. وأقول الحمد لله أن منتخبنا ما شارك ولو أنه مظلوم من الاتحاد الآسيوي. شكرا لك يا ماجد.
0: وتنتهي طبعا
1: إن شاء الله
10: من ملعب أتلانتا. الفوز الإسباني كان مستحق وكان واضح،
1: فوز طبعا مستحق. في خسارة للمنتخب السعودي إلى 4 نقاط للمنتخب الإسباني، وإلى نقطة وحيدة طبعا يبقى رصيد المنتخب السعودي، بيواجه كاب فيردي الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة اللي بتلعب الليلة مع الأورغواي. نذكر بالمباريات.
0: نعم، المنتخب الإيراني طبعا راح يواجه المنتخب بلجيكا عفوا في الساعة 12.
1: نعم.
0: والمنتخب المصري مباراتهم راح تكون الفجر،
1: إيران وبلجيكا الساعة 11. نعم، أورغواي والرأس الأخضر 2 الفجر، نيوزلندا ومصر الساعة 5 صباحا. بنلخبطهم إذا قلنا الأرجنتين بكرة تلعب مع النمسا الساعة 9 مساء.
0: هذا حتى بكرة بعد ما ذكرها
1: إن شاء الله. أيوة.
0: هل تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري، وفي الإخراج المنتصر بالله العامر، حياكم الله.
1: في أمان الله.
11: أولا حسين شكرا جزيلا، شكرا على المخرج الرائع بأمانه والإطلالة الجميلة جدا في هذه البطولة، وشكرا لصادق. وهذا الثنائي يذكرني ب ما أعرف إذا تذكروهم ثلاثة زمران ولعيبة منتخب منتخب تشيلي أعتقد. أيوة
12: لازم تحرقونا يا علمي.
11: من زمان كانوا هذيل اللاعبين اثنين يقدموا سحر جميل جدا، سحر حلال في أرضية الملعب، وأنتم تقدموا هذه المتعة الكروية في الاستديو بمرافقة هذا الكابتن الرائع المخرج الجميل. فشكرا جزيلا، يعني شكرا جزيلا بأمانة. أنا أتوقع أن هذا البرنامج يحصد أيضا جوائز عربية وإن شاء الله منها للأعلى بإذن الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: سيرينا ويليامز. مستمعين الأعزاء، نقلب اليوم أوراق أيقونة رياضية ملهمة اعتلت عرش التنس والتاج يزين رأسها، ملكة ملاعب الكرة الصفراء، لاعبة عرفتها الملاعب بالقوة وشاهد لها العالم بالإنسانية. جمعت بين القمة والتواضع، الثراء والعطاء، فلم تكن الألقاب غايتها الوحيدة بل الوسيلة لصنع أثر يبقى. إنها سيرينا ويليامز. ولدت سيرينا ويليامز في 26 من سبتمبر من عام 1981 في ولاية ميشيغان الأمريكية. نشأت في كنف أسرة بسيطة انتقلت للعيش في كاليفورنيا. آمنت سيرينا ويليامز بالحلم قبل أن يكتب، وآمن والدها ريتشارد ويليامز بموهبتها فتولى تدريبها. أما والدتها أوراسن برايس فقد غرست في قلبها قيم الانضباط والثقة بالنفس، وبرفقة شقيقتها فينوس كبر الحلم وتحولت الأخوة إلى شراكة مجد. وعلى الصعيد الإنساني، اختارت سيرينا شريك حياتها رجل الأعمال أليكسيس أوهانيان الذي شكل سندا ودعما لمسيرتها. رزقت منه بابنتيها أولمبيا وأديرا لتؤكد أن أعظم ألقابها لم يكن على الملاعب بل في حضن الأمومة والأسرة. لم تكن سيرينا لاعبة تنس عادية بل أسطورة من أساطير اللعبة، فوصلت إلى 23 لقبا في بطولات الجراند سلام للفردي وأربع ميداليات ذهبية أولمبية، وتربعت على صدارة الترتيب العالمي لسنوات طوال. كانت قوة لا تقهر وإرادة لا تكسر وعنوانا للتحدي وأيقونة للنجاح. لم يتوقف أثر سيرينا عند حدود الملاعب، فبعد الشهرة ودخول عالم الثراء اختارت طريق العطاء. دعمت الشعوب الأفريقية حنينا لجذورها. سافرت في عام 2006 مع منظمة اليونيسيف إلى غانا لدعم حملات صحية وإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وفي عام 2008 أسهمت سيرينا ويليامز في بناء مدرسة ثانوية في كينيا لتفتح أبواب العلم ومواجهة ظلام الجهل. وفي عام 2011 عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسيف تكريما لجهودها في مجالي الصحة والتعليم.

0: ينسى الأرقام ويخفت بريق الألقاب، لكن العطاء باق لا ينسى، باق في مدرسة افتتحتها ومستشفى دعمتها وطفل أعادت إليه بسمة الأمل. إنها ليست بطلة التنس فحسب، بل قائدة عطاء وسفيرة أثر. إنها سيرينا ويليامز، نهر الخير.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حجمك على قلبي جفا ومرة وصل طعمك عسل والمر رسالي يقول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومرة وصل

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

غبت ما تفرح افرح ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك انت ودك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

بيدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

البلد دي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

قلبك يا ولدي نائمة في قص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآ. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآ. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآ. وتجوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا،

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: وما زالت الهند تحاول في عدد من المدن الصناعية بماذا؟ بحل مشكلة تلوث الهواء، وهو ما أثر على الصحة العامة للبشر الذين موجودين هناك، وفرض تكاليف اقتصادية إضافية للمواطنين
1: واضح
0: والمعيشة.
1: جدا، وكأنك تقول أن المنتصرين لفكرة الاستثمار في يعني لأولوية النمو الصناعي ضرب بالإنسان.

0: بالبيئة، عرض الحائط ما أدى إلى يعني تداعيات أخرى. هناك فرضية أخرى يعني ننتقل إليها، ولا شك أنها يعني تتقاطع مع ما ذكرتموه في بعد آخر. هذه الفرضية تقول أن الاستثمار المبكر في السياسات البيئية والطاقة النظيفة يحقق للدول النامية مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد تفوق مكاسب التوسع الصناعي التقليدي. هذه الفرضية كيف ترد عليها راشد؟ تفضل.
1: قبل أن أنتقل لهذه النقطة، أولا أود أن أرجع لموضوع الموضوع ما جاء به حسن. بداية، قد قلت منذ البداية أن اليوم نحن نتحدث عن دول نامية تماما. اليوم أنت يا عزيزي حسن، لماذا اليوم؟ لماذا أولا سؤالي الموجه، من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟ هل يجب اليوم أن نفرض هذه السياسات على الدول النامية، أم اليوم نتوجه عن المشكلة الأساسية والدول الأساسية في مشكلات التلوث البيئي ومشكلات انبعاثات الكربون وما إلى ذلك؟ نحن اليوم منذ البداية نتكلم عن دول نامية، دول نوعا ما قد يكون اقتصادها من منخفض إلى متوسط. اليوم حسن جالس يوضح لي أنه أنا جالس أتكلم بلسان الدول المتقدمة، وأن الدول المتقدمة هي الأساس، وأنه اليوم دول نامية لازم تقوم بعمل الدول المتقدمة. اليوم الدول النامية كما قلت منذ البداية دول خلنا نقول إيراداتها منخفضة إلى متوسطة. فرض هذه السياسات البيئية في الوقت الراهن المفروض يجب أن تكون على الدول المتقدمة التي هي أساسها أصلا هذا الشيء. اليوم كأنه يقول لي أنه حسن في الدول النامية، الدول النامية مملوءة مصانع، الدول النامية كلها مصانع، الدول النامية تفتقر لوجود شيء يحافظ على البيئة وما إلى ذلك. لماذا اليوم لا نتوجه إلى الدول المسؤولة تماما عن هذه التلوثات وهذه الأشياء؟ جاءوا أيضا أرد على النقطة التي جئت بها أخي إدريس على موضوع التلوث وما إلى ذلك
0: بشكل مختصر.
1: اليوم شرقي أفريقيا يموتون بسبب الفقر والجوع، لا من التلوث. اليوم عندما يوم نشوف شرقي أفريقيا بنشوف أنه نسبة الذي من تقارير الأمم المتحدة نسبة سوء التغذية لدى شرقي أفريقيا من 30 إلى 35%، ونسبة وجود المراريا وهو مرض الفقر يشكل 94 إلى 95%. فكيف تقول لي أنه اليوم الناس يموتوا من السياسات البيئية والمشكلات البيئية؟ في الجانب المقابل أنت تهمل الشيء اللي قد يسد جوع هذا الشعب ويسد فقر هذا الشعب ليكمل مسيرته التغذوية وما إلى ذلك، وليبني المستشفيات وليبني الأشياء التي قد تساعده بعد ذلك التنقل والانتقال إلى موضوع السياسات البيئية وتطبيقها وما إلى ذلك.
0: نعم، حاول أن يعني يفند ما ذكرته سابقا ويرد على هذه الفرضية في غضون دقيقتين فقط. حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وجزئيا يعني ما ذكره راشد؟
2: طيب أخي راشد، إيش بيسوي حاليا أخي راشد بيب هذه الدول النامية؟ إيش بيسوي في هذه الدول النامية؟ أنا والله بهذه الدول النامية أنا بفرض عليكم نمو صناعي، أنتم معكم صناعات، أنا بهمل جانب البيئة لمدة عدة سنوات علشان أقوي أنا هذا الاقتصاد. هذا اللي بيسوي اليوم أخي راشد. الأخ راشد ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ ليش في البداية ليش ما قال ليش أنا ما أدمجهم مع بعض؟ ليش ما أسوي مع بعض؟ لأن على دراية كافية بأن هذه الدول دول نامية غير قادرة على الموازنة بين الشيء. طيب الاستثمارات في السياسات البيئية ضرورية للدول النامية، ليش؟ لأنها جزء كبير من اقتصادها. يعني هذه الدولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير ومباشر على ماذا؟ على هذه الاقتصادات، على هذه البيئة الطبيعية. ليش؟ لأنها بيئة، نحن كنا نعرف أن هذه الدول النامية أكثر من اقتصادها يعتمد على هذا الشيء. فمثلا تعتمد الدول النامية على الزراعة، الثروة السمكية، السياحة والطبيعية كمصادر رئيسية للدخل. طيب وفرص العمل. فعندما يؤدي التوسع الصناعي إلى تلوث المياه أو تدهور الأراضي الزراعية تنخفض الإنتاجية لهذه القطاعات ويؤدي إلى تراجع دخل الأسر، لأن في أسر وايد تعتمد على هذه البيئة. فإذا تراجع دخل هذه الأسر إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا ارتفاع للغذاء، فإذا صار عندنا ارتفاع للغذاء صار عندنا زيادة في معدلات الفقر، صار عندنا اضطراب في الدولة في استيراد المزيد من المواد الغذائية اللي كانت بالبداية كانت تأخذها من الدولة نفسها. فأنا اليوم برفض اقتصاد بس نمو اقتصادي اليوم وبهمل الجانب البيئي. إذن الجانب البيئي اليوم هذه الدولة فيها عندها كانت تستثمر في الغذاء وإلى آخره. اليوم أنا راح أهمل هذا الجانب الغذائي، الدولة بتجيب فلوس من الصناعة اليوم من هني بتلوث البيئة وبتجيب مواد غذائية من الخارج، إذا الدولة غير مستفيدة في هذه الناحية، فقط تخسر هش بل تخسر أيضا قطاعات اقتصادية تعتمد على الملايين من المواطنين. والدليل على ذلك أكبر دليل هو فيتنام وبنغلاديش، إيش تمثل الزراعة والصيد فيها جزء مهم من الاقتصاد الوطني. فلذلك أي تدهور في هذه البيئة ينعكس مباشرة على الاقتصاد والأمن الغذائي ومستوى المعيشة في هذه الدول. فأنت لو تلاحظ المستوى المعيشة في هذه الدول جدا فقير. فأنا اليوم في هذه الدول إذا أضريت أصلا بالبيئة، يعني ضريت أنا أوريدي بالمواطن، يعني أنا المواطن اليوم قمعته.
0: نعم.
2: ما خليته يسترزق، ما خليته يسوي هالأشياء، والله عشان هيش، علشان أسوي كم مصنع، كم بيئة، وأحمي البيئة لفترة معينة، علشان عشان أحمي اقتصاد لفترة معينة وفترة موجزة مثل ما أقول في البداية.
0: نعم. هناك ربما يعني تتابع أو تسلسل يعني في مختلف هذه العوامل تتتابع فيما أو تترابط يعني فيما بينها، ويعني يتضح أن هناك معادلة صعبة في هذه المسألة بكلياتها وجزئياتها بين تغليب النمو الصناعي وأولوية أيضا الاستثمار في السياسات البيئية. لكن ننتقل هنا حتى نستثمر هذا الوقت إلى فرضية أخرى في المحور الأخير التي يعني تذكر هذه الفرضية فيها أن تغليب النمو الصناعي على الاعتبارات البيئية يؤدي إلى تكاليف مستقبلية باهظة تتعلق بالصحة العامة واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. وأعود إليك في الرد على هذه الفرضية حسن، ثم أنتقل إليك راشد. تفضل حسن في أقل من دقيقتين.
2: طيب، بالنسبة للموضوع اللي هو الإهمال السياسات البيئية الذي يجعل الدول أكثر أرض الخسائر الاقتصادية نتيجة للكوارث البيئية. طيب، عندما لا تستثمر هذه الدولة في حماية البيئة وإدارة المواد الطبيعية، هيش بيصير أن تفاقم في بعض المشاكل. اليوم الدولة ما جالسة تركز في إنشاء الجسور، ما جالسة تركز في معالجة التصحرات، ما جالسة تركز في الغابات وتلوث الأنهار. اليوم الدولة أهمها الوحيد ماذا؟ هو النمو الاقتصادي. أنا تارك البيئة، تارك السلام، تارك الآخرة. اليوم هذه الدولة بتتعرض إلى أمطار غزيرة، تتعرض إلى فيضانات، تعرض إلى جفاف وإلى آخره، عدم الموازنة في هذه الأمور. عند وقوع مثل هذه الكوارث إيش بتضطر الحكومات؟ بتضطر بتأخذ من الأموال الاقتصادية وبتنفق أضعاف أضعافها في معالجة هذه المشكلات، لأن هذه المشكلات تضر بالإنسان. نعم. وأنا جالس في بداية خطاب إن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية. اليوم أنا ما أهمل الإنسان بشكل مؤقت ولو لفترة وجيزة. الإنسان اليوم مستحيل أنا أقدم على مال أو أقدم على شيء، لأن الإنسان هو اليوم أهم عنصر عندي في هذه الحياة. إذا ليش الفائدة إذا ما عندي أصلاً في هذه الدولة الإنسان؟ فبالنسبة للدول النامية تكون خسائر أكثر خطورة لأنها تمتلك موارد مالية قليلة أصلاً وقدرة محدودة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة. طيب.
0: نعم.
2: والدليل على ذلك باكستان، مثال واضح. قد يعني باكستان تسبب الفيضانات فيها خسائر كبرى اقتصادية وبشرية واسعة، وأثرت على البنية التحتية وعلى الزراعة، ولين اليوم باكستان تحاول تعوض هذه الخسائر الموجودين. كذلك بنغلاديش بشكل متكرر.
0: نعم.
2: خسائر اقتصادية نتيجة فيضانات وعاصير، مما يوضح بشكل مباشر كيف للأضرار البيئية أن تضر الإنسان وتلتهم أيضا هذه المصانع الاقتصادية. اليوم أنا برقت أنا مشكلة معينة بس بشكل موجز. أنا اليوم أذكر ما قاله فريق أو ما قاله زميلي، أنه اليوم هو بيركز على مستوى الصناعة. هذه الصناعة اللي ببناها هنا في جبل، ببناها في منطقة معينة.
0: نعم.
2: هذه المنطقة المعينة لازم نحتاج فيها بيئة، أحافظ فيها على البيئة.
0: نعم.
2: ليش؟ لأن لو بنيت هذه المصنع في دون بيئة محافظة عليها، إيش راح يصير؟ راح يدمر المصنع، راح يكون بشكل موجز بشكل يعني.
0: نعم.
2: بسيط.
0: إذن راشد، يعني ما ذكره حسن ينطلق من يعني تصوره لمخاوف معينة نتيجة تغليب النمو الصناعي، كيف ترد عليه وعلى هذه ما ذكر في هذه الفرضية؟
1: طيب. بداية دعونا نأتي لما جاء به حسن. بداية نتكلم عن أنه جاء متهربا لما قلته أنا بالبداية، ولماذا لنوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية للدول المسؤولة عن هذه السياسات أو عن المشكلات البيئية والكوارث. جاء وقال ليش إحنا ما نساويهم مع بعض ونخليهم مع بعض يمشوا. قد قلت منذ البداية أن السياسات البيئية تتطلب كلفة عالية لتطبيقها. اليوم نحن في الدول النامية نعاني من هذه الأشياء. لا يمكن أن نمشي بنفس المركب الاثنين. اليوم نحن نمشي في مركب واحد، بعد ذلك ننتقل للمركب الثاني. المركب الثاني يتطلب نمو المركب الأول لنتساوى في المركبين. جاء وتكلم على صورة الموارد الطبيعية الملمعة وما إلى ذلك، وأن الموارد الطبيعية هي أساس الدولة وما إلى ذلك. ونحن نعرف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية هي وصفة المثالية للبقاء في مصيدة الفقر. قل لي ليش اليوم قطاع الزراعة هش جدا، يتأثر بالطقس والآفات الزراعية وما إلى ذلك. اليوم الزراعة التي جئت تدافع عنها وتلمعها منذ البداية تتأثر بالطقس وما إلى ذلك. اليوم إذا إحنا ما كان معنا جاء بعدين تكلم عن الفيضانات والكوارث وما إلى ذلك معارضا لنفسه.
0: نعم.
1: أساسا هذه الكوارث أساسا إحنا ما نقدر نتحكم فيهن، بأنه والله وجود هذا الاقتصاد وجود النمو الاقتصادي يساعد في مثلا خفض هذه الكوارث. الكوارث هذه تساعد من زيادة مصيدة الفقر الذي تحدث عنها منذ البداية، والشيء الذي تحدث عنه منذ البداية، وأن النمو وأن وجود اساسا وجود يعني المشكلات الطبيعيه والكوارث لا يمكن السيطره عليها كما جاء به ويدافع عنه منذ البدايه، وجاء معارضه لنفسه اساسا منذ البدايه بالشيء الذي دافع عنه منذ البدايه. جاء وتكلم عن الفيتنام والبنغلاديش وما الى ذلك. اليوم فيتنام لم تجذب كما قال، اليوم فيتنام سوت شيء لم تسويه بعض الدول الناميه، لم تجذب الشركات العالميه لانها خضراء، بل جذبتها لأنها وفرت بيئة مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة، أي تعني أن اليوم لفيتنام تزيد من إنتاج أو من تزيد من جانب النمو الصناعي لتحظى بفرصة للنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. بعد ذلك تنتقل للنمو السياسي والبيئي، وكما ذكرت لكم منذ البداية أنا اليوم أبني قاعدة قوية وبعدين بنتقل للقاعدة الثانية الذي جاء يدافع عنها، وكأنني أنا منذ البداية لم أذكر أنني سوف أولا أبني قاعدة قوية ثم سأنتقل للجانب البيئي. وقد ذكرت له عدة أشياء وعدة تصفيات وتحاليل تثبت أن ما جاء به حسن منذ البداية يناقض نفسه بنفسه، وأن الشيء الذي يدافع عنه حسن للدول النامية هي مشكلة قد تكون كبيرة نوعا ما. نعم. وأن اليوم حسن يجب أن يوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية وتطبق في الدول المتقدمة لا الدول النامية، لأنها هي أساس المشكلة. نعم. للدول النامية
0: ربما ليس ثمت يعني التناقضات، يعني كل ما ذكرتماه يعني هناك تباين واضح في وجهات النظر. يعني بالنسبة للطرف الآخر المعادلة كلها يعني تنطوي على عدة عناصر وعوامل تترابط فيما بينها، ومهما كانت من فرضيات تطرح في هذه القضية بكل أعود وأقول مرة أخرى بكل جزئياتها وكلياتها تبقى يعني لها أبعادها العميقة. هنا نصل إلى خطاب الختام، دقيقة واحدة لكل منكما قبل أن نختم هذه المناظرة. أبدأ معك حسن، تفضل في دقيقة واحدة.
2: طيب، الدول النامية تحتاج إلى نمو اقتصادي، ولكنها تحتاج أيضا إلى حماية بيئية وموارد الذي يعتمد عليه النمو. فالتلوث يؤدي إلى أمراض، يؤدي إلى أول أمراض ترفع من النفاق الاقتصادي وتقلل الإنتاجية، كذلك أن تدهور البيئة قد يضر بالصناعات وإلى آخره. ولذلك فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس بديلا عن التنمية الاصطناعية، بل هو ضمان حقيقي لاستمرار واستفادة الدول النامية منها على المدى البعيد وليس على المدى القريب كما يتوهم طريق الموالاة هذا الشيء. كذلك تستطيع الدول النامية تعويض نقص المصانع مع مرور الوقت، لكنها لا تستطيع بسهولة تعويض المياه الملوثة أو تعويض الأراضي الزراعية المتدهورة أو الموارد الطبيعية المستنزفة. فلذلك فإن الحماية البيئة ليست تكلفة إضافية على التنمية، بل هو تأمين للمستقبل التنمية نفسها. ولكن فقط نقطة واحدة أريد أرد عليها على موضوع ما أتى به فريق الموالاة، هو أن الدولة لا تمتلك اللي هو الإمكانية المادية للجمع بين الشيئين، ولكن هناك شيء بسيط يمكن أن نسن قوانين لهذه المنظمات أو هذه الاقتصاد أو هذا النمو الصناعي. تلتزم المصانع بتقليل التلوثات دون وقوع أي إنتاجات. ثانيا، استثمار تدريجي في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وخاصة أن تكاليفها أصبحت أقل مع مرور الوقت وتساعد الدول النامية. ثالثا، أيضا تشجع اللي هو إعادة تدوير الاستفادة من النفايات وتقليل التلوث وإلى آخره من خلق فرص عمل يعني في هذا الموضوع. هذا ما لدي أنا كفريق مهتم بالسياسات البيئية.
0: شكرا حسن راشد، في دقيقة واحدة.
1: طيب، بداية سأوضح ما جاء به وأوضح لكم لماذا اليوم نحن يجب كدول نامية أن نتوجه للجانب النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. جاء أيضا مرة أخرى يدافع على الجانب السياسي، وأن السياسة اليوم هي الشيء الأساسي في الدول النامية، وأن الدول المتقدمة والدول الصاعدة لا يجب أن نعاقبها، بل يجب أن نركز اليوم على الدول النامية التي جئت أدافع عنها اليوم. جاء يدافع مرارا وتكرارا بدون أدلة واضحة ما هو الشيء الذي سوف يبنيه أساسا بعد تطبيق هذه السياسات، ما هو الناتج الذي سوف يحصل عليه من تطبيق هذه السياسات. جاء بتطبيق أن اليوم اللوائح الشمسية وما إلى ذلك رخيصة الثمن وما إلى ذلك، لكن اليوم إذا إحنا طبقنا القوانين والتشريعات، اليوم القوانين والتشريعات هي قوانين مسنة أساسا من منظمة عالمية وما إلى ذلك، يجب أن يلتزم بها الجميع ويجب أن يمشي عليها الجميع. نسبة الكربون يجب أن تكون هكذا، يجب أن نسوي لوائح أو فلترات هكذا، وهذه كلها أساسا تكلفتها عالية للجانب النتج اليوم للدول النامية، تكلفتها عالية ولا يمكن اليوم للدول النامية أن تأتي وتساعد بها. أنا اليوم جئت أدافع عن النمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي يساعد في سد ثغرات البطالة والفقر وزيادة الإنتاج، ثم التوجه عن للسياسات البيئية الذي جاء يدافع عنها حسن. وأنا اليوم سوف أوازن بين الاثنين لأحقق الاثنين. بداية قد قلت لكم أنني سوف أوازن بين النمو الاقتصادي وأنجح الدولة، ثانيا سوف أتوجه لي النمو السياسات.
0: حاولت أن توازن فيما طرحته في هذه الفكرة تحديدا. أشكر جزيل الشكر راشد زيدي، كنت تدافع عن فكرة أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في تطبيق السياسات البيئية. كل الشكر لك.
1: شكرا لك أستاذي، وأنا سعيد جدا بحضي في هذه المناظرة مع زميلي حسن وبقيادتك أنت الأستاذ إدريس. فعلا مناظرة كانت ممتعة وشيقة جدا، وأتمنى مستمعين الحضور ومشاهدين الكرام أن يتمتعوا ويستمتعوا في النصوص الذي طرحت والمحاور الذي طرحت اليوم، وأتمنى لكم أوقات ممتعة. شكرا.
0: كل شكر لك راشد. شكرا لك حسن البلوشي، كنت تدافع أيضا عن فكرة أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي، هكذا ما قدمته. كل شكر لك.
2: شكرا أخي إدريس على هذه الاستضافة، وأشكر مركز مناظرات عمان أيضا على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر زميلي راشد على هذه المناظرة الممتعة. طبعا لا تأخذ الموضوع بشكل جدي، وإنما هي مناظرة نقاشية
0: نستعكس
2: الجميع هذه الأمور.
0: شكرا.
1: لدي نقطة أخيرة أريد أن أشكر مركز مناظرات عمان، قد نسيت وقد غفيت عنه لوهلة، لشيخة المناظرة أو لموضوع سير المناظرة. أشكر مركز مناظرات عمان لإتاحة الفرصة الجميلة والذهبية التي أتاحت لي اليوم الدفاع عن النمو الصناعي في الدول النامية.
0: شكرا لكم. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المناظرة، حيث ناقشنا جدلية الأولويات في الدول النامية بين الاستثمار في النمو الصناعي والاستثمار في السياسات البيئية. نشكر ضيفينا الكريمين على ما قدماه من رؤى وأفكار تدافعية، والشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المجال المشترك، أين يولد المعنى بين البشر؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يولد المعنى في العزلة، وإنما في التقاء البشر. فحتى ما نعده بديهيا عن العالم لم يتكون داخل عقل منفرد، بل تبلور عبر حوار صامت أو معلن مع الآخرين. ومن هنا لا يفهم المجال المشترك بوصفه مكانا ماديا فحسب، بل فضاء تتقاطع فيه التجارب وتتفاعل فيه الكلمات وتختبر فيه القيم في سياق العلاقة. ولهذا حين نختلف لا يختلف المعنى، بل يدخل طورا جديدا من التشكل، إذ لا يكون السؤال من يملك الحقيقة، بل أين تتكون دلالتها بيننا. ففي عالم متعدد لا يصنع الفهم داخل عقل معزول، بل عبر شبكة تواصلية تسمح بتصحيح التصورات وتوسيع الرؤية بصورة مستمرة. وعلى هذا الأساس يصبح المجال المشترك منطقة لا تخص فردا بعينه، ولا تختزل في ثقافة واحدة، بل تنشأ بين الناس كلما تبادلوا الفهم وأعادوا صياغته. ومن هذا المنظور يسعى المؤتلف الإنساني إلى توسيع هذا المجال ليغدو إطارا لإنتاج المعنى المشترك، لا ساحة لتصادم المعاني المتنافسة. أيها المستمعون والمستمعات، كل فكرة نحملها عن الخير أو العدالة أو الكرامة لم تتكون بمعزل عن الآخرين، فاللغة التي نفكر بها اجتماعية بطبيعتها، والمفاهيم التي نستخدمها هي حصيلة تاريخ مشترك وتراكم طويل من الخبرة. ومن هنا يصبح المجال المشترك البيئة التي تختبر فيها المعاني، إذ حين نعبر عن رأينا نصطدم بردود فعل تكشف لنا حدود فهمنا. هذا الاحتكاك لا يمثل تهديدا، بل يشكل عملية تصحيح مستمرة تعيد ضبط تصوراتنا. وقد بين عالم الاجتماع بيتر بيرجر وتوماس لوكمان في كتابهما البناء الاجتماعي للواقع أن ما نعده بديهيا في حياتنا اليومية ليس حقيقة فردية خالصة، بل نتيجة تفاعل اجتماعي ممتد عبر الزمن. فالواقع الاجتماعي يبنى من خلال اللغة والتواصل والمؤسسات، لا داخل عقل منعزل. وما نعتبره حقيقة أو قيمة يتشكل في المجال الذي يتبادل فيه البشر التأويلات ويخضعونها للاعتراف الجماعي. وهذا يعني أن المجال المشترك ليس مجرد ساحة لعرض الأفكار، وإنما هو الإطار الذي تتكون فيه المعاني ذاتها وتتجدد عبر الحوار والخبرة المشتركة. وعلى هذا الأساس يتيح المجال المشترك اختبار المفاهيم في الواقع. ففكرة العدالة مثلا لا تبقى تعريفا نظريا، وإنما تتحدد في طريقة تطبيقها على حالات متعددة. وحين يغلق هذا المجال يتصلب المعنى ويصبح عرضة للتطرف، أما حين يفتح للحوار فإنه يكتسب مرونة تضمن استمراره. وهكذا يتبين أن المعنى ليس ملكية فردية، وإنما عملية جماعية تتغذى من الاختلاف.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم لا ينتج عن سماع صوت واحد، وإنما عن تداخل أصوات متعددة، إذ يكشف التفاعل زوايا لم تكن مرئية من منظور منفرد، ومن خلال هذا التعدد تتوسع الرؤية، لأن كل صوت يضيف بعدا لا يتضح إلا في حضوره. وعندما يلتقي المختلفون داخل مجال منظم ينشأ ما يمكن تسميته بالمعنى الوسيط، وهو ليس رأي أحدهم كاملا بل حصيلة تقاطع الرؤى وتفاعلها. هذا المعنى الوسيط هو الذي يتيح استمرار الحياة المشتركة، لأنه يفتح مساحة توازن بين المواقف المتباينة. والتفاعل هنا لا يعني التنازل عن القناعات، وإنما إخضاعها للاختبار، فبالحوار يتبين ما هو جوهري وما هو عارض، ويظهر الفرق بين الثابت والانفعالي. هذا التمييز يعمق الفهم ويخفف حدة الاستقطاب، لأنه ينقل النقاش من الدفاع إلى المراجعة. لهذا يوفر المجال المشترك إطارا آمنا لهذا التفاعل، إذ من دونه يتحول الاختلاف إلى مواجهة ويتعطل إنتاج المعنى. وفي هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على تعزيز مساحات للقاءات فكرية وثقافية تتيح إعادة قراءة القيم ضمن سياقات متعددة. فالهدف ليس توحيد الأصوات، وإنما الهدف تمكينها من الإصغاء المتبادل. وهكذا يتضح أن التفاعل ليس مجرد تبادل كلمات، بل عملية إعادة لبناء مستمر للمعنى. وكلما اتسع المجال زادت فرص الوصول إلى فهم أعمق. أيها المستمعون والمستمعات، عندما يضعف المجال المشترك تتشظى المعاني، إذ تميل كل مجموعة إلى بناء سرديتها الخاصة، وتفقد تدريجيا القدرة على التواصل مع الآخرين. وعندها لا يعود الخلاف محصورا في الرأي، بل يمتد إلى تعريف الواقع ذاته وإلى تأويله من أساسه. ومن هنا تبرز وظيفة المجال المشترك في منع هذا التشظي، فهو يوفر إطارا مرجعيا يسمح بتبادل المعاني ومراجعتها. إنه المساحة التي تناقش فيها القيم وتعاد صياغتها استجابة لتحديات العصر والزمن وتحولاته. فالاستقرار الاجتماعي يرتبط بوجود هذا الفضاء، لأنه حين يشعر الأفراد أن أصواتهم مسموعة وأن اختلافهم يجد مكانا للتعبير، يتراجع الميل إلى الانسحاب أو المواجهة. وهكذا لا يلغي المجال المشترك تعدد المعاني وتعدد الأفكار، بل ينظمه، فهو ساحة تلتقي فيها الطرق المختلفة ضمن مسارات واضحة دون أن تنزلق إلى تصادم وخصومات. المعنى الذي يتكون في هذا الإطار يكتسب رسوخا أكبر، لأنه ثمرة اختبار جماعي ومراجعة مستمرة، بينما يبقى المعنى المنعزل هشا أمام أول تحد يواجهه. وبهذا الفهم يغدو الحفاظ على المجال المشترك مسؤولية حضارية، لأنه البنية غير المرئية التي تحفظ العالم من الانقسام المعرفي.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المعنى لا يتكون داخل عقل منفرد، بل يتشكل في المجال الذي يلتقي فيه البشر ويتبادلون الفهم. فالحوار والتفاعل والاختبار المشترك ليست أحداثا عابرة، هي عمليات تصوغ الإدراك وتمنحه عمقا وقدرة على الاستمرار. وعندما يتسع المجال المشترك تتماسك المعاني، ويصبح الاختلاف قابلا للإدارة ضمن إطار منظم. أما إذا ضاق هذا المجال فإن الرؤى تتشظى، ويضعف الاستقرار نتيجة غياب مساحة التفاعل. بهذا يتكامل انتظام التعددية مع منطق الحدود ومع المجال المشترك في بناء عالم أكثر توازنا. وفي الحلقة القادمة نقترب من عنصر حاسم في هذا التوازن، وهو عنصر التوتر البناء، الحركة التي تبقي العالم حيا. فنقف عند هذا الحد على أن نكمل معكم الحلقة في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.